0: تسمعوا نفيس فرقز على الفريكونس
1: 91.1
0: في صغيرة وجيبس
1: توجور نميرو 1 سور لي

0: اسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
1: 91.1
0: في صغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5 لندن.

يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام عسلامه.
1: عسلامه ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: مجزء السابعة. ديوانفام صباح الخير. جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي تقرر خلالها الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي مع ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة بما يجعلها أكثر انسجاما مع الواقع الجديد وخصوصيات الفئات المهنية المختلفة بالاستناد إلى تقييم والتشخيص والدراسات التي تم إنجازها في الغرض مع تنفيذ الإصلاحات بتدرج وفق مقاربة واضحة. كما سيتم العمل على تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئة التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية لا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات وغيرها من الإجراءات. الإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد أنه بإمكان الطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعاهد العليا لدراسات التكنولوجيا إدراج مساراتهم الجامعية موضحة أنه لا يمكن للطلبة المقبولين أليا والطلبة المقبولين بعد اجتياز الاختبارات الكتابية طباعة تعييناتهم إلا بعد إدراج مساراتهم الجامعية والمصادقة عليها. في العالم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول أن بلاده ستخطو في الزيارة المخططة اليوم إلى خطوات عملية وكبيرة في سبيل ترسيخ أمن البلدين. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن قليباف سيترأس وفدا برلمانيا رفيع المستوى لمناقشة التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد وبحث حلول مشتركة للمساهمة في الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال نفذت منذ الليلة الماضية سلسلة من التفجيرات وقصفت عدة بلدات جنوب لبنان وأفادت بتنفيذ جيش الاحتلال لعملية هدم في بلدة حدث فجر عقب تفجيرات وقعت ليلا في المنصور في حين سقطت قذائف مدفعية على مجدل زون والوديان المحيطة بها. نهاية المجزة الإخباري. شكرا على المتابعة. نلتقي تمام الثمينة. إلى اللقاء.
0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: يا صباح الورد والفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا لكم، شكرا على المتابعه، شكرا على اختيار لي فريكونس نتاع ديوان اف ام وناس ديوان. توا 7:05 معكم نورز المشراوي من قدام الميكرو. سلم على ندو الجميله في الاخراج التقني وامون الجميله في الاخراج الرقمي. ان شاء الله نهاركم زين ومليان بالحاجات المحليه الكل. اليوم الاربعاء 19 أوت 2026 الموافق 6 ربيع الأول 1448 هجري. نحكيه على أغنية كما تعرفوا ديما نحبوا نسمعوكم هكا أغنية نبدأ بها محليها ومزينة. فما أغاني تسمعها وفما أغاني تعيشها. الأغنية اللي باش نسمعوها توا مش مجرد لحن وكلمات، هي حكاية كاملة فيها حلم حب انتظار وبعدها خيبة أمل وثورة الكل في عمل واحد. قرب الشعر للناس وخلى القصيدة تعيش بصوت الموسيقى. عام 1991 اجتمعت قصيدة الشاعر السوري نزار قباني مع صوت ماجدة الرومي ولحن إحسان المنظر في عمل استثنائي يقارب لحديش دقيقة، أما ما تحسش بطوله خاطر كل دقيقة فيها حكاية وصورة وأحساس مختلف. إحسان المنظر كان يقول أنه ما حبش يلحن القصيدة فقط، حب يخرجها كيما المخرج يقوم بإخراج الفيلم. وفعلا من أول نغمة لآخر كلمة تحس روحك داخل قصة تتبدل فيها المشاعر قدامك. أغنية خالدة ما زالت إلى اليوم كي تبدأ الناس تسكت تسمع وفي الأخر تغني معها. ما ننسيوش لليوم ماجدة الرومي باش تختتم مهرجان قرطاج الدولي. الأغنية هذه اللي باش نسمعوها باش تسمعوها توا معانا في نسا الديوان نبدأ بها نهارنا وتسمعوها زادة في مهرجان قرطاج الدولي. خلينا نعيشوا الحكاية في كلمات مع ماجدة الرومي.

0: Publicité. Beko Blue Days Bdeo. Pour la première fois en Tunisie, 10 maribah ma Beko.
1: Imchi l'aqrab magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
0: Waouh! Oui, n'alqaou les points de vente.
1: Tabana les réseaux sociaux Beko Tunisie.
0: Yalla, imchi ala Bekri, qabel ma toufa.
1: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
5: 17 دقيقة بعد السبعة يصبح الورد والفل والياسمين من جديد. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا كسسوا خارج الوطن وإلا داخله. إن شاء الله نهاركم زين، سيسوا رواحكم في الطريق، أصدقائنا اللي ماشيين تخدموا، أصدقائنا التاكسيات، النقل بجميع أنواعه، أصدقائنا اللي حلوا عينيهم توا وعملوا طلع على تشان اليوتيوب ديوان اف ام وإلا باش فيسبوك ديوان اف ام. تحياتنا لكم، شكرا على المتابعة، شكرا على الثقة في ديوان اف ام وفي ناس ديوان. من جديد معكم انا ورز مشراوي من قدام الميكرو. تحياتنا مرة اخرى الندو الجميلة في الاخراج التقني وامونة الجميلة في الاخراج الرقمي. تحياتنا للكتيبة، اصدقائنا الكل. بعد شوية نسلم عليكم بالواحد بالواحد، مانيش وحدي بالطبيعة، معايا كامل فريق ناس ديوان. يصبح الورد والفل والياسمين سيد العميل. تحياتنا
6: نوروز الجميلة محمود استاذتي المفضلة وأستاذتي موقرة سي محمد عودة ميمونة. أخويا مرحبا بك، خلينا الباص البارح نهاركم طيب، إن شاء الله ربي يصلح حالكم كله، إن شاء الله أصبح مبروك على الناس الكل في هالأربعة اليوم، وإن شاء الله الكتيبة متاعنا كل بخير، وكل مرة نزيد حبكم أكثر. واللي قاعد الصور اللي قاعد نشوف فيها تبين المستوى الذهني الرائع نتاع الكتيبة متاعنا ونتاع مستمعينا بصفة عامة، نتاع ناس ديوان ونتاع ديوان فهم، يدل على أن بالحق نجحنا في أن نكون عنا مستمعين عندهم أذن راقية. المناظر اللي قاعد نشوفها الحقيقة متاع الدزان وتاع معناها موسيقى هابطة وناس تتعارض فارعة، نفرح ياسر بالعباد تبع فينا، نفرح ياسر بالكتيبة متاعنا، نفرح بأذهم الموسيقية ومستواهم الذهني

0: باش نحكي وسيد العميد على المهرجانات وعلى الحفلات الخاصة الأوف كارتاج بعد في لايك ديسلايك عنا متسع الوقت للنقاش قولوا لها صباح الورد والفل والياسمين مرة أخرى ميتر نجات البراهمي كي العادة منورتنا ناس الديوان وبلاتو ناس الديوان وديوانة فيها مرحبا صباح النور
1: صباح الخير يا نورز الناس الديوان منورة بيك بحضورك
0: عيشك
1: أناقتك ولطافتك وذرافتك
0: شكرا عيشك
1: صباح الخير سيد العميد سيد توفيق ديدي نشرفوا برشا باش نكون معاك وعودة طيبة لسي محمد سعيد راه خلى بلاست وبرشا برشا مرحبا بيك سي محمد مرحبا نادية مرحبا إيمان شيماء كلكم مرحبا بيكم الكتيبة وصباح الخير لتونس أنا ديما نقول صباح الخير لتونس الجميل
0: تحيتنا للدكتور سليم العسلي صباح الخير تونس هذيك الامبرانت نتاعو وانت بيان سور قعدت في بلاصتو دونك سي تو تافي نورمال باش تقول صباح الخير تونس تحيتنا للدكتور سليم العسلي تحيتنا لسامح مفتاح تحيتنا للكابتن خالد حسني وين ما كانوا هكا ان شاء الله يكونوا متفرهدين ويسمعوا فينا وفي المتابعه بيان سور هما في الناس الديوان رجع لنا وبقوه خلى بلاصه كبيره البارح في الناس الديوان يا صباح الورد دول ياسمين يا محمد سعيد الارتيستو بونجورات
2: انسى

0: لي.
1: الله
2: الله الله الله الله.
1: حدش توحشنا هالسويس
2: محمد عبد الوهاب
1: مزورات عيشنا حويل اليوم بشهور مخير الحمد لله.
2: كنت اتكلم هاو جاوب على ذوق الرفيع فرش الناس يحبوا شيء هذا يا رب.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: شنو حويل
0: والله نصبح
1: ما شاء الله على اخويا ما شاء الله.
0: صباح النور نور صباح النور سيد العميد صباح النور مدام نجاة ناتر صباح النور مرام ندو امونة. والله خليته علي بلاصه البارح والله عديت نهارين الحقيقة تعب على الاخر 40 سخانة وتعب وواحد وكلما قديش حسيت ببرشة محبة من الكيب متاع ناس الديوان من الكتيبة اللي ثم ناس نحب نحييهم اللي يتبعوا فينا ما عندهمش اليوتيوب ولا حد شيء. الناس مازالوا يسمعوا كل تحية الدكتور زواري اللي كلمتني وكل يعطيها الفصحة. ونحن حكينا على المحبة بربي نحب نقول حاجة أي زوز يحبوا بعضهم بربي ما تخليوش بعضكم مهما كانت الظروف مهما كانت التكاليف. أوكي ثم شكون يقول اللي التفاهم أهم من الحب ولكن الحب الصادق راهو ينجم يغطي على كل شيء وراهو العلاقات كلهم ديو إدبا. دونك ما تخليوش بعضكم وحبوا بعضكم وراهو أي مرأة باش تلقى معناتها راجل يحبها بصدق ولا راجل باش يلقى مرأة تحبه بصدق ما تخليوش بعضكم. وزايد الخصام والعرق
2: عم جاوبوك
0: بربي
2: اسمع لي اسمع بالله
0: قل لي
2: واحد من الكتيبة اسمع بيسيرش نول
1: ايه تفضل
2: انا نحب الحب برشا ونحب ناس تحب بعضها. سي رمزي تريمش اليوم احتفل بعشرين سنة زواج هو وزوجته كوثر تومي وثلاثة نورات جابتهم له يا رمزي ويا كوثر ان شاء الله مبروك عليكم وان شاء الله ربي يطول عشرتكم. راو انا نحبكم الكتيبة على خاطر تمثلونا على خاطر تشبهونا. هاني انا عملت لك في على المباشر ديديكاس خاصه ليك وكوثر التومي ان شاء الله ربي يداوم عشرتكم وان شاء الله الناس كل كيفكم انتم.
1: رمزي تريمش وكوثر التومي كل عام وانتم حنين بالف خير ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله ربي يديم محبتكم وعشرتكم ويفضلكم النورات الثلاثه سلمى سندا وساره ان شاء الله ديما فرحانين وربي يحميكم وان شاء الله ان شاء الله هكا ديما الحب الحق يملي لكم حياتكم وديما وريوا حبكم لبعضكم قدام بناتكم باش هكا يخرجوا زاد هما بالموجات نتاع الحب وما يحشموش باش يقولوا نحبك للشخص اللي يحبه.

0: معز المنوبي كتب لي الفنان طاح طاح لوف، والله ما ثم حتى لوف، بالعكس الامور داخله بعضها على الاخر في الموضوع هذايا. دونك تحيه للكتيبه فدوى دالي بيبي زاد نوجه لها تحيه، كلمتني والناس الكل اللي كلموني من الكتيبه ومن غير الكتيبه. انا الحقيقه كنت مسكر التليفون نهارين خاطرني تعب على الاخر. توحشتكم وان شاء الله نرجعوا خير من قبل واقوى من قبل. حبوا بعضكم تمتع يا حبيبي
1: ما تنجمش
0: ما تغنيش. بنسير دونك بالحق ربي يخليكم ليا، وبالحق انا نقول تنفسوا حب، خاطر راهو من غير حب راهو حكايه فارغه.
1: انت توا سي بون كفيت ووفيت تنفسوا حب، بالحق ما فماش ما احلى من الحب ومشاعر الحب والعمق، على خاطر قله قليله باش تلقى شكون يحبك بصدق وتحبه بصدق، على خاطر توا في زمن كما يقول سيد العميد بعض الرداء باش ما نعموش، بعض السطحيه، بعض الناس اللي تخمم كان في المصلحه نتاعها في الحاجات الشخصيه نتاعها ما تخممش في الطرف الاخر. توا بالرسمي اللي تلقاه شكوني تلقى شكون يحبك كبش فيه بديك وسنيك وحبه وبادلوا مشاعر الحب وعيش معاه تفاصيل حياتك مهما كانت الصعوبات ومهما كانت ليزوبستاكل، على خاطر ما فماش ما احلى وانبل وارقى من مشاعر الحب ومشاعر العشق والهيام والهوى وغيره. ان شاء الله نهاركم مزيان. ميرسي يا محمد.
0: والله تعرف كتيبة الناس كل فدوى دالي بيبي قال لي الارتيست وطاي حب فينا. بينشور أنا طاي حب فيكم كل نحبكم كل الكتيبة والناس الكل اللي تبعوا فينا والكيب متاع ناس الديوان اللي هما عائلتي
2: ربي يسلم عليهم واحد واحد بعد
1: شوية يسلم عليكم الكل أصدقاء الكتيبة
2: وعزة منوبي كلهم والله العظيم صدقوني نحلف لكم نحس فيكم عائلتي بالحق راهو مش معناها كلام وكي ورام يورود لا خاطر الناس يعيشوا معنا توا. أنا واحد من الناس معايا عامين ونص ولا طرف من الاديان نتاعي كلهم الحقيقه واحد واحد توا معنا حتى كي نروح الدار ساعه نتذكر كيفاش دي كومونتير نتاعهم نتذكر هما اللي هما القاطره ان شاء الله اللي تهز تونس الكل المستوى راقي. هل الكتيبه نتاعنا هي القاطره حقيقيه مستمعينا بصفه عامه اللي هما مستوى راقي هما القاطره باش تبدل تونس راه نقول لكم ونتحمس وليتي
1: صحيح. وخاصة توا في ظل عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي كنا نقولوا اللي بالرسمي ما عادش توا الناس تبع برشا الراديو تبع البرامج متاع الراديو، لكن الحقيقة الكتيبة أثبتت متابعتها ووفائها لديوان اف ام ولناس الديوان، وبالرسمي هكا يطلبوا يتفاعلوا معك في التفاصيل متاع التفاصيل الصغيرة، يبعثوا لك مساجات يحسوك بالرسمي بقيمة وأهمية البرنامج والراديو وراديو ديوان اف ام. تحياتنا لكم الكل. شوية اخر نسلم عليكم فردا مروما بونجور يا بونجور شنحويلك
3: صباح النور صباح الفل للناس الكل صباح النور نوروزة سيد العميد ماتر نجيت الارتيست واهلا وسهلا.
0: شكرا لك فك الكويز البارح
3: لي بصراحة تعرف ما نجمش اسكت يا فمي
0: اسكت يا فمي ما تكلم اليوم خير اليوم خير اليوم خير
3: صباح النور امونة ونادية صباح النور الكتيبة صباح النور للناس الكل مشاعر الحب والاحاسيس والهيام والعشق اللي حكيتو ان شاء الله تنتقل لي نحب نشارككم في الموضوع نحب تنتقل
1: لو تنتقل لك
3: ان شاء الله نهاركم بالطاقة الايجابية وان شاء الله نهاركم سعيد ومبروك وان شاء الله ايامكم الكلها حب وتفاؤل وطاقة إيجابية
1: إن شاء الله أيامتكم كلها مزيانة سيسوا رواحكم طريق السلامة للجميع أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا ومحليها كي نبدأ ديما بكلمات جميلة وعميقة وموجات إيجابية على الصباح، على خاطر مش الناس الكل تقوم في فورما مش الناس الكل تقوم فرحانة خاصة اللي يقوموا بكري برشا وإلا يمشيوا للخدمة ولا عندهم التزامات أخرى شوية آخر باش نحكيه مثلا علاش ساعات هكا نفيقوا قبل ما يسوني التليفون وإلا الريفي شنو التفسير متاعه بالضبط، لكن هذا قبل ما نمشيو ما نحكيو على التفاصيل هيد نخرجوا فاصل ونرجعوا.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: publicité. بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie ديما ربح مع بيكو.
6: امشي لاقرب magasin participant des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs les machines à laver et les autres électro-encastrables بيكو. plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
5: واو وين نلقاو les points de vente؟
6: تبعنا على les réseaux sociaux بيكو Tunisie.
5: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
6: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager.
7: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 31 دقيقة بعد السبعة رجعني لكم في الساعة الأولى من ناس الديوان. كما تعرفوا نقدوا معاكم ثلاثة سوية من زمان تبعوا فيها تبعوا ثلاثة سوية معنا الأخبار المواضيع حكاية اللي قاعدة تصير في البلاد وإلى خارج البلاد مواضيع اللي تثير الجدل عنا زادة بوزيتيف فايبز شوية آخر باش نحكيوا على هكا حاجات وإلا كيفاش نجموا نبطلوا الدخان بما أنه معهد صالح عزيز يطلق عيادات للمساعدة إنه هم الناس تبطل التدخين باش نحكيو زادة على الكراهب في توب ريتش والحاجات اللي نشوفوها الغريبة والعجيبة في كياساتنا خاصة الكراهب اللي بلاش لوحة منجمية كيف كيف عنا لايك ديسلايك وإلغاء حفل الفنان التونسي رؤوف ماهر والجدل اللي صاير بينه وبين إدارة مهرجان المنستير كيف كيف نحكيو على أسعار مرتفعة في لتذكر فنانين أجانب كارتاج أوف كما هيفا وهبي آدم وغيره باش نحكي زادة توباكتو شوف محلينا برشا مواضيع تقطقس كيف كيف عنا اليوم بما أنه الارتيستو حاضر معنا. لكن قبل هذا الكل نحب نعطيكم هكا معلومة متاع صباح ونفسر لكم حاجة في بعض الأحيان تتسألوا عليها وما تفهموش تفاصيلها. عمرك سألت روحك علاش ساعات تحط المنبه مع السبعة مثلا ترقد عادي وفجأة تحل عينيك تلقى الوقت الستة وثمانية وخمسين دقيقة؟ ياخي شنو اللي صار؟ للمنبه صونة لحد فيقك لحتى صوت عمل الحس كيفاش بدنك عرف اللي باقي دقيقتين على الوقت اللي انت حاطه؟ الحكاية عندها علاقة بحاجة في بدننا يسميوها الساعة البيولوجية. بمعنى بسيط بدننا عنده نظام داخلي ينظم وقتاش نرقدو ووقتاش نفيقو ويتأثر بالضوء بالظلام وبالعادات متاعنا. يعني كي تتعود كل يوم تقريبا ترقد وتفيق في نفس الوقت بدنك يبدأ يتبرمج على روتين هذا والأغرب انه بدنك ما يستناش المنبه باش يبدأ هو اللي فيقك. قبل ما تحل عينيك تصير تغيرات تدريجية جسمك يبدأ يخرج من حالة النوم اليقظة تزيد وبعض الهرمونات تتبدل ومن بينها الكورتيزول اللي عنده دور كبير في تجهيز البدن أنه يقوم. والحكاية هذه مش مجرد صدفة العلماء يسميوها سيلف awakening يعني أنك تفيق وحدك تقريبا في الوقت اللي حاطه في مخك من غير ما تعتمد على المنبه. سيلف awakening هو في حكيوا عليه في برشا دراسات عملوها على أشخاص قالوا أنهم ينجموا يفيقوا وحدهم والقاو اللي بعضهم فعلا كان يفيق تقريبا برشا وقت هكا قبل ما يصوني التليفون وإلى المنبه. وزيد الدراسات حكيت على نشاط المخ اللي بينت أنه تصير تغيرات في نشاط الدماغ بل الاستيقاظ يعني المخ يبدأ يوجه البدن أنه يقوم قبل ما أنت حتى تحل عينيك. أما الحاجة اللي مازال تتحير العلماء لليوم كيفاش بالضبط المخ يعرف الوقت وانت راقد؟ ما عندناش ساعة رقمية مخبية في راسنا تقول قوم يا صديقي راي توا 6:58 دقيقة. أما عندنا ساعة بيولوجية تتأثر بالضوء بالظلام وبالروتين وتنجم تعاون بدنا باش يتوقع تقريبا وقتاش يلزمه يفيق. يعني ساعات المنبه ما يفيقكش انت تفيق قبله. ولهنا نحب نسألكم أصدقائنا في البلاتو حتى في الكتيبة هل أنتم من الناس اللي تقوم هكا قبل الوقت قبل ما يصوني التليفون وإلا تعمر التليفون وتقول هاني باش نزيدك الدرج درجين ربع ساعة ومن بعد مرات وفي بعض الأحيان يفوتك الوقت وتعدى في الطويل؟ نبدأ معك محمد.
0: أنا والله الحقيقة متاع ربي أنا من أكثر العباد اللي سكيزوفرين في الحكاية ذي على الأخر ساعة معناتها على قد ماني نوام على قد ما كيف تبدأ عندي معناتها مسؤوليات ولا حاجة تلقاني أول واحد نقوم أول واحد نجي للخدمة. هي راو شوف أنا راها مربوطة مثلا كيف يبدأ واحد مبرمج مخه أنه غدوة الصباح راني عندي حاجة مهمة عندي خدمة عندي ريونيون عندي حاجة راهو باش يقوم قبل الوقت متاعه. كي مثلا ونحن صغار في ليلة العيد الصغير نبدأ حاطين الحوايج متاع العيد الصبات وكذا بجنبك دونك تلقاك تقوم قبل الصلاة قال لي فرحان معناتها انك انت باش تقوموا باش تصلي صلاة العيد مع ابوك في الجامعة وباش يعرضوك الناس وعيدك مبروك وباش تلبس اللبسة نتاع العيد وتلقاك الصبات تحوس بيه هكا لهنا وكل معناتها هذا هو هذا هو. انا مثلا مع ناس الديوان وليت نعمر يعني معناتها منقالتي على الخمسة نقوم الخمسة غير ربع ونحن معناتها نبداو السبعة ديما نقول انا نخلط معناتها قبل بساعة بساعة ونص تحسبا لأي حاجة تنجم تصير وكذا هذا هو معناتها فهمتني مهم جدا وكل واحد ولغلوج بيولوجيك متاعو كي معناتها كيفاش الفونكسيون فهمت ينجم مثلا واحد مهما يكون مع نص الليل المادي ساعة السابعة ما عادش ينجم يزيد حتى لحظة ويرقد وتلقاه الصباح عينيه يتحلوا مع الخمسة مع ستة متاع الصباح والحقيقة الحاجة هذية راها أكثر عند الجينيراسيون الذهبية أنا نسميها اللي هي الجينيراسيون متاع بابا وغيره معناتها فهمت اللي هما ناس استنسوا أنهم يقوموا بكري برشا استنسوا انه معناتها هذاك هو راه اذا كان يفوت وقت معين ما عادش عنده معناتها فهمت اهميه النهار
1: متر
9: صباح الخير نورز
1: صباح النور متر
9: تعرف ناس بكري ايش قالوا قالوا اللي فاتوا صبحوا فاتوا ربحوا برا ان شاء الله الناس كل تربح شنو معناها الدلاله هذه معناها نتاع القومين بكري هو كيف تؤمن بالحاجه هذه يولي ونعقب الكلام اللي قاله سي محمد قال الجيل الذهبي في تقديري أنا وانت تسأل فينا كل واحد على تجربته نجم نقول لك نجم نفاجئك نورز أنا مش من الناس اللي عمرو ريفي مستحيل
1: ما تخافش تتعدى في الطويل
9: لا ما تعديش في الطويل بالحق حتى لو كان دائما عندي طيارة بكري ولا حاجة مستحيل لأنه وانا علاش قلت لك اللي فاتوا صبحوا فاتوا ربحوا وانا صغيرة صغيرة صغيرة انا اخوتي والدي الله يرحمه شهوري كان يقول لنا راهو قسام الرزيق راهو يتعدى قبل ما تطلع الشمس اذا طلعت الشمس راهو تفرقت الرزيق ولوج على رزقك شيء
1: قسام الرزيق
9: يتعدى
1: قبل ما تطلع
9: أيوة
1: الشمس
9: قبل ما تطلع الشمس فبالفعل إذا كان واحد دأب على ذلك وفي أسرتي الكل هكاك معناتها الله يرحمه لقينا الوالد يفيق في الفجر ويصلي صبح ويتوكل على الله في نهار هذا علاش دونك قعدت لي اللي أنت تقول البيولوجي متاعي تربيت على الفيقان في الفجر
1: هيل.
9: الحمد لله والشكر
1: دونك
9: لله.
1: من الصغرة
9: إلا إذا معناتها انتابني مرض
1: فأكون
9: في حكم الاستثناء أما في الأصل فأنا اسمي الأستاذة نجاة ولكن فجرية معناتها فجر نقوم في الفجر والحمد لله كي تبدأ عندي كيف ما كان يقول سي محمد التزام وخاصة باش تسافر وتبدأ طيارتك اللي هي في الفجر نقوم قبل الفجر معناتها جوست حبيت نقول راهو الحاجة هنالك التعود البيولوجي
1: والاستمرار في التعود
9: وانت هما الناس بكري قالوا ديما نقول الناس بكري خاطر هو عجبتني كلمة الجيل الذهبي قالوا مرتك على ما تسنسها ولدك على ما تربي زادا نحن كيف كيف بدنك على ما تسنسه إذا كان بدنك سنسته راهو باش يقوم في وقت معين الكلام هذا نقوله للشباب خاصة طوان الراسي محمد وعليش يعجبني برشا ما شاء الله عليه نعتبره في مقام ولدي والله على خطر الرفيه أكشاب اللي هو يتقد نشاط وحيوية سيبا إيفيدون معناتها ما هوش من البديهي ولا من السهل باش تلقى الشباب يقوم لك في الوقت هذا يقول لك نجم نقوم الخمسة والستة باش نجي ونلتحق بديوان فيم ونجتمع بالناس اللي نحبهم ونحسن من طبيعة العيش متاعي نربح ناس جدد نحن نحكيه في الربح هذا مهم جدا فنقول للشباب راهو لو كان من اليوم تؤمن اللي انت ربحك يتحقق في الصباح وفي الصباح بكري تو من توا تشحذوا الهمم وتقوموا بكري وراه قوم بكري معناها يساوي نجاح ويساوي فلاح ويساوي إرباح
1: والهام جدا أنه ربي وزاد صغيراتنا هكا من الصغرى يقوموا بكري وما يسهروش وما يمشيوش يتعديوا حتى النصف نهار والحديش متاع نهار يقوم فات نهار وتعدى هذيك علاش يقوم ويكبر معناها يولي شاب ما عادش ينجم هكا ماهوش ماتينال وتولي عنده مشاكل في القومة بكري سيد العميد
2: مثل اللي يقول لو مونت ابارتيان ا سو كي سولفتو العالم يمكوه ناس يقوم بك اخر عهدي بالنوم كان يوم 12 سبتمبر 1983 كان ذاك اخر عهدي بالنوم، لان من نهار ذاك بدا التدريب العسكري وكنا نقوموا الفجر على تعرفوا الكريرو شنو الكريرو
1: شنو
2: الكريرو
0: اي
2: الكريرو هو الترومبيطة تاع الفجر على الفجر كان يقومونا في الهزيع الاول مش الهزيع الخط الاول تاع الفجر كانوا يقومونا في التدريب وقتها بالكريرو اللي هي صوت قوي ياسر تاع الترومبيت دونك كان اخر عهدي بال فهمتني هالنوم هذايا وقتها التوى للحظه هذه شتاء صيف عطله ويكاند هذه باش نقعد راقد وشمس طلعت لا سبيل الله مستحيل من رابع المستحيلات هو في الويكاند هذا الويكاندات هذا الكل تعداو اول الحل هنا نمشي قهوتي ونهزها نخرج برا للجرده نقعد نشرب قهوتي معناها ونتمتع
1: فما
2: ناس مع الاسف نقولها الحياه قصيره وهم يعديوا في حياتهم فرش رقدي
1: خمول
2: لا هذاك هو راك النوم كثره النوم تسبب الخمول الذهني والخمول الجسدي وتسبب الامراض زاد راهو الامراض انا تبت الجيش قالوا لنا راهو وقت نضك كيف تو راهو الحياتي هو ساعتين دو زور عندك هذوك هم كافيين باش يعاودوا البدن يعاود السيروجينال كل شيء بعد ساعتين تعمل اربعه خمسه سته سبعه انت حر لكن راهو زايد نعرف جماعة يرقدوا في 14 15 16 ساعة معناها حياتهم ماشية في النوم هي قصيرة وعادي في دونك انا اخويا تعلمت في حياتي اني شفت البحارة في الخط الاول تلقاهم خارجين محلاها تلقى البرد تلقاها فليك خارجة مازالك الخط الاول مازال الدنيا كحلك شوية الفلاحة كيف وقت باش يمشي الحقل نتاعو يقوم في الوقت هذاك تمشي المرشي دو جرو تلقى تقول عليها واحد امبوتياج يعني وقتاش هذا ينكلم فيكم 3 تاع الصباح راهو إذا فهمت اللي راهو الحياة يملكوها جماعة اللي يقوم بك عديت هالمساج هذايا بعض الجنود جاء عدوا في عامهم البعض منهم اليوم ملياردير فاقوا صدقني شكون فاق بدا بزوز صندق برتقال واسمع فيا تو حطوا زوز صندق تومسون حطهم في الكياس وقتاش يقوم باش يمشي مرشي يشري يزم الفجر ويبيعهم وهكذا دواليك وكبرت البيعة والتحوان وبعد ولت سواني وبعد من لا شيء على خاطر القمام بكري لا أكثر ولا أقل.
1: فما زيدة حاجة محلاني جايتك مرام تقرأنا بعض تعليق لأصدقائنا في الكتيبة فما حاجة محلية زيدة يعملوها في الصيف الناس ما يحبوش هكا الشمس برشا وإلا سخانة دونك يقوموا بكري برشا حكاية 3 ولا 4 متاع الصباح باش هكا يعملوا عومة في البحر مع لوفيت سولي هكا البحر يبدأ دافي يبدأ هادئ بعيد برشا على الضوضاء يتنسموا هكا نسمة البحر ونسمة الهواء وكالريق هذيك ياسر حاجة محليها. قبل ما نمشي ولي باسكال مش عليني نور الشمس نسمع شوية كومنتاريت من عندك مرومة
3: على جماعي يقول اللي هو من 2005 عمره ما فات 8 متاع الصباح ديما يقوم قبل توليب يقول اللي هو كيف يبدأ مسافر مسافرة بكري ما ترقدش أحبيب بن صالح يقول اللي هو يقوم قبل بوه على لوكيل يقول اللي هو عمره 5 عنده انا عمري 65 سنة عندي اكثر من 50 سنة نرقد بعد صلاة العشاء مهما كان توقيتها ونقوم قبل الفجر بساعة بدون منبه
1: تحياتنا لأصدقائنا الكل في الكتيبة شوي آخر نسلم عليكم بالواحد بالواحد كما قلت لكم نسمعوا باسكال مش عليني نور الشمس بما أنه الشمس طلعت توا ولا يمات هكا باش تبدأ بشوي بشوية تنقص فيها السخانة إن شاء الله ديما نتفائلوا نحن دونك نهاركم باش يبدأ معانا ولا بدأ معانا مع باسكال مش عليني نور الشمس وهنا رجعين في ناس ديوان
10: تبليسيتي تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

0: نور الشمس باسكال مش عليني توصلنا للسبعة وثمانية واربعين دقيقة. انتم ما كنتوا تسمعوا فيها على موجات ديوان اف ام. شكرا على المتابعة وشكرا على الثقة. هيت نمشيو تسويت لبوزيتيف فايبز. يلا مروه مش عنا في بوزيتيف فايبز اليوم.
1: اليوم باش نحكيو على موضوع مهم. اذا كنت كل مره تقول اللي غدوه باش نبطل التدخين، الجمعه الجايه شهر الداخل بعد نهارين، كل مره تبقى تاجل. فمعهد صالح عزيز في تونس يطلق بدايه من نهار 25 أوت 2026 عياده للمساعده على
0: عيادات
1: للمساعده على الاقلاع عن التدخين، مش فقط للمرضى بل حتى لاعوان المعهد. الفكره بسيطه ما قيمتها ياسر كبيرة. اللي يحب يحط حد للتدخين ما عادش باش يكون وحده، فما طاقم طبي مختص يرافقه خطوة بخطوة، وكل يوم ثلاث بقسم الطب الوقائي والمجتمعي. أوضح المعهد وهو مؤسسة صحية مختصة في علاج الأمراض السرطانية، حيث يتم سنويا تسجيل نحو 13,000 حالة وفاة تعود أسبابها إلى التدخين بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تصريح سابق لرئيس التحالف التونسي مقاومة التدخين حاتم بوزيين. وأضاف زيدا بوزيين أنه 48% من الرجال في تونس يدخنون، وأنه حالة وفاة واحدة من بين كل 5 حالات وفاة تعود أسبابها بشكل مباشر للتدخين، وهذه وفق الإحصائيات الرسمية. وأشار زيدا إلى أنه كلفة علاج مريض سرطان الرئة تتراوح بين 250 و300 ألف دينار سنويا، بما يعكس وفق تقديره أنه الكلفة مرتفعة للتدخين على الفرد والمنظومة الصحية.
0: إذا تحب تبطل التدخين وما نجمتش، معهد صالح عزيز يطلق عيادات للمساعدة على التدخين بداية من نهار 3/25 أوت. نبدأ معك ماتر نجيت البراهمي في 30 ثانية، أعطينا رأيك بخصوص الموضوع.
2: رأيي معناتها منجم كان يكونوا إيجابية للحملة هذه اللي يطلقها مستشفى صالح عزيز دعما للكف عن التدخين. لهنا الكلمة اللي حبيت نقولها أنا ونحن في موجات إيجابية بالطبيعة، التدخين يساوي في تقديري أنا ما نحبش نقولها أما الموت، معناتها الإقلاع عن التدخين يساوي الحياة. وفي حياتي عرضوني برشا برشا ناس اللي هما كانوا ضحايا التدخين، عمار بيد الله. عاد لهنا ونحن نحكيه في موجات إيجابية، وقت اللي نقوله تطلق حملة حبيت نقول إن شاء الله يا ربي دائما نطلق الحملات الداعمة للحياة، الحملات في اتجاه نظافة البيئة، الحملات في اتجاه الإقلاع عن التدخين، الحملات في اتجاه تطهير النوايا. راهي كلها حاجات باهية، وهذه أنت قلت لي في 30 ثانية من نجم كان نقول برافو لها الحملة هذه. وراهي الحملة صحيح جات من مستشفى صالح عزيز، ولكن يلزم الناس اللي تتلقى فيها تكون عندهم الإرادة الكافية، خاطر ربما من أصعب الأمور أنك تطلب من مدخن أنه يقلع على التدخين. صعيبة صعيبة صعيبة برشا على المدخنين، فهنا نحطوها في منطقة الإرادة هي إذا تتعلق همته بشي نحيطه وينحي.
0: صحيح. سيد العميد 30 ثانية.
3: والله رغم الحملة ممتازة، لكن أنا لا أؤمن بهذا النوع من العمليات. ليش؟ خطر عشت هالتجربة. أنا كيف بطلت الدخان عام 88 كنت كافي 3 بكوات في النهار، معناها أنجرو في مر. اللي صار لي أنه ما فطرتش الصباح، كانت ريونيون طويلة ساعتين تاع القايلة، خرجت فأغمي علي وانا طالع الدروج وانا بزي معطاني ربي طحت، جبت الباكو من جيبي طيشته واقسمت عليه لليوم. من عام 88 لليوم لو كانت مدلي 10 مليارات باش ناخذ سيجار ولا سبيل اليه. اللي لاحظته انه كان احسن قرار خذته في حياتي. علاش؟ خاطر من بعد كي بطلت الدخان، احنا عندنا في العسكريين كل 6 شهور امتحان، امتحان رياضه وانديرونس. قعدت صغار 10 سنوات الأرقام تحسن، معناها كل 10 سنين دخنتهم كان ضرر نتاعهم فادح فادح فادح. يعني 10 سنوات الاخرين اللي جاوا بعد كل 6 شهور ارقام تحسن. يقول لك مثلا اجري 12 دقيقه قداش تعمل فيها من كيلومتر، تهز الساك في 8 ساك تمشي 8 كيلومتر في قداش وقت تعملهم. القعدت معناها سنوات وانا الارقام تحسن. ثم اهم حاجه يا محمد، اني كي بطلت الدخان رجعت نطعم ماكله، وانا اتاكد اجماع اللي تكيف الكل اليوم راهو ما يذوقوش، ماشي بالو يخيل اليه انه قاعد يطعم، لكن راهو صدقوني وقتها يولي يفرق في المطعم السمح والباهي والروايح. هذا على مسؤوليتي نقول لكم يمكن أخيب قرار ياخذه الإنسان أنه يتكيف، وأحسن وأهم قرار ياخذه في حياته أنه يشدك سيجار ويخرجه من جيبه ويطيشه ويقول له راني طلقتك بثلاثة وما عادش يمسه مهما كانت، وما يقعدش في حجرة فيها مدخنين، التدخين سلبي راجع، وما تقعدش في عرس يمدوك سيجار وتاخذه. أنا على مسؤوليتي نقول راهو القرار هذايا مش ينقذك برك، راهو يبدل لك حياتك، متأكد منه.
0: صحيح. محمد.
4: والله كيف نشوفوا اللي ثم زوز ملايين وميتين ألف واحد يتكيف، فيهم 50% رجال 22% شباب يتكيفوا السواقر العاديين والسيجارات الإلكترونيك، نجموا كان يعني معناتها نفرحوا، خاطر بالحق الظاهرة قاعدة ماشية وتتفشى برشا، يشرتو ثم زادة كالولاد الصغار اللي قاعدين نراو فيهم في المكتب ويتكيفوا، معناتها حاجة باهية على الأخر وخطوة باهية للإقلاع عن التدخين، وراهي حاجة ماهيش باهية بالكل بالكل بالكل.
0: باهي، نعطيكم مثلا في دول العالم شنو اللي عملوا باش يعاونوا الناس أنهم يقلعوا عن التدخين. مثلا فرنسا، فرنسا عندها تباك أنفو سيرفيس، خدمة عمومية فيها مرافقة ونصائح وأدوات للإقلاع والأهم بدائل النيكوتين كما الباتش الجوم ولا الباستي، يتم تعويض 65% منها من التأمين الصحي بوصفة طبية، كيف كيف زادة يعاونوك في الخلاص متاع العلاج. بريطانيا عندك خدمة مخصصة باش تقلع، في إنجلترا كيما عندهم ستوب سموكينج سيرفيس محلية تنجم تلقى متابعة مساعدة في اختيار بدائل النيكوتين وإلا أدوية الإقلاع. نحكيه على أمريكا زادة اللي تحط خط هاتفي للإقلاع، يربط المدخن بخدمات مساعدة وإرشاد، وبعض الولايات توفر عبر البرامج متاحة بدائل نيكوتين وإلا أدوية مجانا أو بكلفة مخفضة لبعض الأشخاص. سعودية كيف كيف حطت عيادات إقلاع عن بعد، قطر كيف كيف عيادات متخصصة داخل مراكز الصحة، عندها سموكينج سيشن كلينيكس داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية، العيادات يشرف عليها أطباء مدربين في علاج الاعتماد على التبغ ويقدموا استشارات وصفات متاع أدوية للمساعدة على الإقلاع. الهند كيف كيف عندهم خط وطني ومساعدة مباشرة، إيرلندا كيف كيف عندهم خط ومساعدة منظمة. دونك بالحقيقة باهي كي نشوفوا معناها مبادرات كيما هكا من قبل وزارة الصحة، ان شاء الله ان شاء الله نحاولوا نشوفوا نقف ما ناس معناها نقصت التدخين ومشيت في الخطوة هذه باش تحمي روحها باش تحمي صحتها، وخاصة تحمي العزيز عليها، مش انت تتكيف وحدك يعني كهاويرة، وعندك عيلتك عندك صغارك عندك امك وابوك. ان شاء الله نهاركم زين، ربي يحميكم الكل. قبل ما نخرجوا أخبارنا وفلاش سبور، نسلموا على أصدقائنا في الكتيبة فدوى ديلي بيبي، سامية سليتي تحيتنا ليك، حبيب بن صالح، حبوب سونيا سيسي، فخري لماس، آكر داوي، جاد دليس، أيمن برهومي، توليب، رياض البجاوي، أم عبيد الله، معز المنوبي، زيدون، علي الجيمي، سيفان، علي الوكيل، فتحي أعمارة، إبراهيم فاموس، تحية خاصة زيد الحلومة أحلام عمارة صديقتنا من الكتيبة، إن شاء الله تكون بخير وبصحة، تحياتنا ليك، نحبوك برشا، ما تغشش علينا البارح، نسينا ما سلمناش عليك، نسلم عليك وتحية خاصة ليك، إن شاء الله نهاركم زين. إيمان البجاوي تحياتنا ليك زيد، إبراهيم كيف كيف، أم عبيد الله سلمت عليك، إن شاء الله ما نكونش نسيت حد فيكم، وكملوا التحقوا بنا أصدقائنا الكل في الكتيبة وحتى على الاف ام، إن شاء الله نهاركم زين، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. احنا وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من ناس الديوان، خليكم مع أخبارنا فلاش سبور، وهنا راجعين في ساعتنا الثانية، أقعدوا معنا ما تبدوش الفريكونس متاع ديوان اف ام.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
6: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات. وهلا يمات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.
8: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنيه ما تعديش، وشنيه باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك توصلها تولي مشروعك، وغرامك تسقله يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون.
9: الاكثر معلومات 71 79 76 79
8: مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. ديوان اف ام عسلامه
2: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجه صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان فام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني تؤكد أن العمل جاري حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم والتشخيص الدقيق والدراسة الفنية التي تم إنجازها في الغرض على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والانطلاق في الإجراءات العاجلة ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط بما يضمن وضوح مسارات التنفيذ وملائمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة. بداية من شهر سبتمبر المقبل سيتم إطلاق برنامج تكوين كندي دولي في تونس في الأمن السبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. يهدف البرنامج إلى تمكين طلبة التونسيين من اكتساب مهارات عملية في اختصاصات المستقبل بما يعزز جاهزيتهم للاندماج في سوق الشغل الوطني والدولي وفق ما أفادت برئيسة الأكاديمية المنظمة للدورة ومسؤولة التكوين الدولي نجوى بعسيدة. ولي صفاقس محمد الحجري يطلع على نسق سير اشغال الاستعداد لموسم الخريف ومعاينه مدى جاهزيه مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات في زياره ميدانيه الى عدد من النقاط الزرقاء. ودعا الوالي الى ضروره استكمال كافه التدخلات والاشغال المبرمجه قبل موفى شهر اوت مع تكثيف التنسيق بين مختلف الاطراف المتداخله. كما اذن لبلديه صفاقس بالتدخل العاجل والفوري على مستوى مفترق الحمايه المدنيه ومحطة النقل البري وشط القراقنة الكورنيش واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار ارتفاع منسوب المياه وتجمعها بهذه النقاط خلال نزول الأمطار. موقع بلومبرغ ينقل عن بيانات تتبع السفن تأكيدا أن ناقلتي نفط عملاقتين مرتبطتين بالصين غيرتا مسارهما في مضيق هرمز أمس في ظل استمرار تصاعد المخاطر التي تهدد الملاحة البحرية وتضاؤل فرص عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متشددا تجاه إيران. وأشارت الوكالة إلى أن ناقلة النفط سي 5 المحملة بالنفط الخام من العراق كانت متجهة نحو هرمز من الخليج عندما غيرت مسارها مؤكدة أنها الآن راسية في منتصف المضيق. العراق يقر آلية لتصدير النفط الخام عبر شركات دولية ومحلية متخصصة ومن خلال منافذ تصدير مختلفة في ظل سعي بغداد لتنويع قنوات تصدير النفط والإبقاء على قدر من المرونة في تسويق الخام وسط إغلاق مضيق هرمز. وتشحن معظم صادرات العراق من موانئ تقع جنوبي الخليج مما يجعل البلاد عرضة بشكل خاص لأي اضطرابات في مضيق هرمز. ويعمل العراق على تطوير طرق تصدير بديلة بالإضافة إلى منافذه الجنوبية بما في ذلك طرق عبر تركيا وسوريا سعيا إلى تقليص الاعتماد على مسارات الشحن عبر الخليج. ختاما طقس اليوم الأربعاء يكون عامة قليل السحب والرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر يكون مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب لا متموجا ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 43 بولاية توزر مع ظهور الشيل محليا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبر. إلى اللقاء.
2: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: ديوان فام فلاش سبور.
3: صباح النور، شنوركم زين رسمينا البطولة في موعدها المحدد يوم 22 أوت الجيري بعد رفض تأجيل من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم وطلب التاس استعجال النظر في ملف اعتراض شبيبة القيروان. الجامعة تأكد أنه بشتراسل المحكمة محكمة التحكيم الرياضي التاس للتأكيد بعدم وجود أي ضرورة لاستعجال النظر في طعن جيسكا. في المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبية بيجي يغيبوا عن المنتخب في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. نحكيو على صادق محمود، ريان جبيلي وإلياس الضاوي بسبب الإصابة. رسميا تم تعويض الثلاثي هذا بالمهاجم فارس بوسنينة مهاجم بولونيا الإيطالي، أيضا شمس الدين جريد لاعب الملعب التونسي، وريان شعبان لاعب النادي الرياضي إصفاقسي. النجم الرياضي الساحلي يعلن رسميا التعاقد مع المدافع التونسي الفرنسي فيليب لانكونتان لمدة 3 مواسم لغاية جوان 2029. الترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك البارح عن نفاذ اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027 بالكامل بمختلف الفئات. إدارة الترجي نذكر كانت وضعت على ذمة جماهيرها منذ البداية 25,000 اشتراك للموسم الرياضي الجديد. في النادي الافريقي تعاقد رسميا مع المدافع السنغالي مامادو دياتا لمدة 3 مواسم. دياتا عمره 20 سنة، يلعب كمدافع محوري وظهير أيسر، وسبق له أيضا لعب مع نادي دياراف السنغالي. من جهة أخرى النادي الافريقي باش يعقد ندوة صحفية غدوة الخميس بداية من 5 متاع العشية لتقديم البرنامج الاقتصادي 2026-2031. عمار الجاري قدم استقالته من رئاسة الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنغردان. الجاري يقول انه قرار الانسحاب يرجع لأسباب شخصية، وقال ايضا انه قرار هذا نهائي ولا تراجع عليه. في نفس الإطار حسب القانون الخاص بالفريق فانه شهر الدين عون نائب الرئيس هو اللي باش يتولى رئاسة الفريق. من جهة اخرى ايضا الفريق نحكيه على الميركاتو اللي هناك نجح في ضم حارس الترجي مختار العفاوي لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة. وملعب بوعليل حوار مؤهل رسميا لاحتضان مواجهات ملحمة مسوسة خلال الموسم الكروي الحالي بعد الزيارة الميدانية اللي قامت بها لجنة صلاحية الملاعب البارح لتفقد الملعب وحتى تفقد أيضا تقنية الفار وغيره. تم تجاوز كل الإشكاليات اللي تم رصدها في وقت سابق، وبالتالي كما قلنا ملعب بوعليل حوار أصبح مؤهل رسميا لاحتضان مقابلات ملحمة مسوسة. الكرة في أوروبا دفعة أخرى من الجولة الأولى للبطولة الإسبانية بداية من 8 متاع الليل في الواندا ميتروبوليتانو، أتلتيكو مدريد يستضيف ملقا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على www.diwanfm.net. شنهاركم أسعد الأيام.

0: بوبليسيتي.
1: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكريم، الدار، البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بسوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 19 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان وفي ساعتنا الثانية. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. انتم تسمعوا في ناس الديوان على موجات ديوان اف ام. شكرا على اختيار لي فريكونس نتاعنا. تحياتنا لكم. شكرا انكم تدخلوا للشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك ديوان اف ام. اتبعونا وتتبعوا مختلف مواضيعنا وفقراتنا. هات نمشيو وتسويت نعملوا طلع على احوال الطقس في زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو
1: اليوم الأربعاء 19 أوت 2026. طقس عامة قليل السحب، ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب لا متموج ببقية السواحل. تتراوح

0: قولها ان شاء الله ما تطولش وكهو اللي خاطر مره اخرى 13 يوم راهي عمرها ما صارت عندي والله عندي شجرات صغار ماتوا وكل شيء اللي حرقهم الكل يا رب يلطف بينا فهمت الضرر اللي وقع واللي زاد غاضني اكثر قاعدين تو يحرقوا فك الدجاج اللي مات عشرات الالاف ديك مش مئات الالاف يحرقوا فين في الوديان وعيب عليهم ما كرهمش الواد راهو يا ولادي الواد راهو مجرى طبيعي راهو ما نحرقوش فيه الحيوانات راكم غلطين هالبلديات تهز والمعامل وهالمداجن اللي مش يحرق يهز يحط في الواد الواد هذاك راهو باش يمشي للسد وباش يمشي للبحر وباش يرجع لنا بوبالا ومرض يهديكم ربي الواد عمره ما كان مش نلوحوا فيه نفاياتنا واوساخنا راكم غلطين ريت الساشيات تشوفها في البحر الكل جابها هزها الزبله اللي حفها في الوديان بعد تجي مطر تهزها للواد وتدخل على ترجع لنا وتولي مشاكل بجاه ربي اتقوا الله وخلوا وديان تونس رايدين راهي منظومه ايكولوجيه واضحه وعندها دورها اللي نعملوا فيه والله حرام وحرام وحرام اذا هاني قلت انا جبتها في حكايه الطقس خاطر شيء مربوط ببعضه راهو البحر اليوم وصل في بعض البلايس 33 34 درجه سخانه عمرها ما صارت في تاريخ تونس.
1: صحيح واضح سيد العميد شكرا على كل المعطيات اللي ديما تقدم هنا بخصوص الطقس والى المواضيع الاخرى نمشيو نعملوا طلع على توب ريتش قبل ما نمشيو لكويزات الاغنيات. توب ريتش نحكي على ظاهرة الحقيقة تحكي عليها برشا وقاعدي تحكي عليها برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وهي الكرهب اللي تدور في الكياسات مدعنا بليش لوحة منجمية الحقيقة فيديوهات كثرت برشا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من صفحة علاش هكا تحياتنا لهم اللي ديما يتابعوا في الإخلالات ومختلف الإخلالات اللي قاعدة تصير في البلاد كرهب تدور في كامل تراب الجمهورية بليش ماتريكول بليش لوحة منجمية الحقيقة الناس بتتشكى وتقول ما يجيش منه انهم يدوروا هكيكة ما نعرفوش شنو ينجموا يعملوا ينجموا حتى يقوموا لا قدر الله باكسيدان ولا يضربوا حد ما نعرفوش شكونوا ما نجموش نوصلوا له يتنفهموا نحنا شنو ما العقوبات اللي تترتب على الظواهر هذه الكرهب اللي يدور بليش لوحة منجمية مع رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور عميد العميد هيثم الشعبيني في تصريحه لناس ديوان.
2: بالنسبة للعربات في تونس اللي لازمها تكون مسجلة بالأسطول معناتها لازم عندها بلاك دي ماتركولاسيون مجلة الطرقات في الفصل 88 تقول تم عقوبة سجنية من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبخطية مالية من 500 دينار إلى 3000 دينار ولا إحدى العقوبتين لكل من يتجول بعربة غير مجهزة بلوحتي التسجيل إذا كان لازم لوحتين أو بلوحة تسجيل واحدة إذا كان العربة تستوجب لوحة تسجيل واحدة أو تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا أو الجولان بعربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصها. دونك هذه النقطة الثالثة بالفصل 88 من مجلة الطرقات. ثم أيضا ما يخص لوحات التسجيل هي بعض المخالفات اللي نشوفها في الطرقات متاعنا إذا كان تم شكون يحط لماتريكولاسيون معناتها اللوحة المنجمية سواء الكتيبة متاعها ولا باللون ولا بالموضع يكون غير مطابق للمواصفات الفنية المفروضة في تونس هذه عقوبة مالية 40 دينار وإذا كان المجرورة هي ما فيهاش المواصفات الفنية متاع الكتيبة معناتها صحيح موجود الرقم صحيح ولكن غير مطابق للمواصفات اللي لازم تكون مكتوبة فيها من ناحية اللون ولا الموضع أو القياس متاع الكتابة تصبح مخالفة 20 دينار أو إذا كان لوحة التسجيل ما فيها شكل أنبوبة اللي بيش تضواها في الليل بيش نجم ونقرأ الرقم متاع السيارة دونك هذه خطية مالية 20 دينار هذا اللي يخص لوحات التسجيل في تونس.
1: شكرا للعميد هيثم الشعبيني رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور يقول كل شخص يدور بكرهبة بليش لوحة منجمية نجم توصل العقوبات من 6 أشهر إلى 5 سنوات سجن بخلاف الخطايا المالية. سيد العميد نبدأ معك.
0: هذه عند عشرات سنين مع الأسف الكناطرية في تونس كرهبهم كل مغير الماتريكولاسيون ويتبربوا علينا وهم اللي خلاوا اقتصاد تونس يفوت 50% اقتصاد موازي يتبربوا في السلعة ويتبربوا حتى في كرهبهم يدوروا سياراتك الرباعية الدفع وسياراتك النصف ثقل الخفيفة فهمتني كلهم غير ماتريكولاسيون في المناطق الحدودية الكل تلقاهم يدوروا مع الأسف أنا نقولها ما كاروش لأنه في الدول المتقدمة كرهبة غير ماتريكولاسيون ما تمشيش أكثر من 500 متر توقف مستحيل بش كرهبة في دولة متقدمة تمشي أكثر من بعض الأمطار هي غير ماتريكولاسيون لأنه قانون ما تعرفش شي خبي فهمتني إذن إن شاء الله يجي نهار ونقول إن شاء الله يجي نهار ويوقف هالطيار هذا لأني

0: ما نحبش نشوف بلادي فيها ناس تبرب على القانون، ما نحبش. هذوما ناس يتبربوا على القانون ما يهمهمش، وفي واضح النهار يدوروا راه تشوف سياراتك اللي يهزوا في البنزين، سيارات تاع الكونترا. انا والله واستغربت في الطريق الوطني رقم واحد يدبلوا عليا 7 سيارات محملين قبل الجنب شويه، 7 سيارات محملين وكلهم غير ايماتريكولاسيون. نولي نتسائل هنا منين جاوا، فيش خرجوا، من تعداو. سؤال نطرح سؤال فقط، هي احنا وين الدوله التونسيه وين؟ شنو معناه رانا نتكلم على يعني طريق الوطنيه الشريان الرئيسي في تونس؟ هنا يا خويا برشا تساؤلات. نثبتوا روحنا فاش نعملوا، وسؤالي موجه للمسؤولين الكبار، المسؤولين على امن تونس، نقول لهم شنو الحكايه باش نوصلوا هكا؟ رانا صحيح الحكايه عندها عشرات سنين، وصحيح كانوا قبل يقول لك اعمل عين رات وعين ما راتش على خاطر ثم ناس تسترزق على الحدود مش هذا، لكن يظن شيء زاد على حده ولا نشوف فيها في المدن الكبرى، وماهوش معقول الشيء هذا. اذا يا خويا انا نتحمل كل واحد مسؤوليه العمل نتاعو. ونقول لك حاجه اخرى ديما نقولها، راي الايد المرتعشه لا تقود. راهو جماعه اللي هما تو مسؤولين على امن تونس بصفه عامه، انت في المنطقه هذيك تقول لي انا خايف؟ لا ما تخافش، علاش ما تخافش؟ عندنا ودي قانون مكتوب، راه عندنا قضاء، عندنا امن. انت طبق ايش دخلك فيهم؟ انت ايش دخلك؟ ما تحاولش تفسر. انا نقول راهو المانيا بعد حرب العالميه الثانيه وصلت المانيا لدوله متقدمه بديكتاتوريه القانون. ان شاء الله يجي نهار وتولي عنا ديكتاتوريه القانون على الناس كل مهما كان.
1: نجيك لهنا يا متر نجيت البراهمي، انت كامراه قانون، هل انه معناها واجهت والا تعرضت لقضايا من هذا القبيل؟
2: اي تعرضت لقضايا من هذا القبيل نورز، وشيء مؤسف. تتعرض القضايا صحيح، ويقع إصدار الأحكام كذلك صحيح، وتطبق الأحكام، هذا الكل موجود. لكن من بعد نحن اليوم في 2026، اليوم تقريب 19 أوت 2026، الظاهرة والقانون. القانون لهنا قال كلمته، ولكن الظاهرة متفاقمة. يولي شنو المشكل لهنا؟ أنا توا في تقديري المشكل في أنه اليوم أكثر من أي وقت مضى لازم تنطلق حملة وطنية كاملة، أنه هالناس هذوما العدد متاعهم 1000 2000 اللي هو يلزم نلقطوهم بالفتاش. الناس هذية معناها لازم اليوم نقفوا ونجيبوهم أي كان معناتها المكان متاعهم. خاطر اللي علمك نورس، أنت قلت لي تعرضت القضايا من نوع هذا، العديد من القضايا، ولكن للأسف الشديد ساعات ما تنجمش تطبق الحكم اللي يصدر في حق الناس هذوما، اللي يما يتحسن بالفرار وبعد يلقى طريقة باش يدخل. راه للأسف الشديد الناس اللي تسوق في سيارات اللي هي غير حاملة للوحات المنجمية، راهم هذوما سيد العميد عبر عليهم بلغة الكنترية، وانا نعبر عليهم بأخطر المجرمين، لأنهم هذوم السيارة متاعو الحام اللي ما تحملش اللوحة هذه راهي تنجم تكون فيها أشياء خطيرة وخطيرة جدا. دونك ضرورة التصدي للظاهرة هذه. الناس هذوما الكل يلزم لو كان تتحد وتتكاتف معناها المجهودات، راهو نجموا نقبضوا على الكثير منهم. سيد العميد قال الأيادي المرتعشة راهي ما هيش تنجمش تقود، بالفعل اليوم أكثر من أي وقت مضى. أنت سألتني عن القانون، قلت لك القانون النص موجود، وقلت لك المحاكم قالت كلمتها، ولكن قلت لك اللي الظاهرة تفاقمت. ما شنو معناها؟ معناتها القانون ما ينجمش يقوم بالدور متاعو. لا أنا نقول القانون ينجم يقوم بالدور متاعو، ولكن اجتماعيا وسياسيا يجب تطويق هذه الظاهرة معناها، وكان يلزم حتى التشديد في العقوبات،
1: تشديد في العقوبات، وخاصة أي شخص معناها يشوف حاجة هكا وإلا ظاهرة من الظواهر هذية هام جدا أنه كما هكا
2: يبلغ عليها،
1: يبلغ وإلا حتى وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. بطبيعة من غير ما ندخلوا في المعطيات الشخصية اللي بون هي الكهرباء ماهيش واضحة معناها حتى كيفاش تصور، لا فيها لا ماتريكولاسيون لا حتى هكا شخص باش يظهر في الكهرباء. دونك ردوا بالنا، سيسوا رواحكم، ربي يحمي تونس العزيزه والغاليه. هات نمشيو فاصل ومن بعد راجعين في كويز الغنيات.
3: بوبليسيتي او الدار سخونه، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
4: كليماتيزور باير
5: لا يخدم لاباس عليه،
4: أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد شبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: Beko Blue Days Bdeo. Pour la première fois en Tunisie, 10 marais Bahma Beko.
8: Imchi l'aqrab magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
7: Waouh! Oui, nalqaou les points de vente.
8: Tabana les réseaux sociaux Beko Tunisie.
7: Yalla, imchi ala bekri qbel ma toufa.
8: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
9: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنه.

0: صوتك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 8:37 دقيقة، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. مرحبا بكم، أهلا بكم، تحياتنا لكم أصدقائنا الكل اللي تسمعوا فينا وأصدقائنا اللي التحقوا بنا في الكتيبة، كما صالح أصح الصباحي اللي التحق بنا، حمدي كيف كيف في الكتيبة، تحياتنا لكم، معتز بك كيف كيف، تحياتنا لكم أصدقائنا الكل اللي تابعوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام وإلا الليف ام وإلا باش فيسبوك ديوان اف ام. توجه وقايه الكويزات، حضروا لي ارواحكم اصدقائنا في الكتيبه باش تتفاعلوا وطلعوا معنا اغنيه الكويزات في كويز لغنيه
0: كويز.
1: يلا محمد باش كون نبدا،
2: نعاودوا نسلموا على اللي يسمعوا فينا الكل ونسلموا على الكتيبه ونبداو بسيد العميد.
3: ورده
2: ها وهو كذلك سيد العميد
3: ديما موسيقتها بليغ وواضح، اما انا اسمه غنيه صعب شوي
2: معروفه ساعة
3: حكايتي مع الزمان هذه.
2: لا لا اقعدوني
1: يزي يا نادي يزي.
3: لا اقعدوني ما تمشيش، هذه
2: اقعدوني ما تمشيش اما بالعربي
3: بالعربيه. لا ما بحبش الثريش انا الثريش. لا الحق نسيت الاسم.
2: خليك
3: خليك مع
2: هنا
3: خليك هنا خليك
2: خليك هنا

0: بلال خليفة اللي يسمع فينا من جنيف. تحياتنا على الجامي قال وردة, حبيب بن صالح وردة كيف كيف, فخري قال خليك وسكت, حبيب بن صالح خليك هنا خليك, فخري كيف كيف طلعها. تحياتنا ليكم الكل أصدقائنا في الكتيبة, وخليكم ديما متفاعلين في كويز الأغنيات. يلا محمد شكون نمشي وتوا
1: مرة ماي
2: أم كرثوم عندك أم كرثوم هذه يا سهلة
0: أمر
3: حياتي
1: لا
0: أنساك ذكري
1: الله
0: برافو
1: الله برافو الله.

0: الله تحية لعلي الجامي قال أم كلثوم أم عبيد الله تسلم تحيتنا لحبيب بن صالح اللي طلع قال أنسك ده كلام أم كلثوم علي الجامي كيف كيف مهند معتز فخري عايدة كيف كيف فدوى دالي بيبي أم عبيد الله كيف كيف يلا محمد
1: متر
0: متر
2: ستار الله
1: بس
2: بحذا حبيبي
1: بحذا حبيبي تحلى ساري
0: برافو.

0: برافو بحر
1: حبيبي. برافو برافو
0: بحر حبيبتي. تحلى سهرية وبحذا بحذكم انتوما أصدقائنا الكل اللي تسمعوا فينا تحلى الصبحية. بحذا حبيبتي تحلى سهرية تسمعوها من بعد أخبار التسعة ونكملوا في الكويزات. محمد
2: يلا شكرا نمشيو لك انت.
0: هاي طي
2: زيد ركز زيد ركز
0: صبر باي
2: صبر باي هاي انا
0: والعذاب
2: انا والعذاب
3: انا والعذاب صرنا اغلى اصحاب انا
0: انا ما فهمتش علاش الغنية ذي بالذات علي العذاب
2: والله حب الغنية تعجبني.
0: تحيتنا الأمير الطرب صبر باعي. تحيتنا الفخري اللي قال وطلع غنية أنا والعذاب. حبيب نصالح كيف كيف علي الجامي فدوى ديلي بيبي. نكملوا في غنية الكويزات مع سيد العميد.
2: سيد العميد يلا سيد أحمد. لا موسيقار
4: عبد الوهاب.
2: ها ساغنية تحبها انت
4: ما لازم ضاع علي.
2: هلولي
4: هلولي هلولي هلولي هان الودي عليك.
2: هلولي
0: برافو سيد عميد.
2: الودي عليك ونسيك وفات قلبك وحداني. قالوا لي هاني الود عليك

0: برافو.
1: عندي مساج لك اللي يحبوا بعضهم بصفة عامة، بربي لا تبعديش وقت، راه الحياة قصيرة، فك عليكم من كد، فك عليكم من العرك، وفك عليكم من الخصام، الحياة قصيرة، حبوا بعضكم وعديوها في التفاهم، وفهمتي وفي فهم بعضكم أحسن بارشة من خاطر قاعد يشوف في مظاهر على اليمين وعلى اليسار، حتى في عائلتي راه نهار كل نبي علاش فم اش فم تش فم
2: الدنيا شيء ما يستاهل،
1: والله شيء ما يستاهل، اخزر الدنيا تتلقاها بالحق، ما تستاهلش هذا الكل، ووسعوا بالكم على بعضكم وهزوا بعضكم، فك عليكم من هنكد هذايا اللي قاعد يسمم في حياه الناس كلنا، ما نفهموش هنكد هذايا عدويا الكبير، اكبر عدو عندي هو نكد، وان هو يدخل ونخرج بقعه فان نكد، هو يدخل ونخرج،
0: ربي بعد علينا نكد والمشاكل والحاجات الخايبين الكل. تحيتنا الفخري اللي قال محمد عبد الوهاب حبيب بن صالح كيف علي الجامي اللي طلع قالوا لي هين الود دونك نمشي المرام
2: مرام يلا مرام
0: سهلة عاد ولو انه نحن في الصيف تو نعرفها
2: لا عاد كلمة تعرف
0: كنا في أواخر الشتاء
2: الحمد لله يا رب
0: برافو
2: برافو
0: كنا في أواخر نحب نهديها شكون تهديها خلنا نسمعوا شوية

0: تهديها مرام.
1: روحي روحي
2: تهديها روحك.
1: تهديها روحي خاطر غنين.
2: سألوها في الكليبات نتاعها علاش تعمل هكاك تبالغ في الدرجة تولي معناها قالت لهم ميساج مو خطيبي. هي في كل كليب عندها خطيب نوع.
3: خطيبي
2: خطيبي. في كل كليب ثم خطيب جديد.
1: يلا
2: ميساج مو خطيبي.
1: يلا محمد شكون توا؟
3: المتر.
1: متر يلا.

0: برافو فخري طلعها قريب منك بعيد. حبيب صالح كيف كيف, معتز كيف كيف, علي الجيمي وفدوى ديلي بيبي كيف كيف, برافو عليكم أصدقائنا. يلا محمد تكون
1: لا ازاي جوك على الاخر
0: تحسوا على نصيف زيتون هذا
1: صحيت باهي
0: جيت الغنايه نركز
1: الغنايه نعطيك انديس
0: عمتيني
1: نمرو اربعه
0: رابع مره
1: رابع

0: الله كان جاء الدكتور هنا نعمل فيك نعمل فيك نسيفة
1: نسيفة
2: وعديني
0: ما جاش تونس هذا
1: مش يجي في كارتاج أوف
2: وراح تبقي وفي لآخر
1: دقيقة في تفاعل بالطبيعة. الدكتور سليم العصلي تحيتنا ليك تسمع فينا ديجا توا يقول لك وينو جورج لحليل مبرشرة
3: لحليل كله دوك دوك راني توحشتك برشا
1: دوك يا دوك عملنا دوك عملنا
3: طلا ولا تكلم خلنا عملو قهوة راني توحشتك دوك برشا
1: يجي قبل السالة
3: يجي قبل بعدك طلا عملو قهوة
1: توحشني
3: غدوة جورج دوك غدوة جورج
1: هو ما تغشش علينا دكتور عاد يلا محمد ما شكون نكمل
3: سيد العميد يلا
1: سيد العميد

0: عبد الوهاب
1: قربت. هي يقال ان الاغنيه نتاع عبد الوهاب ما هي ماهيش
0: مش مسافر وحدك يعني.
2: لا
1: لا شبه لها
0: والله شيء الموسيقى نتاع غريبه
1: نتاع استاذ عبد الوهاب سيد
0: سيد مكاوي.
1: ايوه
0: لا ما عرفتش
1: تعرفها بالداس العميد
2: فخري برافو نكسوس كيف كيف برافو.
0: ما نحبش نقرا نحبش
2: نقرا اي
3: وحياتي
1: يا حبيبي الله عليك يا
0: استاذ فكرت
1: ما تفوتنيش انا وحدي
2: يلا.

0: بيوبي ما تفوتنيش انا وحدي.
1: الله الله.
0: ما تفوتنيش انا وحدي, ما تفوتنيش انا وحدي, افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيك. خلي شوية عليا وخلي شوية عليك, خلي شوية عليك, خلي شوية عليك, خلي شوية عليا وشوية.
1: الله الله الله الله الله الله
2: الله
1: الله الله.
2: رغم متعب ومريب ما شاء الله عليك.
1: انا شاهد صحيح يا ربي وذن المستمع على الفن الراقي صحيح, ما كاينش ماشي مسلك
3: وش ماتها في اليوتيوب,
1: ماكش ماتها في اليوتيوب, انا مش مسلك هالفال انا هالموجه نتاع الرداء يا انا يا هي هاي
3: وانا معك.
2: يلا محمد نمشيو المرام توا,
3: نمشيو المرام
2: مروا ماي
4: ربي يستر
2: امور رومانسيه ما تفدلكش انت مع مرام
4: التيم نعرفها
3: تعرف
2: بس تعرف
4: إليسا؟
3: لا
4: مش إليسا ما نعرف إيش.
3: مصر مصر مصر.
4: شيرين عبد الوهاب.
3: غنية من فيلم, غنية من فيلم, غنية من فيلم معروف.
4: ليه تامر حسني راني
3: تامر حسني باهي هاك هاك عرفته تامر حسني باهي. شنو هي الغنية؟
4: ارحل.
3: لا ارجع
2: فخري برافو. عطينا

0: يلا مد
1: ليم ليم
2: ليم
0: ليم
2: أب حليم أب حليم سهلة مد
1: مقدمة طويلة شوية يا من
2: إيه
0: ليه
2: لحظة بركة ترى نادية لحظة بركة
1: مقدمة راهي بعيدة على الأغنية
2: لحظة بركة نادية لحظة بركة وتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة وتقابلنا والكلام

0: بنظرة واحدة من عينيها الأمان فانيها. ليه شنية الغنية مدام من جد؟
1: لسه
0: أنا غنيت لك المقطع الثالث انت.
2: موعود
0: موعود الله
2: موعود قلت لك تغلط المقدمة مش كمل موعود. مسمع اسمعوا اسمعوا تمتعوا.
0: موعود معايا بالعذاب موعود يا
1: معايا بالعذاب
2: يا غنية تبين على الألم متاع وقت مريض راه
0: ليش حكينا عليها
1: بي
0: هي أبن برتي فيها هذيك

0: وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى.
1: برافو يعطيك الصحة
2: محمد. برافو
1: توا يا جماعة حتى حد لا يتكلم ولا يطلع الأغنية خليه الكتيبة هما اللي يكتبونا في لي كومنتير. نمشي
0: قبل ما نمشي مدام زواري معناتها توجه لنا التحية. هي من الكتيبة وتتبع فينا, بعثت لي مساج توا قالت لي محليكم الكل
2: دكتورة.
1: تحياتنا للدكتور زواري.
2: شفت الرقي نتاعنا الكتيبة نتاعنا كلهم
0: هي.
1: نمشي توا
0: الأغنية
1: الكتيبة.

0: مسافة قديش؟ مسافة قديش؟ قالت بوشنايق؟
1: وقالت
2: وقالت زيدا مذهبية
0: وعلى جماعي زيدا
1: مذهبية ولا حلق الواد؟ حلق الواد.

0: قبل ما نخرج قبل ما نخرج محمد اعطينا هكا حويجه لطفي بوشناق
1: حاجه لطفي بوشناق انتي شمسي انتي ما تغيبيش انتي عمري انتي ما تضيعيش انتي روحي انتي ما تخافيش

0: جيش نخترعك في خيالي وبيك نعيش، انتي شمسي انتي ما تغيبيش، انتي عمري انتي ما تضيعيش، انتي روحي انتي ما تخافيش، انا نحبك انتي وما نخبيش.
1: برافو برافو، يعطيك صحة محمد، يعطيك صحة على الكويزات واختيار الاغاني.
2: شكرا.
1: وفي انتظار غدوة جورج وصوف لارضاء
2: دكتور
1: سليم العسلي، واغنية زادة ماذا بينا للكابتن، تحياتنا ليه، واغنية للايرون
2: ليدي
1: ما تنساش. يلا يا سيدي، كملنا ساعتنا الثانية في ناس الديوان، نخليكم معاه اخبارنا، من بعد نكملوا ساعتنا الثالثة في ناس الديوان، اقعدوا معنا ما تبدلوش لي فريكونس نتاع ديوان اف ام.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
4: بيننا سوء تفاهم، برك حلنا، انفعش هيك يا قلبي،

0: Publicité.
1: تدلل تدلل
2: شنو نحضروا قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
3: جيان أيام دللنا.
4: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكريم، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون. برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
5: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات، وهلا يامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي، من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
8: مجزء التاسعة ديوان FM. مع السلامة. إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى الأمر الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس الثلاثاء. ويسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في تونس بقرار من رئيس الجمهورية، ويمنح تكريما للإطارات التربوية والأكاديمية والباحثين اعترافا بمجهوداتهم في أعلى شأن العلم والمعرفة. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور الذي يأتي في إطار تحيين أحكام المنشور المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وتمويلها على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف، مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. بالنسبة إلى زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول، حدد المنشور مقياس تدخل البنوك في التمويل ب 1415 دينارا للهكتار بالنسبة إلى المنطقة الأولى والتي هي تكون بعلية، و 1175 دينارا للهكتار بالنسبة إلى المنطقة الثانية، فيما يبلغ المقياس بالنسبة إلى زراعة السقوية 1930 دينارا للهكتار، على أن يكون أجل تسديد القروض المخصصة لهذه الزراعات يوم 31 من أوت. أما بالنسبة إلى الشعير فقد ضبط المنشور مقياس التمويل ب 940 دينارا للهكتار في المنطقة الأولى، و 890 دينارا في المنطقة الثانية، و 350 دينارا في المنطقة الثالثة، مع تحديد يوم 31 من أوت آخر أجل لتسديد القروض. وشملت المراجعة كذلك زراعة الأعلاف، إذ حدد مقياس تدخل البنوك بالنسبة إلى الأعلاف الشتوية في حدود 1030 دينارا للهكتار، على أن يكون أجل التسديد يوم 31 من أوت، فيما ضبط المقياس بالنسبة إلى الأعلاف الصيفية السقوية في حدود 1260 دينارا للهكتار، مع تحديد يوم 30 من سبتمبر آخر أجل لتسديد القروض. صحيفة فاينانشال تايمز تنقل عن أشخاص مقربين من النظام الإيراني قولهم إن طهران تدرس واستهدف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد الحرب، وذلك فيما تبحث خيارات لرفع كلفة الصراع. وقال مصدران من داخل النظام الإيراني إن القوات الإيرانية درست إمكانية استهداف منشأة أمريكية في دول جنوب شرق أوروبا مثل بلغاريا، التي وافقت الشهر الماضي على السماح لطائرات بالتزود بالوقود الأمريكي الأمريكي باستخدام قاعدة بيزمير الجوية. وذكر مصدر منهما أن قبرص التي تعرضت فيها قاعدة جوية بريطانية لهجوم بطائرة مسيرة في شهر مارس المقضي أيضا ضمن الأهداف المحتملة للرد الإيراني في حال استئناف الهجوم الأمريكي على طهران. وزير الخارجية الفرنسي يقول إن فرنسا ستطرد دبلوماسيين إيرانيين من أراضيها ردا على قرار طهران اعتبار دبلوماسيين من سفارة باريس شخصين غير مرغوب فيهما. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت الاثنين أنها أبلغت فرنسا بأن الدبلوماسيين الفرنسيين اللذين احتجزا لفترة وجيزة في طهران قبل مغادرتهما البلاد لن يسمح لهما بالعودة إلى إيران. نهاية المجازة الإخبارية، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

خليك نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: كل الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: التسعة وثمانتاش دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. شكرا على المتابعة, شكرا على الثقة في ناس الديوان وديوان اف ام. تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوتنا. تحياتنا لصديقتنا وزميلتنا ابتسام شويخة في الريجي, ان شاء الله ديما هكا تسمعوا معها مواضيع وحكايات ومتابعات للشأن العام في الويكاند كيما العادة. تحياتنا ليك يا بسبس. تحياتنا لأصدقائنا إلا كل اللي يسمعوا فينا. عنا ديديكاس سبيسيال اليوم, عيد ميلاد فراس البراهمي خو صديقنا وزميلنا هاني البراهمي. ان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير يا فراس, ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى, ان شاء الله ديما فرحان وبصحه وان شاء الله هكا تحقق اللي تتمناه. هابي بيرثدي تو يو يا فراس, يسر وانصاف, والوالد والوالده يتمنوا لك عيد ميلاد سعيد, وطبعا هاني البراهمي زاد يتمنى لك عيد ميلاد سعيد. بجويوز انيفرسير فراس البراهمي, وربي يعطيك ما تتمنى. كيف كيف باش نقعدوا في اجواء الاحتفالات واعياد الميلاد, نحكيوا على عيد ميلاد شيف رياض حمريتي. كل عام وانت حي بألف خير يا شيف, ربي يعطيك ما تتمنى. هابي بيرثدي تو يو. كيف كيف زميلنا جورناليست معز عطية اليوم يحتفل بي عيد ميلاده. كل عام وانت حي بألف خير يا معز, ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى, وان شاء الله ديما تحقق اللي تتمناه وتكون ديما ناجح ومتألق في مجالك. كملنا الاحتفالات والتهنئات بأعياد الميلاد, كل عام وانتم حين بألف خير. الناس الكل اللي أعياد ميلادهم اليوم الثلاث, اليوم الأربعاء سامحوني 19 أوت. نمشي وتسويت نعمل وطلع على أحوال الأخبار في 24 ساعة الأخيرة في البلاد في توب أكتو.
2: توب أكتو
1: يلا مرامي.
3: اليوم 19 أوت 2026 نقدم لكم آخر المستجدات والأخبار. بداية من سبتمبر المقبل إطلاق برنامج تكوين كندي دولي في تونس في الأمن

0: في تونس. من نوبة حجز أكثر من 1000 قارورة مياه معدنية. وأخيرا واليس فاقس يطالب بتسريع أشغال الاستعداد لموسم الأمطار قبل موفى أوت.
1: توب أكتو.
2: شكرا مرام، هذه كانت توب اكتو. كما العادة توب اكتو باش نختار وإلا أصدقائنا في البلاتو يختاروا مواضيع أو موضوع واحد للتعليق عليه. نبدأ معك ماتر نجيت البراني، شنو اخترت؟
3: والله نورز هما المواضيع متاع اليوم كلهم هامين، وفما منهم اللي موضوع الساعة الساعة معناتها ديك سريم اكتواليتي. أنا توا كنت نغزر قلت شو نتحدث على ترويج المخدرات نحب نحكي عليه، لكن قبل لو كان تسمح في ملاحظة برقية نحب نبلغ صوتي ونحب نقول حاجة حول المعلومة ولا الخبر اللي يتعلق بحجز أكثر من 1000 قارورة مياه معدنية في منو. سامحوني، نحن نعرف ونحن الكلنا توا نحكي كمواطنة، مليش نحكي كلا كأستاذة لا كمحامية. من بعد ما تقص الماء وتقص الضوء ورجعنا
2: قبل كل شيء متر، قبل ما أنت تعلق على الموضوع هيت نفهم تفاصيل عملية الحجز هذه متاع أكثر من 1000 قارورة مياه معدنية في ظل النقص اللي تجهته البلاد بخصوص المياه المعدنية. تفضل مرام.
0: حملة مراقبة اقتصادية أقليمية أسفرت نهار 3/18/2026 بولاية منوبة عن حجز 1008 قوارير مياه معدنية من حجم 1.5 لتر محملة على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية ودون توفر شروط ممارسة التجارة لدى ماسكها وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الصادرات بمنوبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ونفذت الحملة 10 فرق مراقبة اقتصادية تابعة للإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس وأريانا وبن عروس ومنوبة والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع أعوان الأمن الوطني والحرس الوطني. كما أسفرت الحملة عن رفع 84 مخالفة اقتصادية إثر 318 عملية مراقبة شملت بالأساس مسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعلقت بالخصوص بعدم الاستظهار بفواتير الشراء وعدم إشهار الأسعار والترفيع فيها وعدم مسك سندة النقل والامتناع عن البيع ومسك واستعمال موازين ومكاييل غير قانونية. وتوزعت المخالفات حسب القطاعات إلى عدد 39 مخالفة اقتصادية في قطاع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل وعبر الطرقات ورفع جلها في قطاع مادة المياه المعدنية، إضافة ل 17 مخالفة في قطاع الفواكه الجافة و 15 مخالفة في قطاع الخضر والغلال وثمانية مخالفات في قطاع الدواجن والبيض.
2: شكرا مرام. متر
3: نورز، أنا قلت توا نحب نبلغ صوتي كمواطنة. للأسف الشديد هو لهنا الخبر يتعلق بمدينة منوبة، ولكن أنا عندي يقين على الأقل كمواطنة نقطن في مكان معين من تونس ونعرف اللي الواقع هذا موجود في العديد من الضواحي الأخرى. المشكل علاش المشكل وفين ماشيين مع المشكل؟ اليوم فما مشكل صحيح في توزيع المواد المعدنية وفما كذلك احتكار. شنية السبب متاعه؟ اليوم الكلكم توافقوني خاطرنا كنا نعيشوا في تونس أنك تمشي باش تشري على الأقل جمعتين التالي الماء تلقى اللي نقولوا لها نحن ستيكة الماء يعني حجم 6 دبابز مغلفين 6 دبابز ماء، الأسعار متاحة تختلف من محطة ومن بائع إلى آخر. ناس تبيع ب 5000 5500 6000 7000 وصلنا لهذه. هذه ملاحظة أولى، أين نحن من هذا؟ شنو معناها ما فماش سعر موحد في مواد أساسية اللي هي المياه المعدنية؟ هذا المشكل. تجاوزنا المشكل هذاك وأنا كنت من الناس وديما نقولها في كل مرة نتوقف باش نشتري الماء نطرح السؤال حول الثمن، لدرجة برشا يعرفوا اللي أنا من الناس اللي مركزة مع الثمن، مش على خاطر الثمن مش على دينار على 500 ولكن بصفة مبدئية. أمثالي كثير اللي ركزوا مع الثمن، لقينا رواحنا في الأسبوع هذا ولينا نتحدثوا على للأسف الشديد راهو البيعان بالبلوك بستيكة موش ممكن. رانا نبيعه كان بالدبوز
2: بيع مشروط
3: نبيع كان بالدبوزة. في تقديري أنا علاش نبيع في الدبوزة؟ فما اللي يبيع في الدبوزة ب 900، فما بدينار 1100 ل 1200، ويقول لك تختلف بين أنها إترانوس وزيز إترات. علاش البيعان بالدبوزة؟ على خاطر

0: هذاك السبيل في تقديرهم باش انك انت ما تقعدش تحقق معاه على ثمن استيكة متاع الماء، خاطر ثمن متاع استيكة موحد وكيف ولي بالتفصيل هنالك مخارج باش ينجموا يهربوا على ثمن الماء. بعدنا من الدبوزة متاع إترا ونص وإترتين اللي هي المعتاد، الأيام الأخرانية فين نلقاو رواحنا؟ نلقاو رواحنا قدام ناس تبيع معناتها الأكشاك اللي يقولك للأسف ما عنديش بوئترتين وما عنديش بوئترة ونص، أما عندي بوئترة، أما عندي بوئترة. بقداش تتباع بوئترة؟ تتباع بوئترة دينار. علاش تتباع دبوزة بدينار؟ في كل هذا احنا توا وقت اللي نسمعوا خبر باش اذا قلت لك المشكل وهذا الواقع اللي نعيشه فيه في تونس، صحيح الخبر تعلق بمدينه منوبه وراك راهو يتجاوز مدينه منوبه لغيرها، والمواطنين اللي كل يوم يصبحوا على شريان الماء راهم يعرفوا الحكايه هذيا. دونك لهنا فما مشكل، انا كيفاش نتدخل باش نفضوا المشكل هذيا؟ احنا اليوم بدينا في البوزيتيف فاي بس بالحمله نتاع الاقلاع على التدخين، ان اليوم زاده هذوما الناس لازمنا نعملوا حملة ولازمنا نتكلموا كمسؤولين باش نعطيه الثمن الحقيقي متاع الماء وين المشكل، على خاطر اليوم كان باش نواصلوا في الوضعية هذية ماذا ينتظرنا في السنوات القادمة. ناهيك وأنه نحن نعرف اليوم اللي مرينا به من 8 جويلية ل 17 جويلية الحر الشديد واللي ترتب عليه قطع في الماء والضوء راهو مازال ما وقعش تطويقه، واللي نحن ينجم باش يعاود يرجع لنا العام الجاي والعام اللي بعده. فالظاهرة هذية الحقيقة لهنا باش نسكر، راهي الظاهرة ليست بجهوية، هي ظاهرة وطنية اليوم يجب أن توضع على طاولة ولازم الناس كل تتحدث فيها ولازم كل واحد يتحمل مسؤوليته.
1: وفي الإطار هذا الحقيقة هات نحكيو فيه الموضوع، برشا فيديوهات تحكي عليها على وسائل التواصل الاجتماعي تقول اللي الجزائر صدرت لتونس المياه المعدنية، يهبدوا في فيديوهات وصول كميات كبيرة معناها مياه معدنية لتونس. في هذا الكل الناس تتسائلها لأنه شنية الخبر الصحيح شنية الصحيح من الغلط. في هذا الإطار المعلومات هذه ينفتها جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات وأكدت عدم تسجيل أي صادرات رسمية للمياه المعدنية الجزائرية نحو تونس خلال الفترة الأخيرة. وقال المدير العام للجمعية عيسى زلماتي في تصريحات لموقع كل شيء عن الجزائر اللي الحديث عن تصدير المياه المعدنية الجزائرية لتونس غير صحيح، ووضح اللي المنتجين الجزائريين ما وجهوش حتى شحنات رسمية من المياه المعدنية إلى السوق التونسية الصيف هذية. كيف زاد احنا مصادرنا عن وزارة التجارة زادة تقول اللي ما فهمش منها الحكاية هذية وما فهمش شحنات متاع مياه معدنية وصلت لتونس من الجزائر. دونك نحاولوا نردوا بين لا وننتقي ونعرفوا منين نشوفوا المعلومة، ما ننساقوش وراء الإشاعات والكلمات، خاصة كي تصير فما هكا نقص وإلا أزمة، خلينا نقولوا ربما تكون أزمة بخصوص المياه المعدنية في تونس. ونحكي زادة على طوابير في كل جهات البلاد على الحصول على المياه المعدنية. شفنا زادة بعض الفيديوهات جاية تكماتر، بعض الفيديوهات نتاع الناس اللي فأدزوا وعركوا معروك وباش توصل تاتيخو ستيكة وإلا دبوزة وإلا زوز بيبز. الحقيقة صور تثير الجدل ومحزنة بعض الشيء. يوصلنا للحالة هذية باش الناس تلقى ما تشرب، الحكاية هذه مثيرة للجدل ومازلنا نستناو. حسب المعطيات الأولية المتوفرة تقول اللي الأزمة هذه باش مازالت متواصلة أو ستفرج بعد قرابة 10 أيام وإلا جمعة تقريبا. متر فقط جايتك النقطة، بعد جايتكم الكل سيد العميد ومحمد، من هيت نذكروا العقوبات متاع الاحتكار وين توصل؟
0: والله باش تعرف اللي العقوبات نتاع الاحتكار في آخر مرسوم، المرسوم المتعلق بالمضاربة غير المشروعة اللي هو 20 مارس 2022، هذايا اللي نال من أمن الغذائي نتاع المواطن التونسي هي جنايات وتنجم توصل حتى للمؤبد في المرسوم.
1: المؤبد لكل
0: تنجم توصل. أما أنا حبيت نقول لك اللي هي تبدأ من المخالفات اللي هي وتوصل زادة كذلك إلى المؤبد طبقا للمرسوم المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة، يعني الاحتكار، واللي هي معناها مسالك التزويد، واللي هي التحيل على مسالك التزويد باش ياخذ مسار آخر.
1: سيد العميد،
2: لا قريب تفرج، هي المشكلة في الترانسبور، مشكلة في اللوجيستيك اللي نعرفهم أنا ويخدموا في المجال هذا. قال لك احنا عنا الماء، المشكلة توا في الكميات اللي باش يتهزها الكماء، مو تعرف صارت فترة تاع الضو وتقص وتكلم هذا توا موجودين الستوك. مالوريزمون نفس الرفلكس تاع التوانسة خايب ياسر صار مع السكر كل شيء، انه كي تنقص حاجة يمشيو نعملوا ستوكات تجاراو باش فهمتي. نعم وهو غلط يا ولدي، راهو ونقول لك انا جمعة أخرى ويرجع الماء مكدس وكأنه فهم شيء. إذا تبطلوا أنتما فكرة أنك تمشي نشري 10 ستيك و20 ستيك هذه غلطة، هي غلطة راهو هذه هي بالضبط. أول ما يجي لك الجران سيرفاس ولا بتيت سيرفاس مويان يعودي ما يجي الكاميون ويقفوا منكزوا عليه إيش فهم ها وأنا ما تقصش علي الماء في جملة واحدة التو أنا نمشي ناخذ ستيك والله ستيك نحطها وبعد ناخذ واحد أخرى وبعد ناخذ واحد أخرى بحذايا السيرفاس مويان أضمها فهمتني، موجودين في كل مكان موجود الماء. علاش اللهفة هذه؟ اللهفة نتاعنا هي اللي هلكت الدنيا كل راه. هاللهفة نتاعنا اللي هلكت الدنيا كل وخلات توا الحماسة دخلوا في السيركوي ولا ما عادش حماسة ولا حماسة ماء. لهذا حماس حاط لي في ستوك نتاع 1000 ستيكة قدامه ممنوع راه غلط.
1: والحقيقة أنا خدمت تقرير في نهاية الأسبوع، كنت حكيت مع بعض هكا أصحاب المحلات اللي تبيع في الماء وإلى الحماسة كما أنت كنت تحكي. هو فما هكا وهكا سيد العميد، الحقيقة فما واحدة منهم الساعة تقول أنا وليت نحشم كي نقول راني ما عنديش ماء، يجيني واحد وإلا معناها حريف يقول لي أعطيني دبوزة ماء باش نشري دبوزة ماء، الدنيا سخونة راني عطشان، تحشم بالحق تحاول توصل صوتها وتقول راو ما يجيش منه، راو مش الناس الكل تقوم بعمليات الاحتكار وإلا تشرط عليك البيع في شراء الماء. فما راو بعض البياع وبعض معناها أصحاب المحلات واحلين ما همش لاقين كيفاش يتعاملوا مع الحرفاء بخصوص معناها المياه المعدنية.
2: فما حل آخر بروفيزوار توا في اللي كان كيوري بيعوا في فلترويات كبار باش تنحك الريحة نتاع ماء ستاك وشي ولي ماء عادي ما هوش معدني لكن ما يتشرب خارق العادة. إذا كان تشري أم فلتر في حد شيء
1: مش الناس الكل تنجم تشري
2: مش غالي أما باش يحل المشكلة هذه متاع قلة الخير ولا عبال تاع شيء تعمل فيه فهمتي، قريب باش يولي معناها الناس كلها تخزن في الماء. شو أنا قاعد نشوف، أنا ما نحبش نتكلم، أما نشوف عباد ما عندهم حتى علاقة بالتجارة وتخزن في الماء، ما هوش معقول هذا يا راهو. هكذا تحكي متر توا والله يشدوهم وصلتوا العقوبات ويشهروا بالعقوبات، يقولوا هاو خويا هاو ايش صار له السيد هذا اللي يخزن في الماء.
1: هو راهو يقال بالطبيعة انه الحكاية اللي فلتر هذوما متاع الميرة ويقال انها مسرطنة وتنجم
2: مسرطنة معنا
1: يقال في بعض المواقع وانا قريت عليها تنجم تنحي الاملاح المعدنية اللي في المياه وتنجم تضر الصحة. يقال طبعا ونزيدوا نثبتوا في صحة المعلومة هذية. محمد،
3: والله شنو تحبني نقول لك، انا الحكايه ذي فهمت عشتها الجمعه اللي فاتت كيف مشيت الجربة. في جربة مثلا باش تقعد في قهوه كل أربعة من الناس دبوزه ماء، ما اكثرش، ما يعطيكش اكثر من دبوزه ماء، جربة كامله ما فيها حتى دبوزه ماء. معناتها احنا هزينا ماء من عنا من هنا فهمتني من تونس معناتها باش عدينا نهارين غاديكا. حاجة أخرى زادة ولينا نشوفه في اللي جران سيرفاس واللي مويان سيرفاس معناتها ما فيهمش حتى ستيكة ماء ويعلق لك بلاكة تهز كان زوز ستيك بركة. حاجة ثالثة واللي هي أنا مبهتتني شوية، أنه في ظل الشح متاع الماء ظهروا أنواع جدد متاع ماء
0: جالي يدير لا ميم شوز
3: معناتها
1: وتشكيات من المطعم نتاعها
3: بيان سور معناتها شنو الحكايه معناتها اسكو صار مثلا انه رقدوا ماء معين باش يطلع ماء معين ولا
1: ما نعرفوش
3: لا احنا ما نعرفوش لا
1: لكن الثابت اللي فما برشا ناس تشكيت منها الحكايه
3: برشا انواع نتاع ماء. انا الحقيقه كيف نمشي يعني معناتها نقضي قاعد معناتها نشوف فيهم معناتها جوست نحبوا نعرفوا معناتها فقط لا
1: غير صحيح نحبوا نعرفوا ما نعرفوش الجوده نتاعها كيفاش تنجم تكون رديئه متوسطه والا مطلوبه معناها والا معناها الناس هكا تقول عاديه يعني دونك تختلف الاراء وتتباين بين النوعيه تنجم تكون باهيه والا الناس تتشكى من
3: بتتر شوف جدا احنا بتتر استنسنا بالكيما
1: نوعية معينة
3: بنوعية معينة من اللي نحنا يعني معناتها صغار وك يعني معناتها ناخذوا فيها وكل دونك جدا بتتر جديد ينجم يكون جديد علينا ولا موش في العالم
1: بتتخ وممكن زيدة الأزمة أو معناها النقص اللي قاعد يصير في البلاد هو اللي يزيد يأثر بعض الشيء على الناس تولي حتى أقل حاجة تتأثر أقل حاجة تعمل ملاحظة خاصة كما يلقاو شيء الماء دونك الحكاية هذية تنجم تكون عندها علاقة أمور سوسيولوجية نفسية زيدة في بعض الأحيان بطبيعة نجم تكون ويقال زيدة أيضا سيد العميد لحظة بركة فقط نمشي معك مرة
4: باش نعطيكم إحصائيات حول المياه المعدنية في تونس وإحصائيات الاستهلاك للمواطن التونسي باش نعطيكم مقاربة ومقارنة بالأحرى بين سنة 2010 وسنة 2020 اللي هي ارتفاع استهلاك الفرد مقارنة بسنة 2010 كانت 87 لتر تتحول سنة 2020 إلى 225 لتر و225 لتر هو معدل استهلاك الفرد في تونس سنة 2020 للمياه المعدنية طبعا و40 لتر هو المعدل العالمي لاستهلاك الفرد سنويا. مصاريف استهلاك المياه تمثل خمس الدخل اليومي للطبقة الوسطى والفقيرة في تونس 700 مليم يوميا للفرد وهذه وفق المرصد الوطني التونسي للمياه في دراسة حول قطاع المياه المعبأة في تونس.
1: شكرا مرام. سيد العميد
2: بسرط المعلومة فقط أنا سألت
1: هو إن احنا قلنا يقال لا بعض المواقع
2: الإجابة قال لك لا أو جنرال نو ليش لأنه الكالسيوم المانيزيوم هو ينقص مكل الفيتر يعدي كمان صافي راهو قال لك يبروفين سيرتو داليمنتاسيون ينوندلو راهو تاخذ من الماكلة إذا الماء هذايا المصفي عمره ما كان خطير إذا كان إنسان ياكل طبيعيا أما هو حكاية دي شغالتها بالمنطقة هو ش بيزيد شيء الفيلتر باش ينحي أكل الزوايد وينظف الماء فقط دونك المعلومات هاي واضحة طبية دونك مش ما نعطيش معلومة غالطة راهو الماء الفلتروات اللي يبيعوا فيه في تونس ماء ما في حتى ريسك قلت لك الريسك الوحيد هو ينقص من المينيرو صحيح لكن انت تنجم تاخذهم من الماكله مش بضروره بالماء هذا هو شوف الماء معدني يعطي شويه صحيح كميات ضعيفه لكن راه تنجم تاخذهم من الماكله اذا راهو الفلتر ما فيهم حتى قلق في تونس يبيعوا فيه في تونس من قليل سون بروبليم
1: بيه ونحن نحاول نتصل مع الدكتور سليم العسلي يزيد يفسر لنا أكثر طبيا وصحيا كيفاش تكون العملية بخصوص الفلتر الفلتر هذوما متاع المياه قبل هذا الكل هيت نخرجوا غنية وهنا راجعين.

0: وتبحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ابدأ نهارك مع ناس ديوان.
1: 43 دقيقة بعد التسعة رجعنا لكم في ناس الديوان. نسلم عليكم لما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا لكم, تحياتنا للناس الكل اللي اتبع فينا. جي وقيت نعملوا طلع على بلاصة من بلايس تونس المنسية في شوف محلنا.
0: شوف محلنا
2: يلا كل عادة كل مرة نسميكم قرية ولا مكان تستغربوا تقولوا زعما بالحق مش ناسكم سويسرا تونس اليوم, مش ناسكم قرية اسمها ورغش. القرية هذه بعيدة 9 كيلومتر على غار دماء. علاش ورغش بالذات؟ شوف معناها منطقة وتقليل يسمعوا بها التوانسة, ولكن كي يقولوا سويسر تونس سويسر تونس سويسرا ماش نية, ما جبال وغابات وفلاحة وتربية ماشي, هذه سويسرا. هذا كل موجود في قرية ورغش. قرية ورغش هذه في جبال الخمير جات عطاها ربي ثلاثة حاجات صعيب باش يتلقاو في منطقة واحدة. اولا جيت في المجال نتاع واد مجرده, دونك لا فالي دا مجرده يعني الماء نتاع مجرده واثاره على الفلاحه في الشير هذيك. اثنين الغابات بصفه عامه, غابات الفلين والزين اللي دارين بها والجبال هذيك. ثم كما قلت تاريخها, قريه عمرها الاف سنين لان يعني قريه امازيغيه. فاقوا بها شكون؟ الرومان. الرومان دخلوها في المجال الفلاحي نتاعهم. جاءوا النوميديين ساعة وقت اللي عملوا بلاريجا وبعد ولات مدينة رومانية. المجال الفلاحي كل سيطروا عليه في المنطقة ذيك, ورغش كانت في قلب هالمنظومة الفلاحية. شفاها هذه فيها آلاف الهكتارات اليوم من القمح والشعير من الزيتون من الخضروات. شوف ربي خاطر ايش قلت المجال المائي متاع واد مجردة. إذن قرية عطاها ربي كل شيء وعطاها جمال خلاب وعروش ليسكنوا غاديكا صح عليهم لانهم يتمتعوا. الى حنا نمشيو ناس كل يقول لك عند راهم, هذه مش كان نتكلم على غار دماء ونتكلم على قريه ورغش. قريه ورغش زاد كانت في يعني قلب المقاومه نتاع المستعمر الفرنسي. ليش؟ لانه مقر القياده نتاع الجزائريين اللي يعني الثوار الجزائريين اللي استقروا في غار دماء, يعني استقروا في المنطقه هذيك وكان مقر قيادتهم, وكانت ورغش في المجال هذايا معناها منطقه. ايش فيها ورغش زاد؟ فيها قنطرة سيدي بالقاسم اللي هي من أقدم القناطر الرومانية في الجمهورية التونسية. معناها باش تفهموا علاش تبقى قرية منسية, تو قرية فيها هذا الكل, الجمال الكل, المناظر الكل, الآثار الكل. شبه ما فيها حتى ميزون دوت, شبه ما فيها حتى شيء يمثل يعني بالحق باش الناس تجي تمشي تتمتع. أنا مشيت أخوي تمتعت لأني أولا ساعة السكان من أروع ما فهم, المناظر الطبيعية من أروع ما فهم, وفيها عطاها ربي حباها بكل شيء قرية ورغش. ومن غاديك نتذكر روحي كيفاش رجعت لغار دماء ومشيت للفايجة, الحديقة الوطنية الفايجة اللي هي تعملت في التسعينات واللي هي المقر الرسمي تاع الأيل. الأيل الأطلس يعني أكل كشطيب احنا نقولوا له, أكل الغزال اللي عنده بقرون طويل. يعني شوف المنطقة هذيك كمش سويسرا شن هي بالضبط. هذاك علاش نحبوا التوانسة يخرجوا من الطرق المعبدة المعروفة والمدن المعروفة ويمشيوا اكتشفوا بلادهم, لأني أنا اكتشفت بلادي وحبيتها والمنطقة هذيك بذات قعدت في بالي لأني بالحق بالحق سويسرا تونس.
1: يعطيك الصحة سيد العميد. امشيوا وعملوا طلع على قرية ورغش واكتشفوها واكتشفوا
2: والفايجة وعين سلطان
1: صحيح. كل مرة أنت يا سيد العميد هكا تعطينا بلاصة منسية, بلاصة ما يعرفوهاش التوانسة, كل مرة نكتشفوا فيها حاجة جديدة ومزيانة. 9:48 دقيقة خارجين فاصل وهنا راجعين في أستوس بونس
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنتوا تسمعوا في أجواء زيارة ونحن في أجواء بدينا فيها أجواء المولد النبوي الشريف اللي بش يكون إن شاء الله نهار 25 جويليا نهار 25 أوت سامحوني متر مرحبا بيك نهار 25 أوت تحديدا نهار الثلاث الجاي كل عام وانتم حين بألف خير. بدينا في أجواء التحضيرات للمولد النبوي الشريف نمشي وتتسويت لأستوس بونيوس في هذا الإطار.
1: أستوس بونيوس
0: في أستوس بونيوس تحضر معنا شيف ريم البيجي. مرحبا بيك شيف نورتنا. ديما نقول لك أنا كل ما تجيب حذينا محليك ومحلى اللوك متاعك تونسية 100%. مرحبا
2: مرسي عايشة
0: بيهي. كنا نحكيه توا على أجواء التحضيرات المولد النبوي الشريف, نحكيه على أسعار زقوقو اللي وصلت في بعض المناطق 60 دينار الكيلو. ناس تتشكى, ناس مش منجمة تشري, ناس تقول لك أنا مش نوش نعمل في المولد النبوي الشريف وعاداتنا وتقاليدنا. هيت نحن الكل مستمع يسمع فينا توا, كل صديق يسمع فينا ومتفاعل معنا بخصوص الموضوع, بأقل التكاليف هيت نعملوا عصيدة مهما كانت نوعيتها بأقل التكاليف للمولد النبوي الشريف. هيت تعطينا رسالة.
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. لازمنا نحاولوا انه كل انسان يمشي على قد امكانياته ما يتقواش على بدنه. الفايده هي فك اللمه فك الجو ذاك نتاع العصيده نتاع نتشاركوا باش نعملوا مع بعضنا معناها الحاجه. فما برشا انواع نتاع عصيده, فما العصيده الفينينه نتاعنا العصيده البيضه.
0: هات نمشي ونبداو بالعصيده البيضه. العصيده
2: البيضه ياسر بنينه وانا ابن عصيده عندي معناها نجمو نعملوها معناها مع شويه زيتونه شويه سكر شويه زبده كيما تحبوا.
0: كيفاش نحضروا؟
2: في الكربون نحطوا مع شويه بسيسه ياسر بنينه هكا
0: جات تصويره اصدقائنا تفرجوا فينا على تشانل يوتيوب دي وان اف ام باش فيسبوك دي وان اف ام. تنجموا تدخلوا تشوفوا العصيده البيضاء من اخراج والا بانامل الشيف ريم البيجي. هي تعطينا الروسيت نتاع العصيده البيضاء كيفاش نحضروها؟
2: العصيدة البيضة أنت والكونتيتي معناها كيما نقولوا كيس ماء عليها كيس فارينة نحطوا لها شوية ملح ونحركوها لين تعقات ونبدأ نعصدوا فيها. هي الحكمة فك التعصيد معناها باش تكون الأنكتيوز العصيدة والكوليس معناها نخدموها مليح مليح حتى كان كعبرت لنا ما نخافوش نخرجوها على النار ونخدموها مليح مليح مليح بالمدلك ونبدأ بحضينا شوية ماء دافي وأشك فوق نزيدوا شوية ماء لين تتحل. باش نحكي نحبوا نبنوها فريمون نزيدوها شويه حليب مركز مغرفتين هكايا في الاخر باش تجينا تريه وبنينه وما تيبسش. نخرجوها تبدا هكا سائله شويه خطريه كيش تبرد هكا باش تعقد ونصبوا عليها شويه زيت زيتونه شويه سكر اللي حبي يحط عسل بسيسه انا مثلا نحبها بالبسيسه جربوها بالبسيسه ياسر بنينه. نجمو نحطوا عليها شويه زوزه شويه كعبات تمر نجمو ندلوها
0: الموجود. وكيفاش نستحفظوا عليها ما تفسدش؟
2: لا العصيده البيضه تتاكل سخونه
0: بالوقت
2: ماذا بينا يبداو هما الطابل انت تخرجها تتحط ويتلموا الناس الكل ياكلوها مع بعضهم.
0: هذه مش كيما عصيده الزقوقو اللي نجمو نخليوها تقعد لنا ايام دونك في نهارها بيه. دونك من العصيدة البيضة هاد نمشي ومسالش للعصيدة متاع الزقوقو. فما ناس تنجم تشري لك الكيلو اللي يوصل بستين دينار وإلا خمسين وإلا غيره.
2: فما ناس يقول لك احنا مرة في العام
0: طيبوها هاد نعطي ونحن رسيت
2: مش لازم مثلا نعملو كيلو نعملو رطل نفوحو معنيها شوية
0: اللي
2: شهوة
0: اللي نجموه جستمون. دونك هاد نعطي والرسيت متاع العصيدة متاع الزقوقو كيفاش نحضروها؟
2: بي انا باش نعطيكم على كيلو زقوقو اللي باش يعمل رطل يقسم المقادير للشطر. على كيلو زقوقو ناخذ 3 اترات ماء. لهنا الحكمه انه زقوقو ناخذوه نغسلوه مليح مليح ديجا كي نحطوه في الماء الحجر والتراب الكل يهبط اللوطه زقوقو يطلع نهزو الزقوقو هذيك ناخذو نفرشوه على منديله وعلى على غربال نشيحوه من الماء بعد نقيو الزقوقو نحيو منه كل حجره وكل الوسخ الكل. لهنا الزقوقو هو كيف وكيف اي نوع نتاع فيك لازمو يتعرش اما ما نحرقوهش نعرجوه سواء في الفور ولا على مقله على نار هاديه لين يولي يتكتك باش يخرجك البنه ويعاوننا في الرحيق. من اسرار النجاح عصيده الزقوقو الرحيق نتاعها لازمها تترحى مليح مليح نرحيوها حتى من 4 ل 5 مرات مليح مليح نرحيو الزقوق بالقدي. ام بعد ناخذوا احنا كثلاثه اترات ماء لازمنا معناها نتحكموا فيهم باش نخدموا بهم العصيده كامله. ناخذوا شطر الماء نحلو كالزقوق سواء نسخنوه الماء باش تتحل فيسع ونجيو بالميكسور هذاك بغا نضربوه نحلو كالزقوق مع الماء. ام بعد نصفيوه.
0: كيفاش نصفيه؟ فما شكون اللي يصفيه في غربال فما شكون اللي يصفي حتى في قماشه هكا باش ما يتسيبش هكا الفتفت نتاعها لك
2: حتى تبي حاجه تصفي لنا مليح
0: باهي.
2: انا نقول لك الغربال الشعر هذاك نستخدمه ايفيكا
0: ما يهبطش الفتفت معناها ما نشوفوهش هكا بعد حتى كي تبدا طايبه فيها النكت هذيك الكحول فما شكون اللي يتقلق منها.
2: لازمنا نرحيوها مليح راهو هي قد ما ناخذوا منها كالعصاره قد ما تجينا العصيده بنينه وافوح فهمت
0: باهي.
2: بعدي كان ناخذوا لهنا الفارينه. الفارينه لازمنا نحاولوا نختاروا نوع نتاع فارينه باهي وكل فارينه كيفاش فما اللي تشرب فما اللي ما تشربش. هي من 750 غرام ل 800 غرام فارينه للثلاثه اترات هذوما ماء. ناخذوا نحلوا الفارينه معاك الماء اللي صفيناه نتاع الزقوق ونزيدوا لتر ونص الاخرى ونحلوها. ولهنا ناخذوا ان نبداو نحطوها على الغاز ونبداو نطيبوا فيها.
0: والسكر وقتاش يتحط؟
2: باهي خنكمل هذه نجيك للسكر. هذه مهمه
0: للتبريد.
2: كان كعبرت لنا كان كعب من الاول حسيناها قعدت راهي ما نخافوش كالعاده على نار هاديه كلزم نهبطوها من الغاز ونخدموها مليح مليح مليح بالمدلك. هذاك اش معناه احنا نعصدوا وهذيك هو اللي يعطينا التكستور نتاع العصيده الباهيه حتى كان يابسه ما نخافوش نخدموها مليح مليح مليح. ومن بعد لهنا السكر نزيدوا من هنا من 500 غرام 600 500 عندي انا تجي حلوه وكل واحد وكيفاش يحب الحلاوه. السكر هو اللي يزيد يحلها
0: باهي. ولهنا نجموا نعوضوه بالحليب المركز.
2: انا نحب سكر حليب مركز ديما نقول نستعمله للكريمه انا بعد الكريمه اما انا ما نحبش نقول ما نحبش نبدل لها مطعمها. عندي انا الزقوق ماء فرينه سكر ما نزيد حتى شيء اخر لا عطرشيه لا زبده لا احنا نحبوا نذوقوا مطعم الزقوق.
0: من بعد شنو نعمل؟
2: بعد السكر راهو كيش نصبوا السكر في الاخر الكولور نتاعها باش تغمق لنا وباش نحسوها معناها ترخفت. ما نخافوش منها احنا. انا تعرف شنو نعمل؟ نعمل تجربه نخولوش ولازمنا نخدموها لازمها تغلي مليح مليح مليح باش تصبر لنا مده طويله في الفريجيدير وما تفسدش. وناخذ تجربه نحط هكا لوش في فيغي نحطها في الفريجيدير نشوفها شنو تعطي. كاين امورها واضحه التكستور اللي نحشتي به سينو غاديكا كان ما نخافوش منها. كان جيريا تتصلح كانها يابسه نجمو نزيدو نرخفوها بشويه مي معناها ماهيش مشكله.
0: باهي دونك قد ايه نقعدوا هكاك تقريبا نعصدوا؟
2: خذوا وقتكم انا نقعد حتى ساعتين.
0: حتى ساعتين اللي تولي
2: تبقبق وتغلي باش تصبر لنا معناها ولا تميس لنا بعد في الفريجيدير ولا حتى شيء معناها باش نعملوا حاجه به لازم شويه وسع بيه.
0: يعطيك الصحة شيف ريم البيجي. ترجع معنا كان هكا الجمعة الجاي نزيدو نحكيو أكثر على أنواع العصائد الأخرين. كان
2: هكا نحكيو على العصائد
0: الأخرين والأخطاء الشائعة اللي تصير وقت اللي نحضروا العصيدة زادة
2: كيفاش نصلحوا.
0: صحيح يعطيك الصحة. شكرا لك شيف ريم البيجي عشك. نورتنا في بلاتو ناس الديوان. نحن نكونوا كمان معكم حلقتنا اليوم في ناس الديوان. تحيتنا ليكم نخليكم توا مع سامر فايبز من بعد منك نسمع. خليكم في الاستماع لموجات ديوان اف ام ونقول لكم باي باي.
1: صبحيتك احلى مع ناس ديوان.
3: بيبليسيتي
1: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكري الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز العاشرة ديوان اف ام عسلمة. أغلب مناطق البلاد تشهد بداية من يوم السبت 22 من أوت ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد 23 والاثنين 24 من أوت، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي. وينتظر أن تنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء 25 من أوت، ثم تعود إلى الارتفاع نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 4 و8 درجات، وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي يبحث مع سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس باسم يحيى حسن مضمون مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الحكومة بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش الاجتماع 7 لوكالة التعاون الفني والدولي لدول أعضاء البنك الإسلامي للتنمية المزمع عقده بالقاهرة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 سبتمبر. وتم خلال اللقاء تبادل حول فق التعاون والشراكة بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة، وإلى الإمكانيات المتاحة لتفعيل هذا التعاون في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، حيث ستعمل الوكالتان على تثمين التجارب الناجحة التونسية والمصرية وتوظيف شبكات علاقاتهما في سبيل شراكة تخدم التنمية المستدامة وذات انعكاس إيجابي لكلا طرفين. عدد من متسكني منطقة بير حليمة من ولاية زغوان يشتكون من نقص في مادة الخبز في ظل اقتصار المنطقة على مخبزة واحدة، وهو ما لا يستجيب وفق الأهالي لحاجيات المتسكنين خاصة مع ارتفاع الطلب على هذه المادة الأساسية. في هذا السياق دعا نائب المجلس المحلي بزغوان خليفة نفاتي إلى إيجاد حل لهذا الإشكال وتمكين المنطقة من رخصة ثانية لإحداث مخبزة بما يساهم في تحسين التزويد وضمان توفر الخبز بشكل منتظم.
5: دي برحليمة عنا نقص بالله في مادة الخبز، ماذا بينا على رخصة ثانية. خويا كان جيت شوف الصف يبدأ من 4:30 بتاع الصباح، العباد شادة الصف حتى العشية.
6: أنا مواطن من برحليمة، عنا مشكلة في التزود بالخبز.
7: اليوم حبينا نتركوا مشكلة التزود بالمادة الخبز في منطقة برحليمة، عنا إشكاليات في نقص تزود للمواطنين بالخبز. احنا رسلنا صوره الاشراف وان شاء الله تكون اذان ساغيه وان شاء الله يمدونا برخصه ثانيه في المنطقه تعود اكثر من 6000 ساكن لتفي بالحاجيه.
4: في العالم، وكالة فارس تفيد بأن إيران تلقت 7.5 مليار دولار من عائدة النقد الأجنبية المتعلقة بالنفط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مؤكدة إيداعها لدى البنك المركزي. ونقلا عن معلومات من وزارة النفط الإيرانية، ذكرت الوكالة أن هذه العائدات تعادل 1.5 ضعف المبلغ المحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن المتوقع أن تغطي نفقات الحكومة من العملات الأجنبية حتى أواخر ديسمبر القادم. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانا فم.نت. إلى اللقاء.

0: وستة في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
2: العشرة وستة دقائق لمجد إذاعة ديوان FM. صباح النور، صباح الفل والياسمين، هاركم زين، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا، مرحبا بالناس اللي تختار تسمعنا على الفريكونس متاعنا، الناس اللي تختار تتفرج فينا على اللايف متاعنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. مرحبا بكم انتوا حلتاش للنص نهار في سمر فايبس. إن شاء الله نعدي ساعتين من زمان كيما العادة كيما ديما بالموسيقى البنينة بالاستضافات متاعنا بالمعلومات بالحاجات اللي تعودتوا بهم تيل الصيفية هذية. نادية بالحاج في الإخراج، من الشبي في الإخراج الرقمي، معكم أنا ربيب الفرجاني. دونك شوية آخر نستقبلوا ضيوفنا من أهل الاختصاص ونجاوبوا على الاستفسارات متاعكم ونطرحوا المواضيع اللي نخرجوا منها إن شاء الله بالإفادة. لكن قبل هذية نمشيو توت سويت للأولد باد جولد. أولد باد جولد كالعادة والعويد الاختيار ليكم انتوما كي تدخلوا الباج متاعنا على الانستغرام متاعنا ديونا فيه، مش تلقاو ستوري تختاروا الاغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد اخبار الاحداش. اليوم المواجهة خلينا نقولوا مختلفة شوية، مختلفة برشة فيت، ما الاصوات الزوز ما يختلفوش فيهم انه من احسن الاصوات على مر التاريخ، من احسن الاغاني اللي تنجم تسمعهم. هيت نبدأوا بالطرب من بين احلى اغاني وردة الامانة، اغانيها الكل مزيانين. اليوم الاختيار صار على لولا الملامة.

هذه الاقتراح نتاعنا لاولاني. الاقتراح الثاني كما قلت لكم مختلف لانه مترب باش نمشيو للديسكو. الاغنيه هذه اللي كانت خذيت الاوسكار باش نرجع بكم للسبعينات تحديدا، نحكي لكم على لاس دانس دونا سامر.

هذه المقترحات نتاعنا بالنسبه لليوم. ويبقى الاختيار الاخير لكم انتم مستمعين كي تدخلوا كما قلت لكم باج انستغرام نتاعنا وتلقاو ستوريات وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبار ال11. التصويت بديل هنا مع الاولاد في الريجي ايمان دونا سامر ناديه زاده كيف كيف ورده. شكون باش يختار ورده فينا المو باش تربح ورده احنا نعرف. دونك مستمعين على راحتكم بليش هكا واحد ما يغير لكم الراي نتاعكم انتم اللي تختاروا النسبه الاكثر بيان سور الاغنيه اللي ربحها تسمعوها بعد اخبار ال11. لكن قبل هذايا باش نبداو بالسلطان جورج وصوف الهوى سلطان تصويت على ديون فيما

0: منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم Summer Vibes يجيكم كل يوم مثلين للجمعة من العشرة لنص النهار
1: العشرة وعشرين دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار. مرحبا بالناس الكل ومرحبا بالناس اللي التحقوا ولا بينا على اللايف يوتيوب متاعنا. مرحبا لأولاد الكل، أهلا مهدي، نوردين، فدوى، صبري، الناس الكل إن شاء الله تكونوا بخير. ومرحبا بيكم اليوم أربعة، دونك بالضرورة استنستوا بينا بريود كاملة الكوليكا اللي نحكيوا مواضيع عميقة خلينا نقولوا مع أهل الاختصاص. أكيد ريان الفقيه أخصائي في علم النفس، أهلا وسهلا، مرحبا بيك ريان.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: شاين الأمور؟ صفا
2: والله صفا،
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله يعيش. كيف فضلك اليوم؟ موضوع من اختيار رايين على غير العادة الحقيقة متاع ربي، وافجأني بهذا الموضوع، قال لي والله مهم برشا نحكيه عليه، اللي هو
2: الأبراج
1: وتأثير الناس بالأبراج. العالم هذا اللي موجود من قبل، من قديم الزمان خلينا نقوله، وزيد مع مواقع التواصل الاجتماعي، فما الناس تقدم في الخدمات هذية، فما الناس بالألوفات وباش ما نقولش بالملايين التابع في اللايف والمباشر متاع الناس اللي تحكي على الأبراج أو التارو وغيرها من الحاجات هذية، وفما ناس تتأثر كريمون بالموضوع هذية.
2: أيوة. أي ساعة قبل كل شيء، قبل ما نحكي على الأبراج حبيت نبحث في الأبراج.
1: أوكي.
2: دونك ونتصور تعلمت كيفاش نقرأ الطالع. دونك نحب نعمل تجربة صغيرة مع المستمعين.
1: تلمو قريت أوكي.
2: تعلمت. دونك مش نعطي أوصاف متاع برج، ونحب المستمعين معناتها يطلعوا اسكو.
1: أي جو صغرون هاي يا شباب، باين نلعب وين.
2: دونك البرج هذايا

0: مثلا
1: اكزاكتومو هذه الحاجه اللي عملتها تو تمشي على الناس الكل
0: فوالا ريت ريت ريت
1: وهذه تشبه التجربه عملها بروف تاع بسيكولوجي على التلامذه نتاعو على ليزيتيديون نتاعو كان عنده 39 ايتيديون عطاهم كيما التيست صغير
0: ايوا
1: ألف وهو وما قراش حتى الاجابات نتاعه ومن بعد بجمعه رجع لهم باوراق كل واحد عطاه اوراق فيها الاوصاف نتاعو ومن بين الاوصاف الاوصاف اللي كنت نسمي فيهم تو
0: ايوا
1: وهما 12 وصف يعني اكثر من هك والكلهم في وقتها أطلب منهم أنهم يعطوا معناها النسبة متاع الصحة متاع الأوصاف هذيك عليهم وصل معدل 10 أوصاف صحاح الناس الكل معناها دونك في الأخر في الأخر كشف لهم اللي هم معناتها خذيهم نفس الورق
0: رون الناس الكل نفس الورق نفس الورق اللي هذا شاف روحه في الوصف هذي
1: اللي هذا شاف روحه في الوصف هذي وهذي يتسمى البرنم إفكت وإلا الفورير إفكت على اسمه هو البروف هذي فورير دونك معناها العمليات النفسيه وراء التفسير نتاع الابراج والتصديق نتاع الابراج هما برشا
0: تلعب
1: اي
0: ولي
1: هو اي
0: فما حاجه نتاع مانيبيولاسيون
1: فما الانسان ديجا حاضر معناها البنيه النفسيه
0: الارضيه خاصه
1: الارضيه حاضره معناها البنيه النفسيه نتاعو حاضره باش انه يصدق باش انه يكونفيرمي باش انه يتجاهل حاجات ويصدق حاجات وميم طون بالضبط تستعمل في التلاعب دونك من بين اللي زي فيها ذومة اللي فيها ذي اللي حكيتك عليه أنه يميل أنه يصدق اللي مثلا يشوف حاجات هذيك السيني اللي هو بالذات وإلا الأوصاف ذوكم راهم اللي هو بالذات وركو الناس كلها يتيحوا في نفس الحكاية
0: في البيج
1: في البيج والحاجة الثانية أنه فما دي بيه كونيتيف كما البيه دو كونفيرماسيون أنه يلوج على كل شيء كونفيرمي هكا الفكرة هذيك والبيه تسمى الثاني تكساس شارب شوتر معناتها معناتها كي تضرب 10 كراتش 20 كرتوشه فما واحده باش تخطف في الوسط ولا قريبه للوسط دوكو شنو يصير تقييم تاع انه الانسان اللي ضرب الكراتش هذيك قوي على خاطر فما واحده ضربت في الوسط اوركو العباد تنسى الكراتش اللي ما جاوش كيما النبوءات بالضبط وكذا اللي في الثاني
0: التنبؤات
1: ولا واللي في الثالث انه الانسان يميل انه يصدق الحاجات البوزيتيف على روحه ولا
0: معليش هذيا نمشيو نصدقوا كان ولا نركزوا على المعلومات اللي تاكد افكارنا السابقه ولا الحاجات اللي راهو احنا علاش المخ يختار ولا احنا نختار الحاجه هذيا
1: المخ يختار هكا على خاطره بخيل بلغتنا مي معناها السبب الحقيقي انه المخ ايكونوميك ما يحبش يصرف برشا طاقه باش يخلي مولاه عنده ديما طاقه للبعد طاقه الحاجات نجم تجيه وما يتوقعهاش دونك ما يحبش يصرف برشا طاقه ياخذ حاجه ويلوج معناتها باش يكونفيرمي ما يحبش يخمم برشا دونك اذا كان الانسان يختار انه يخمم اكتيفمون باش يفند ولا يكذب التوقعات اللي يسمعهم ولا المعلومات اللي يسمعهم وقتها هو باش يتلذذ المخ باش يتعب وهو ما يحبش يتعب دونك بخل في التفكير
0: بخل في التفكير وريالمون العبيد اللي تقول لك انا مثلا نقرا التلعم تاعي ولا نسمع فلان ولا فلانه للابراج يقول لك جاست فور فان للتسليه كهو صحيح ولا يخبي في حاجه اخرى معناها
1: مش بالضروره فما شكون ينجم يكون يخبي في حاجه اخرى مي هو معناها جو فهمت جو سورتو جو كي يبدا فما حاجات معناها ايجابيه وقتاش ما عادش جو وقت اللي بار اكزومبل وقت اللي في الطالع نتاعك فما بدايه مشاكل وبدايه افتراق
0: عارض صحي
1: ولا بدايه مشاكل وبدايه افتراق دونك الانسان اللي معناها يسهل انه يصدق باش يخوها هذيك واش تبقى في مخه بعد حتى يروح لداره مثلا مرته درا كيفاش تجاوبه اللي هي تعمل فيها ديما مي وقتها باش يظهر له اللي هذاك سيني هكا بدات الحكايه
0: هكا بدات يصدقها بالحق
1: صدقها وتنجم توصل للمشاكل معناها وزادت تولي ماهيش باهيه وقت اللي الانسان يقيم والا يختار شكون يدخل السيركل نتاعو على باز نتاع الزودياك نتاعو
0: هذايا فسر هنا اكثر خاطر حكيت انا وياك راين قبيله في الاوف انه فما الناس يسالوا على الموضوع هذا ويحكيوا فيه يقول لك أنا صحابي ولا الشخص اللي باش نرتبط به تم اختياره بناء على الطلعة نتاعو على البرج نتاعو يعني فما قرارات عاطفية ومصيرية فما ناس وي توصل المرحلة هذيك بناء على الصفات في الأبراج قلت لي أنا هذيك ما تفهمش معاه خاطر مش عارف أنا خويا برج الأسد يعني أنا برج الأسد مثلا فهمتي يقول لك كيما هكاك فهمت دونك إلى أي مدى هذيا حاجة يسر تنجم تضر الإنسان
1: هي بخلاف اني تضر الانسان هي اللي هي غالطه خاطر كان جات صحيحه وتضر الانسان ما يسالش المضره هذيك بعدها فايده مي هي غالطه خاطر حبوا يجربوا اسكو الحاجات هذوما صح ولا لا جربوا في السويد خذوا دي كوبل من الريجيستر اللي عندهم في الدوله خذوا دي كوبل تبعوهم وحاولوا يخرجوا

0: الكومباتيبيليتي اللي سيبوزي تكون بيناتهم حسب الابراج نتاعهم. ولقاو انه ما فما حتى رابط, معناها لي كوبل اللي صار لهم ديفورس في الغاديكا مش على خاطر الابراج نتاعهم كونتر بعضهم, بالعكس ثم برشا فيهم مكتوب اللي هما يعيشوا مع بعضهم بالبيه ويتفاهموا, وزاد دي كوبل طولوا واصلوا وعاشوا حياه سعيده. الابراج نتاعهم سيبوزي ما تفهمش مع بعضها, دونك الشيء هذا ما ماهوش مثبت.
1: فما حتى حاجه تثبت الشيء هذا بيان
0: سور, ما فما حتى حاجه تثبت الشيء هذا. اون بلوس هذا خذوا حبوا حتى لي انديفيدو في حد ذاتهم, يعني ياخذوا الفرد واحد خذوهم حبوا يشوفوا اللي معناتها العبيد اللي مولودين في نفس البلاصه وبيناتهم درج, معناها في الولاده نتاعهم في نفس النهار وفي نفس الدات في لندن, خذوا قرابه 2000 واحد عملوا لهم برشا دي تيست نتاع ذكاء نتاع دي تري دو بيرسوناليتي, ما لقاوش حتى معناها ستاتستيكمون 0.00, دونك معناها صفر يعتبر صفر, ما فما حتى رابط بين الاوصاف نتاع البرج هذاك ونهار الولاده ومعنى لي تري نتاعهم نسبه الذكاء نتاعهم. تبعوهم 10 سنين راه مش
1: أوكي.
0: مش في وقت
1: دراسه طويله,
0: قوي تبعوا فيهم 10 سنين بالك شي تو يوليو شبه بعضهم, ما وليوش شبه بعضهم
1: فما حتى حاجه تشبه,
0: فما حتى حاجه تشبه.
1: ما علاش نقنعوا رواحنا بالحاجات هذيا,
0: نقنعوا رواحنا بالحاجات هذيا خاطر عندنا كبشر معناها عندنا رغبه في ان نتنبؤوا. ما نجموش برشا نتفاهموا مع فكره المجهول ولا فكره انه ما عندناش كنترول على حياتنا, والا
1: الكنترول
0: ولا الكنترول, والا الفكره نتاع تحب حاجه تطمنك, فهمت, معناتها عنده ايفي ثيرابوتيك القراءه هذه نتاع الابراج اذا كان معناتها باش يشجعك ولا فما ديزيفي باهي, دونك هذه حاجه باهي مي ماهوش صحيح بالضروره, معناها نجم يكون باهي مي ماهوش صحيح, فهمت.
1: شنو ننصحوا العبيد اللي تحط جوجل تبدا تفركس ازاي تتصرفي مع رجل العذراء يا مش عارفه شكون مثلا, فهمت, لو فما مقالات معناها كيما هكا فما فيديوهات, دونك بحق العبيد ومش نحكي على نسيكه لو فما جيل زاد كيف الناس الكل فئه الكل كتنجم تبع قرئه التارو قرئه الطالع وغيرها من الحاجات هذيا اللي على فكره دخلوا في برشا فلوس. فما تقرير صار في فرنسا وقت اخذوا دي زيكزامبل راي اورويت برشا فلوس, معناها غيرمون ماكل مش لايف حاجه امامك القراءات الخاصه هذيك معناها توصل 50-60 يورو معناها, فهمت, دونك وديجا عملوا انترفيو مع القارئه في حد ذاتها وحكيت على المجال هذا وكيفاش دعمها السوشيال ميديا كيفاش وصلت للمجال هذا وكيفاش دخلت برشا فلوس, دونك هذا متفاهمين فيه. دونك لهنا هيت ننصحوا العبيد اللي بالحق موقفه حياتها العمليه العاطفيه على الابراج.
0: داكورد, ساعة أول حاجة إذا كان العباد هذه بشي واحد فيهم بشي يعمل قراءة متاع طالع ماذا بيه يسأل زوز أسئلة للسيد اللي بشي يعمله القراءة, يسأله بشي يحكي له على حياته 5 سنين التالي شنية صار فيها, ويسأله على إسكو هو يعرف بالضبط شنية بشي يصير في المستقبل وإلا بشي يعطيه دي تيرم فاك, خاطر اللي تيرم كلهم فاك, مثلا نجم نجي في بنعرف ديسمبر جاي وديسمبر آخر العام وديسمبر تبرد العبيد تقرب خاطر الفيروس ينتشر وقت النجم نجي, معناها نحذر برج الحوت من مشاكل صحيه مخاطر صحيه اخر السنه بطبيعه معناها قليله اللي ماهوش باش يقرب, دونك العمليه تمشي هكاك كيلكو سورت نتاع فما معلومات عامه وفما معلومات خاصه, حتى اذا كان تقابل انسان تنجم تشوف عنده حاجات معناها حتى من خدمته, مثلا انسان يخدم على البيسي نهار كامل نجم تحذروا مشاكل صحيه في ظهره, نجم تحذروا من مشاكل صحيه في ساقه, دونك تنجم حتى تظهر سبيسيفيك والحكايه بالضبط دقيقه, مي ريالمون ما ثميش الرابط كيفاش هو جايب المعلومه هذيك. دونك اوكي هو باش يحكي لك على المواقع بالضبط نتاع النجوم, مي اذا كان مواقع نجوم علاش
1: ولا ماذا تنجيم وقراءه
0: طالع هاي هما المواقع نتاع النجوم سيبوزي, خاطر بديت في بابل قبل جماعة بابل كانوا يخزروا السماء يحبوا يفهموا معناها الكون هذا كيفاش يمشي وكل, دونك من بعد تعديت لمصر جماعة مصر عملوا التصاور هذيك ربطوا بيناتهم اكتشفوا اللي فما معناتها تصاور حاجه تشبه للدلو حاجه تشبه للقوس, دونك من بعد بدات تنتشر في العالم, معناها جاي بطليموس هزها اليونان وترجمها, من بعد هيك ترجمت معناها ترجم مكتوب نتاعو زاد العربيه, ومن بعد جاي معناها ابن اسحاق, و معناها عباد اخرين وصلوا المعلومه هذه معناتها التنجيم هذا وصل للشعوب والحضارات الكل وبقى برشا. والحاجه اللي خليته تتواصل هما الاليات النفسيه اللي حكينا عليهم الاول هكا نتاع الكونفيرماسيون هكا كيفاش تيليميني تنسى كل شيء غلط وتشد كان الحاجه صحيحه باش تنجم تثبت روحك الفكره هذيك دونك هذا كيفاش بقى حي. وفما شكون حتى في معناها في الغرب يفسرها اللي هي بيسكو الانسان ما عادش عنده كاستركتور الروحانيه وما عادش تمك سورتو عندهم هما معناتها كالماشيين برشا للكنيسه دونك القاو كيما البديل السهل انه نجم يجيك ميل كل يوم تقراها كي وتحس روحك مرتبط بالكون وماكش وحدك في العالم هذا دونك هو ربطها بنوع ما من الازمه الوجوديه.
1: واو هذا تاريخيا كيفاش صارت الحكايه مي كومين فما ناس تتنجم تحاولوا لهم كمشكله نفسيه كما قلنا ولا يؤثر على القرارات والعلاقات نتاعهم دونك هنا تولي الحكايه جراف
0: تولي جراف بطبيعه خاطر ما تنجمش تبازي حياتك على حاجه ماهيش ما تعرفش كيفاش صارت. وقت اللي تعرف كيفاش صارت وقت تنجم تخمم فيها منطقيا وقت اللي تخمم فيها منطقيا باش تلقى اللي ما تركبش معناها ما تجيش دونك باش تعطي كانك باش تعطي ثقه الانسان ما تعرفش علاش شنو يعمل باش عطاك المعلومات هذيك حتى البروف اللي المعلومات كلهم صحاح ما عندكش دونك ديجا تعرف شنو يعملوا زاده مشاو جابوا حكايه 100 واحد جابوا لهم معناتها ريزولتا نتاع تيست بيرسوناليتي وجابوا من اقوى 30 منجم وعطاوهم كل كيما الخريطه الفلكيه نتاع كل واحد وقت تولد وكل باللي ديتاي كل وطلبوا منهم انهم يربطوا يعني البرج مع الشخص اللي يشوفوا في الريزلتا نتاع شخصيته. جابوا ثلاث معناها واحد على ثلاثة من النتائج صحاح اللي هي نفس الريسك قريبه للنسبه نتاع انك باش ترمي هكا الفلوس باش تطيح فاس ولا بيل ما تظهر
1: ظهر. فما مجال اخر هو علم الارقام فما حاسيلو مونت والحقيقه في برشا تفاصيل ما نفهمش فيه هنا مي فما حتى معش حاسيلو ارقام وقوه الارقام ويختاروا النهار والتاريخ اللي نجموا يحلوا فيه بروجي دونك عالم غريب عرفتك اللي فوالا يعيش كريم ميرسي ميرسي بوكو. هذا هو براتيكمون الموضوع فسرناه اكيد جدا علاش برشا ناس تتاثر بالابراج ويقعدوا بالسوايع يتفرجوا في اللايف ويقعدوا يتبعوا وقتاش يهبط فلان ولا فلانة القراءة متاعو ويتأثروا دونك لي مش صحيح رضيك حاجة عامة مي غيالمون للنفسية متاعنا هي اللي تلوج على الإثبات على الكونفيرماسيون متاع حاجة نحسوها ولا نخمموا فيها هذا الواقع
0: بالضبط. وإحنا هنا ماهوش باش معناها أوكي نحكيو عليها كحاجة راهي غالطة مش صحيحة مانيش ضد أنه إنسان يعمل جو معناها تحب تقرا تحب تحل تحب تشوف حل على روحك
1: المنجمون ولا وسطك
0: ولا ما تاخوهاش معناها وتعيش بها على خاطر إذا كان إذا كان جات تمشي معناها أبسط دليل معناها هذا دليل مادي حقيقي إذا كان جات تمشي من غدوة أدخل في البورصة واستثمر في الأسهم على الأساس هذاك معناها إذا كان CEO متاع أي شركة مثلا إيلون ماسك نعرفوا شنية برجو باش نشوفوا الأسهم متاع تسلا وخيش بتيح وخيش بتطلع يمكن بازية على الحالة النفسية متاعه ولا المشكلة إذا كان بشي يمرض سيرمون الأسهم بشي تيحوا دونك وقتها فازي إشري
1: لذلك يتبع الكائنات الفضائية من ماسك عنده رقائق وشريحة ودماغ عالم آخر حاسيله. ميرسي بوكو راهي الفقير يعيشك ربي يفضلك على الموضوع متاع اليوم هكا فسرناه ونصحنا العباد بطبيعة الحال. احنا موصلين معكم حتىش للنصف النهار نويل الزغبي تسويت على ديون فام يلا

تسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: لي في جي بازيل توصلنا للعشرة وتسعة واربعين دقيقة. رجعنا لكم واصلين معاكم حتىش للنصف النهار. نمشي وتتفيت لي كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس
0: هون في تخبر جديد نجمو نحكيو عليه في علاقة بالذكاء الاصطناعي اوبن اي اي اللي بدات من البارح ديجا في طرح تجربة جديدة للمراهقين على تشات جي بي تي تحت اسم تشات جي بي تي 14 يعني للمراهقين، والهدف منها تعزز حماية المستخدمين اللي اعمارهم اقل من 18 سنة. الفكرة انه الشركة قاعدة تحاول تتعرف تلقائيا على العمر متاع المستخدم، واذا توقعت انه اقل من 18 سنة ولا المستخدم قالها من خلال المحادثة متاعو ما يلزموش لهنا يعمل كونت آخر ولا يبدل البارامتر. ما التجربة الجديدة في حد ذاتها باش تولي في الوضع الافتراضي متاعو، دونك تجربة جديدة نحكي لكم عليها اللي هي التشات للمراهقين، دونك باش تتبدل اوتوماتيكمون مباشرة في الأمور هذه. الخطوة هذه جت بعد إعلان الشركة في سبتمبر اللي فات على قضية وتابعناها الناس الكليكة واتهام الكبير، والقضية اللي صارت على أنه وفاة مراهق في أمريكا بعد ما تأثر بالذكاء الاصطناعي والكاركتر اي اي تحديدا، خاطر نفكروها مليح القضية هذه. دونك الشركة اوبن اي اي قاعدة تعمل في ميزات الجديدة باش تحافظ كما يقولوا على حد قولهم عليه للسلامة النفسية والجسدية للمراهقين اللي قاعدين يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي. العام اللي فات كنت فكروا عملت ستادي مود الميزة هذه اللي للمراهقين للطلبة في حد ذاتهم التلامذة، اللي ما تعطيش الإجابة مباشرة لكن تحاول توجه المستعمل، واللي هنا نحكيه على الصغيرات نحكيه على التلميذ خطوة خطوة باش يوصل هو للحل بروحه بروحه، يعني ما يعطيكش الإجابة كاملة. والميزة الجديدة اللي اسمها ستادي أورز هذه اللي تنجم تفعل المود هذية تلقائيا في أوقات معينة في النهار. هنا التلميذ ولا المراهق ينجم يحدد الأوقات وحده، ولا الوالدين يختاروها بطبيعة الحال من خلال البارامتر ومن خلال كونت مرتبط بالكونت متاع الصغيرات متاعهم. المسؤولين هنا يحكيوا عليه كما قلت لكم السلامة الجسدية ولا النفسية، وباش توصل إشعارات للوالدين متاعهم إذا فما اضطرابات نفسية، إذا فما محاولات متاع إذاء النفس، ولا فما مواقف اختيرة. دونك لهنا نوتيفيكاسيون باش توصل للوالدين متاعهم، وقاعدين فما برشا شانجمون قاعد صاير في علاقة بالذكاء الاصطناعي. لكن للأسف يقول لك المختص تفصيل هنا في المجال هذا يقول لك ما فماش ضمان حقيقي، ما فماش ضمان 100% باش يقول انه المراهقين هذوما ما همش باش يعديوها على الذكاء الاصطناعي في خصوص العمر نتاعهم. دايوغ نهارين الدنيا مقلوبه عليه قضيه اخرى نتاع مراهق انهى حياه بوه وامه واخته من خلال الذكاء الاصطناعي ومن خلال التوصيات نتاعو، وكتب سيناريو وكتب سيناريو للجريمه. والقضيه اكيد جدا راكم شفتوا الفيديوهات في الحكايه هذه والناس الكل تحكي عليها. من اوبن اي اي نمشي بكم لشركة ميتا اللي حاليا قاعدة تخوض في واحدة من أكبر المعارك القضائية في التاريخ. بدأت المحاكمة هذه وكل مرة نعرفوا تفاصيل متاحة، وين على ما يبدو أنها قدام غرامة مالية تاريخية بقيمة 1.4 تريليون دولار بسبب الاتهامات متاع إدمان منصات التواصل الاجتماعي. نحكيه على 29 ولاية أمريكية تشارك في القضية هذه، واتهامات بالجملة الشركة تقول أنه بليتو في القضية هذه ولا في الاتهامات هذه يقولوا أنه الشركة كانت في بالها وكانت تعرف أنه فما مستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عام على الفيسبوك على الإنستغرام رغم القيود متاع السنة اللي كانت مفروضة في المنصات الزوز. دونك الغرامة كبيرة برشا، والمحاكمة هذه حسب الخبراء تقول انها تنجم تأثر في آلاف القضايا الأخرين اللي تم اتهامها بالإضرار بالمستخدمين، خاصة الصغيرات لهنا الأطفال والمراهقين. دونك القضية الجارية لحد الآن، وشفتوا كل مرة يطلع أخبار على الموضوع هذا. ميتا بيان سور قاعدة تنفي، شفتوا الدول مؤخرا برشا برشا دول اللي حددت السن القانوني للوصول لمواقع التواصل الاجتماعي للمراهقين. فما أستراليا، فما فرنسا، فما تونس، يعني برشا برشا بلدان أقرت القانون هذايا جلسات برلمانية في الموضوع هذا. ما بون ننتظر وين باش ترسي الدعاوي هذه ولا القضايا هذه. ما كوميما نحكيو عليه 1.4 تريليون دولار دونك في الكغرامة. دونك هذه مبدئيا حسب الجلسات الأولانية. ان توكا اول الحصة كنت اقترحت عليكم زوز غنيات بالطبيعة الحال. عندنا وردة الأولى الملامة ولاس دانس دونا السمر، وكما كان متوقعا وردة الجزائرية اللي كانت ربحت معانا بيان سور في السونداج نتاعنا بنسبة كبيرة برشا. كعليف جسمو ان شاء الله بعد الأخبار شوية آخر، وزيد كيف كيف خليكم احنا مع أنيس الغول في آخر أخبار التكنولوجيا. نرجو لكم في ساعتنا الثانية.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. منظمات الدفاع عن الحيوانات كثرت وهدفها سامية جدا، وبفضلها اليوم يتم الحفاظ والحماية على حياة آلاف الكلاب والقطط الشردة. اون اسوسياسيون في وسط الارشيبال دي سيكلاد اللي تبعد حوالي 100 كيلومتر على أثينا في اليونان، تقترح للمهتمين أن يكونوا متطوعين ويعيشوا بطريقة مجانية في جزيرة سيروس مقابل قيام بعمل ما نجم نقولوا عليه كان اوريجينال. ديكور دو غيف فين تقترح عليكم الاسوسياسيون سيروس كاتس أن توفروا من وقتكم 3000 قطة الموجودين على الجزيرة. البروبوزيسيون ايتوجي والمنظمة تقول أنها تهدي فراش وفاتورة الصباح وكل التكاليف، وفي المقابل المهتم بالعمل لازم يوفر 5 ساعات من يومه وخمسة أيام في الأسبوع، وكل متطوع يتحصل على غرفة خاصة في منزل يتقاسمه مع متطوعين أخرين ويقع دفع كل التكاليف مع توفير ابتداج كل صباح. يوم العمل باش يبدأ من 8 صباحا، فين لازم يتفقدوا القطط ويطعموهم في الشوارع والشواطئ وينظفوا لليتيغ ويغسلوا لجمال ويراقبوا صحة الحيوانات، وفي المساء ساعة قبل غروب الشمس لازم إعادة توفير الطعام والعناية بالقطط من جديد. العمل ما يطلب حتى شهادة أو تجربة، والمنظمة تلوج على ناس تحب الحيوانات وتكون متبنية للقضية، ولي كانديداتور لسنة 2027 باش يتحلوا قريبا، ولازم جوست تعمير ان فورمولير على موقع الاسوسياسيون لكل مهتم على www.siros4.com. هاتف ذكي خرج في الصين في شهر جوان الفارط، ولحد الآن يعتبر أقوى هاتف يوفر أحسن كونفيغوراسيون جيمينغ لكل محبي لجو فيديو غورمان سور سمارتفون. ريد ماجيك 11S برو هاتف كيف نشوفه يخطف الأنظار، والصحافة المختصة تصنفه لحد الآن كأحسن هاتف ذكي قدم رابور كاليتي بري بيرفورمانس في السوق، وأيضا أنه الهاتف الذكي الوحيد اليوم اللي يوفر البروسيسور الأسرع جامي تيستي هو الإكستراوردينير سناب دراجون 8 إليت جينيراسيون 5 غرافي أون 3 نانومتر وكادونسي جوسكا 4.6 جيجا. وزيد على هذا يكون كوبلي avec une puce secondaire dédiée Red Magic Red Core Air Farm لتقوية البرفورمانس جرافيك لكل الألعاب. في الفيش تكنيك باش نلقاو البروسيسور جرافيك جي بي يو ادرينو 840، والهاتف يحتوي على حاجة ياسر اوريجينال ومهمة pour la stabilité du système، وهي تبريد البروسيسور بسيستم معقد يحتوي على une chambre à vapeur و ventilateur intégré لتلافي اي ralentissement. الهاتف متوفر في زوز الوان بكاباسيتي de stockage de 512 gigaoctets و كاباسيتي de batterie de 7500 ملي امبير. الثمن المقترح هو 900 يورو اي حوالي 3000 دينار تونس، يعني نفس ثمن الاس 26 الترا وارخص من الايفون 17 برو ماكس. حاليا يكون متوفر كان في القاره الاسيويه ويمكن حجزه من الان بو لا رونتري بروشين. أعلن إيلون ماسك في آخر لقاء مع الميديا The Economist أن الذكاء الاصطناعي باش يتفوق على الذكاء البشري من هنا الخمس سنوات المقبلة أي حوالي عام 2031، وحسب رأيه يقول أن الانتليجنس ارتيفيسيال باش تعمل كل شيء أحسن مما يقوم به البشر إلا حاجة واحدة هي أن تكون بشرية. إذن الفونداتور دو XAI والديريجون دو تسلا سبيس إكس عطى تصور للمستقبل القريب والمتوسط، وأعلن أن الانتليجنس ارتيفيسيال باش تتفوق على الأنسومبل دي كاباسيتي كوجنيتيف هيومن كومولي من هنا الخمس سنوات المقبلة، أي أن التقدم باش ينتج عنه ازدهار زاد اقتصادي يتسبب في اون ايكونومي سور ديفلوبي ووفرة غير مسبقة في الخيرات والخدمات، وأن عائق واحد يمكن أن يحرم الإنسانية من هذا هو اندلاع حرب عالمية ثالثة. ماسك يقترح أن أكبر الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي تتلقى وتتجمع بصفة دورية لدراسة التهديدات والاطلاع على كل الأخطار الممكنة اللي يمكن أن يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي. ماسك حكى أيضا على المنافسة ما بين أمريكا والصين، وصرح أنه لموديل شينوا دانتيليجنس ارتيفيسيال خارقين العادة، ونبه أنه في مستقبل قريب جدا الصين باش تصبح لليدور مونديال دو سيكتور، وهذا يمثل خطر كبير على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حسب رأيه من يتحكم في الانتليجنس ارتيفيسيال باش يكون عنده دوميناسيون اي اي وبرشا برودكتيفيتي وعلوم وامكانيات وعنده زادا لانفلونس مونديال. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم.
1: Vous écoutez

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الحادية عشرة. ديوان اف ام عسلمة. مصالح والهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية بولاية مدين تحجز أكثر من 186 كيلوغرام من لحوم الدواجن تم حفظها في ظروف غير صحية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. وفق ما صرح به المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بمدين محمد ناجي لمراسلة ديوان فم، كما تم حجز 6374 لترا من المياه المعلبة المعروضة تحت أشعة الشمس، وذلك خلال حملة مراقبة ميدانية من الفترة الممتدة من 20 جويلية حتى 15 من أود، فضلا عن تسجيل ثلاث حالات تسمم في بنقردان لطفل تناول بذور الخروع وأم وابنها شربا حليب ماعز كان محفوظا في ظروف غير صحية.
4: قمنا في الفترة من 20 جويلية إلى غاية 15 أوت 2026 ب 36 عملية مراقبة ميدانية، تم على الأثر توجيه 5 تنابيت كتابية لأصحاب المحلات المخلة بشروط حفظ الصحة، وتم إمهالهم فترة زمنية لتجاوز هذه الخلالات. 3 محاضر حجز تمثل محجوز في 186.5 كيلوغرام لحوم دواجن لسوء الحفظ خاصة في الفترة تواتر انقطاع التيار الكهربائي، وتم حجز حوالي 6374 لتر مياه معلبة أنواع وأحجام مختلفة معروضة تحت شعر الشمس. تم كذلك تسجيل زوج حالات تسمم غذائي بمعتمدية بنقردان، واحدة من 5 أفراد أطفال صغار لعب تناول بذور الخروع، الحالة الثانية تسمم عائلي من الأم وابنها لتناولهم حليب مع زرايب معناه محفوظ في ظروف غير صحية، والحمد لله معناه النتائج سليمة، تم إيواءهم بالمستشفى لمدة يوم وثم غادروا في صحة جيدة. يتواصل بتبعية الحال بالتنسيق مع المصالح الأمنية وكذلك ومصالح التجارة والبلدية بتكثيف العمل الرقابي خاصة بالمنطقة السياحية جربة.
3: عدد من المناطق الريفية التابعة لمعتمدية الناظور من ولاية زغوان تشهد صعوبات متواصلة في التزود بالماء الصالح للشرب خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ويضطر عددا من الأهالي إلى قطع مسافات لجلب المياه من مناطق مجاورة والاستعانة بالدواب لنقلها. في هذا السياق أفاد نائب بمجلس الجهات والأقليم بزغوان رفيق الشنوفي بأنه تم حفر بئر عميقة جديدة مخصصة لمياه الشرب بمنطقة أولاد الزوابي، ومن المنتظر تفعيلها ودخولها حيز الاستغلال بما سيساهم في تحسين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة عدد من المناطق الريفية.
5: اليوم حب نحكي على مشكل ما في مناطق من معتمدية الفحص ومعتمدية الناظور. المناطق هذوما هما منطقة الشنافة وبن حلوة وعين جرس وأولاد الزوابي وجعفرية. المناطق هذوما الخمسة كانوا يشربوا مع بعضهم وعندهم شبكة هما مع بعضهم الكل، كانوا يشربوا من بير واحد. البير هذا فجأة معناها مبقاش فيه ماء، معناها عمره الافتراضي وفاء، سبب معناها هذا أرق للناس الكل معناها مسؤولين وخاصة المواطنين. دولة معناها حفرت راي زوز أبار هذا للأسف منا طلعوا غير صالحين منها نيجاتيف. بعد حفرة بير آخر في منطقة أولاد زوابي، بير هذا إن شاء الله منها بعد ما عملوا لي تيست الكل يظهر اللي هو ماء صالح للشرب، الدفق متاعه من 3 إلى 4 لترات. المؤمل كونه الفلاحة منها فنيا تنجم تشرب منه المناطق الخمسة هذا من الكل، تكون الكلفة موجودة خاطر هو جاي في منطقة أو منطقة في المناطق الخمسة اللي ذكرناها الكل، أنا يلزم بومباج قوي.
3: في العالم، وكالة أنباء إسنا الإيرانية تفيد باستئناف عبور رحلات شركتي فلاي دبي والعربية للطيران عبر المجال الجوي الإيراني بعد إصدار التصاريح اللازمة من منظمة الطيران المدني الإيرانية بعد تعليق العبور جراء تطورات الحرب. الرئيس اللبناني جوزيف عون يتسلم من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان من رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة للمشاركة في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 من سبتمبر المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة وفق ما أعلنته الرئاسة اللبنانية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام .net. إلى اللقاء.
6: القفص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: عينك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
1: Summer Vibes لحداش وخمسطاش دقيقة رجعنا لكم مرحبا بالناس الكل مازلنا مواصلين معاكم حتىش للنصف النهار دونك في استقبال ضيوفنا بطبيعة الحال لكن توا باش نمشيو للديستيناسيون على غير العادة على خاطر الديستيناسيون ياسر مزيانة وقرابي خلينا نقولوا أكيد من الجميع يحكي لنا عليه كان حمدي حطاب أهلا وسهلا يا حمدي
2: مرحبا يا لطيف
1: شنو أحوالك؟
2: مرحبا بيك متابعينا الكرام الكل يعطيك الصحة على على التقديم للديستيناسيون تاع اليوم اسمع قد ما نكثر الجمعة هذه والجمعة الجاية به في مصلحة الناس اللي تبع
1: أكيد جدا
2: على خاطر على أبواب نهاية السيزون متاعنا في لي باساج لكن الصيف مازال سبتمبر ومازال أكتوبر ومازال نوفمبر والبلايص اللي قاعدين باش نحكيو عليهم البريود هذايا يعني كسوا اليوم غدوة ولا الجمعة الجاية راهم دي ديستيناسيون تنجم حتى الأكتوبر حتى نوفمبر في يوم أقول لك حاجة أنا باش نزكم البلاصة اليوم في ديسمبر يعملوا فيها غطسة رأس العام
1: أي.
2: يعني البلاصة راهي بلاصة بحرية بامتياز ماهيش بعيد على تونس العاصمة نحكيو على ساعة دونك نخرجوا من تونس بياج مرناق نخرجوا على تركيا نلقاو روحنا في نابل باش نمشيو وسط نابل مع الجرة نتاع نابل الناس الكل تعرف الجرة نتاع نابل نفوتوها بشوية ندوروا على اليمين مع الأوتيل المسكر مع الكيوبس نلقاو روحنا على الطريق الحزامية اللي تهيئ تهز سيدي المحرسي واحنا اليوم باش نمشيو لشاطئ المحرسي
1: وما
2: ادراك ما شاطئ المحرسي اللي تم تسميته نسبه للولي صالح سيدي المحرسي اللي هو متواجد على البلاصه هذيا ويتحسد عليها سيدي المحرسي البلاصه اللي موجود فيها المقام نتاعو على خاطر بالحق رباب للناس اللي ما تعرفش راي شط سيدي المحرسي في ولايه نابل احسن شط في نابل فيل هو هذايا الاحسن شط في نابل فيل فما وين الروتوندا بيان سور شط لكن الشط هذاك عباره كورنيش يعني العباد تمشي تحوط فيه
1: العشيه
2: تشرب كاسيه بقلاوه تمشي تعمل فيه دوره تاكل فيه حاجه على خاطر فما برشا دي كوميرس لكن سيدي المحرسي ما في حتى نشاط في كان الولي مقام الولي صالح سيدي المحرسي وكل القبه المبنيه بالابيض المزيانه انا بالحق المعمار الطابع المعماري نتاعها يعجبني على الاخر شوف فما انا ريت دي دي دي بانتر يجيو من برا يا ربيت مصورين يجيو من برا يعملوا دي بورتري في البلاصه هذيك وريت اللي ولات توا توندونس اللي هي لي شوتينغ نتاع العروسات نتاع الافراح واللي يصير في البلاصه هذه عليه على خاطر فيها لو زيت سولي مزيان على الاخر ودو العشيه المغرب صحيح كوشيت سولي هو من الكوتي من الكوت الاخرى لكن الكاليتي تركواز نتاع البحر مع الشاطئ الصخر اللي موجود تحت الولي بالضبط يعطي منظر مزيان على الاخر في
1: التصاور
2: اون ديغي كارت بوستال خارجه انا ديجا اخترت لك الزبده نتاع التصاور نتاع سيدي المحرسي اللي تبين القبه نتاع الولي صالح اللي هي على اليسار على اليمين باركينج يهز فوق ال 2000 كهرباء يجي بها 2000 كهرباء صحيح هو باركينج ماهوش مهيئ يعني بكياس ولا معبد لكن البلديه نابل حرصت وانه يكون باركينج ادابتي باش يستقبل نومبر كبير تاع دي فيزيتور اش معناها يعني دا تدخل تحط كهربتك البلاصه سيكوريزي الامن السياحي ديما متواجد في البلاصه هذه وهذه حاجه ناكدها على الاخر
1: راهو
2: براتيكمون من اللي يدخل السيف للي يخرج دونك فما عباد قاعده تعوم الامن السياحي موجود ليل ونهار دونك نحب ناكد على شاطئ سيدي المحرسي راهو تحط كهربتك كونتو سيكوريتي قدامك الشط كاليتي نتاع الرمال نتاعو ياسر طياره ولهنا نحب نشكر الناس اللي عندها فولونتي نتاع التنظيف الناس اللي ماخذه الانيسياتيف باش تنظف كسوا الشطوط اللي تمشي لها والا الشطوط اللي في البلايص اللي تسكن فيها نحب نحيي الناس اللي تسكن في قريبا شاطئ المحرسي اللي تمشي تعوم غاديكا راهم فيهم توانسه وفيهم اجانب باش ما نقولش اسمع باش ما نعطيش شيء في الغالب لكن انا ريت عدد كبير وكبير برشا من مطلين يسكنوا ويعيشوا لهنا في تونس ديما يفرفتوا شاطئ سيدي المحرسي كسوا في الصيف ولا اكثريتهم في الشتاء وهذوما هما اللي جابوا ليدين تاع غطسه راس العام تو كي تمشي ديسمبر لو 31 دوز باش تلقى نومبر عدد مهول ومهول جدا من العباد 60% 70%
1: اي حمدي
2: دونك الناس اللي تسمع فيا نحب نتوجه لكم ميساج صغير. راه سيدي المحسن احسن شطوط اللي تعملوا فيه في البريود هذايا. البحر توا باش يبدا يشرف كيما نقولوا، البحر كي يبدا يشرف يبدا ذريع خارج باش نلقاو شويه حريق باش نحكيو عليهم شويه شطوط هذوما. لكن شاطئ سيد المحسن باش يقعد اكسيسيبل وتقعد السباحه فيه ولا اروع من هنا حتى ديسمبر. دونك اذا كان ناوي باش تخرج كونجي في سبتمبر، من احسن البلايص اللي تمشي لهم هما سيدي المحرسي. وننصحك بعد ما تكمل غصتك في سيدي المحرسي الصباح تخرج وتمشي لمرشي الحوايت الحواش. في مرشي الحواش تلقى بيعة الحوت، تاخذ كعبة حوت تشويهم على البلاصه كيما اللي حكينا عليه في قليده يصير قبل. زاده في نابل نحب نقول راهي موجود الفينومين هذايا، ونابل معروفه بالفتاح السوق العربي وين القوس نتاع نابل زاده معروف على الاخر على الاخر فيها الارتيزانال وفيه صناعات يدويه. زاده ننصح العباد تمشي تعمل فيه دوره على خاطر عندك مطرى او بالرسمي عندنا صناعات حرفيه بدايه توانسه تستحق التشجيع وتستحق نشريو منهم وتستحق نساندوهم وتستحق كي نمشيو نعملو فيزيت لولاية النابل سونتر. هما في سيدي المحرسي اوكي، لكن زاد دوليشا في وسط البلاد من بعد ما فيها بيس. هذه كانت وجهتنا اليوم سيدي المحرسي اللي تابع نابل سونتر. تحية للناس تبع فينا الكل، نحب نحيي فاميليا زاح في نابل اصحابي هشام ولده كريم والناس اللي تسمع فينا الكل. ميرسي انت يا رباب على الاوكازيون اللي عطيتها لنا اليوم باش زدنا ديستيناسيون مو الجمعه هذه على خاطر بليز تقدامي نزلت طويله وان شاء الله نخلط نسكر البرنامج
1: في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا حمدي ربي يفضلك وميرسي بوكو يعيشك على الوجهات الحلوه والتريكن المزينه اللي كل مره تحكي لنا عليهم هكا للناس الكل باش تستمتع. ونحاولوا نحكيوا كما قال حمدي على قدر المستطاع البلايص حلوين وميزانين تنجموا تتوجهوا لهم. الصيف مزير راهو حتى اوت وسبتمبر راهي حتى العمى في الوقت هذاك ما تخيبش سافا يعني. عرفت ان نصبر في روحي انا والجماعه اللي خارجين كونجي في الفتره هذه ميرا وبالحق ما تخيبش العمى في الفتره هذه. كونتوكا مازال مصلي معكم حتىش للنص.

0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
1: 11:39 دقيقة رجعنا لكم، مازلنا موصلين معاكم حتىش للنصف النهار. بالطبيعة نستقبلوا الضيوف نتاعنا كيما ديما وكيما عودناكم. اليوم موضوع مهم وللأمانة فما شكون طلب علينا الموضوع هذايا، أكثر تفاصيل أكثر استفسارات جاوبنا عليهم. المهندس المعماري مهدي المغيربي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. شنو حالك؟ صافا
2: الحمد لله.
1: قرب لنا شوية لك الميكرو. مرحبا بك بحذانا سي مهدي. دونك باش نحكيو على الديار، نحكيو على البني سورتو البارتو الجزء الثاني باش نحكيو عليه. في شنو تنجم تقتصد وانت باش تبني دارك ولا باش تشري، وشنو الحاجات اللي مستحيل كنت توفر فيهم الفلوس؟ وهذه حاجه مهمه برشا، لكن هي تقبل نحكيو على خلينا نقول السؤال هذا يتكرر برشا مرات. الديار التونسيه كيفاش تكون ضاويه اكثر، كيفاش نجموا نختاروا ويعمل نعملوا شواء الصحيح.
2: والحاجة نشكرك على الاستضافة،
1: يعيشك مرحبا بك
2: برشا، جيت بحذيكم اليوم
1: ربي يفضلك،
2: وخاصة نحكي على دومين نحبه برشا اللي هي اللنسة المعمارية.
1: أي
2: كما كنت تحكي فما فينومين غريب شوية، ساعات كي تدخل الدار
1: أي.
2: تنجم تراها ظلمة شوية، تنجم تراها المانك دو لومينوزيتي، اون موفيز اورونتاسيون، وقت اللي اون باراليل تدخل في فيلا أخرى تلقاها تري بيان إيلوميني، تلقى راحتك فيها. الفينومين هذا يبرس اكسبليكي وقت اللي نفهموا واش معناها لا كونسيبسيون اركيتكتورال، وهي حاجة بلوز أو موان سهلة برشا.
1: تروح فسر لنا سهلة من منظور مهندس، معناها تحاولوا نفهموا معاك.
2: الاركيتكتور لا كونسيبسيون اركيتكتورال بلو بريسيزيمون عمرها ما كانت انك تاخذ ورقة وقلم وتقعد تصور حيوت شبابك بيبان ضوء راهو سوني با دي تو سا جمله واحده. كي تدخل لينوم الاول بالكل يقولوا لك ان كونسيبت تري سامبل، لازمك تعيش في الاسباس. يجي كان كليون للبيرو يحب على فيلا، لازمك تحط روحك في بلاصه لوزاجي. C'est un scénario de film, carrément. D'ailleurs, beaucoup de cinéastes à l'échelle internationale, qui sont des architectes, mais aussi des cinéastes.
1: Ah, okay.
2: Une ville, une villa, un projet, مشروع architectural, راهو c'est un scénario de A à Z. ندخل منها نخرج من هوني. كي نحط الكاميرا نتاعي نقول شنو نحس، شنو نشم دايوغ، وشنو نرى. دونك سي تري امبورطون. لو فينومين اللي حكينا عليه قبيله كوم كوا دو فيلا ماهمش كيف كيف، سا روفيان ديريكتومون للمهندس المعماري. اسكو شنو نحكي مع الكليون من الاول بالكل؟
1: دونك المفاهمه من الاول، نبداو بالبال
2: دي لا بروميير ريونيون.
1: اوكي
2: ساعه يلفو اتر ان سوسيولوك، نفهموا طلبات لو كليون دو ا جوسكا زيد،
1: اي
2: سورتو لي نون دي. لازم يقول لي راني نحب بيت وصاله، الناس كل يحبوا بيت وصاله وكوجينه وسلدو. لازم نفهموا لي نون دي، لازم الاركيتكت عنده اون فيزيون ا لون تيرم. لو بروجي اللي باش تبني ماهوش السنه عام الجاي 10 سنين اخرين، لوزاجي باش يعيش فيها 30 40 50 ans. دونك لازم عندي اون فيزيون ا لون تيرم، لازم دي اسباس اللي نعطولهم احنا موديولابل. اش معناها ان اسباس موديولابل؟ الكليون اليوم عمره 50 سنه، dans 30 ans, 80, بعد 90, ماذا بيه عنده بيت لوطه avec sa salle d'eau, مع petit dressing, cuisinerie, ميقعدش مشي على الكوجينه. هوني شنو نعملوا احنا؟ On prévoit بيت supplémentaire في الريتشوسي اللي ماهيش تاع الكوشي من الاول، اما بلوتو تنجم تكون ان دريسينغ، تنجم تكون ميم اي حاجه معناها في الدار، باش دون 30 ans لو كليون يرحم على والديك. سامحني يقول لك
1: خمم فيا
2: قال لي راهو 30 سنه راه كذا راهو ماذا بيا عندي بيت من لوطه من توا. دونك الحكايه تذوكم الكل سا شانج فريمون لا بيرسيبسيون فيزويل نتاع الاركيتكت.
1: باهي لهنا قداش زاد الاتجاه نتاع الدار بالنسبه للشمس؟
2: هذا سي تري امبورطون، وزاد ينجم يسبب شويه مشاكل.
1: ديجا
2: بيان سور ديجا كي نقولوا لي شوم ماذا بينا يكونوا شرقيين وكل، سي تري امبورطون وكل، اما فما حلول اخرى. باغ اكزومبل كان عندنا اون بي فيتري، نعطيك ان اكزومبل، اون بي فيتري سور دوبل اوتور، كي تبدا مثلا بلان سود هي مشكله تكون سخانه برشا. دونك هذا موضوع ايكونوميك تنحكي فيهم بعد. On peut prévoir des brise-soleil, on peut prévoir des pergolas, on peut prévoir برشا حاجات اخرين باش ما نوصلوش نتقلقوا نهار اخر. يعني on pense à tout, on pense au scénario. نحطوا روحنا في الصالون، الشمس كي تضرب فينا انا شنو باش نحس غادي؟ ابارتيغ من البروبليماتيك هذه نلقى حلول. سي با جوست ان ديسان، صاله، كوجينه، جرده، بي فيتري، سي بوكو بلوس كو سا. Les ouvertures, les mikounou très bien pensées. Mouchebek fi espace wakahou. Vau qui fait plus trop mouchebek. Je peux faire des perforations fi chebek. Je peux faire des perforations fi paroi mtei. Je peux avoir une paroi ajourée. Et l'idée qu'abstati une ambiance yesser mzien anna l'akhir. Donc c'est très important les ouvertures. Bien, fi un projet d'architecture.
1: C'est bien. Mais d'ailleurs, moi, je vais te parler de mon contact. Mais elle est nous n'ajoute pas tir. Mثلاً, Mahdi, شوية مشاكل في التقسيم تاع البيوت اللي تنجم تخلي الدار مظلمة شوية. حتى لو كان فما شبيبك معناها
2: بيان سور.
1: دونك التقسيم لازم
2: دون بوكو دو كا كي تطلع في الـ في البرومي نيفو باش تلقى فينالمون بوتيتر اون سويت او دو سامبل لاولاد وتلقى تبدا ظلمه شويه
1: okay.
2: il y a des techniques très intéressantes notamment لازم نعملوا اون الكوف اللي هي كيما اونيش تحل على ان جاردان لازم ندخلوا ضوء افيك اون لوميير زينيتال جايه من الفوق فما برشا طرق باش ندخلوا ضوء افيكاسمون بيان سور توت ان ريسبكتون لو بروغرام فونكسيونيل نتاع لو كليون سورتو كي تبدا صغير شويه ودار فينالمون معناش ان بودجي نيسيسير باش نعملو دار كبيره وكل دونك اوتوماتيكمون لازم نلقاو دي سوليسيون فونكسيونيل ابخي اون اناليز ريغوروز من لورونتاسيون تاع الدار بيان سور افيك كيما قلنا اون الكوف اون نيش حاجات هكا الحلول موجوده
1: نتهناك
2: الحلول موجوده
1: باهي واضح انت تو حكيت على البني تو لهنا من ناحيه الفلوس وهذايا من برشا المستمعين ومن ناحيه الاقتصاديه لانه تيخو الاختيار انك تبني من الصفر كل شيء اوفر من انك تشري دار حاضره ولا انت سونو البيدجي نتاعك كيفاش
2: هو الحقيقه سي ديبون كل حاجه عندها لي زانكونفينيون لي بينيفيس نتاعها كان باش نبني دار من الصفر نجم نحصر البيدجي اكثر الاركيتكت ينجم يعمل لك دار كيما انت تحبها بالضبط اكزاكتومون خاطر كي باش تشري دار سي بريسك امبوسيبل انك باش تلقى لي كاركتيرستيك بالضبط نتاعك افيك لو ميم بودجي ما تنجمش تلقى مثلا دو تري بيل فيلا كيما تحب انت ما سي سي اون رينوفاسيون بطبيعه لازم اون اناليز باثولوجيك اللي هما امراض البني باش تفهم اسكو لا ستركتور مريقله الاركيتكت كيفاش خم فيها لورونتاسيون اسكو اوكي لازم نلقى دار باهي على الاخر نقعد مثلا في الصيف في الصالون نموت بسخان باش نعمل نعرف
1: جوج مليح
2: جوستومون دونك كل كاركتيرستيك عنده لي برانسيب نتاعو
1: باهي فرضا واحد طريقه باش يشري اخويا عنده الفلوس ان شاء الله ربي يبارك باش ياخذ شنو العلامات اللي نجم يلاحظها في الزياره الاولانيه خاطر الناس تعمل دي فيزيت وتشوف باش يعرف انه الدار تنجم تكون مريحه اللي هو معناها ومضويه ومهويه شنو الحاجات اللي لازم يركز فيها
2: هو دو بريفيرونس يكون معك ان اكسبير ان انجينير ان جيني سيفيل ان اركيتكت فما كلكو ديتاي تكنيك انه كان الاركيتكت ولا ان انجينير دون لو دومين ينجم يعرف اسكو سي تان بيان باهي ولا لا نجم نشوفوا لي رومونتي كابيلير نجم نشوفوا لي فيسوراسيون في الحيوط فما بوكو دو بيتي ديتاي ينجم يدلوا اسكو الدار هذيك اللي بيان كونسي ولا لا وهذا هو نورمالمون بارابور على الفرق بيناتهم
1: فوالا هذا الفرق هل انه زاد حاجه سؤال اخر او اللي قاعده نتبع انه مثلا تشري دار قديمه مثلا وتحب ترممها ولا تحب تعمل التجديد نتاعها كوتي الفلوس لهنا اوفر مش اوفر ديما عندنا راهو
2: بيان سور يولي عندك دو بيدجي البيدجي نتاع تشري الدار وبيدجي نتاع رينوفاسيون ساشون كو بيدجي نتاع رينوفاسيون ساعات يكون كبير برشا سورتو كان باش تمس ستركتور كان باش تمس الحيوط كان باش تكسر حاجات دونك فينالمون بالحق سي دو كا بار كا لازم نحطو زوز قدامنا نعملو ان تابلو بيان ستركتوري هذا الخايب هذا باهي باش نفهمو رواحنا ونشوفو اسكو عندنا ان بودجي ريال كونسيستون ولا لا ابارتيغ من حكيت هذوكم الكل نجمو نعملو ان افي كلير اي نت شنو خير Bien sûr, après avoir pris l'avis d'un architecte, d'un ingénieur, l'arbitre de domaine.
1: Bien sûr, c'est important.
2: Je dois. Bien sûr.
1: L'année déjà intimement, le mohandes, il n'a jamais, selon le budget MTA, il n'a jamais mis en place quelque chose qui était très bas.
2: Justement, bien
1: sûr. بي الحاجات اللي تنجم ترفع لهنا الكلفة متاع البناء شنو هما بديت؟
2: déjà en dehors du terrain
1: money tu vas plus
2: bon déjà en dehors du terrain donc toi la bête généralement fait ma tendance je disais il y a une village jumelée qui est en terrain village jumelée mur mitoyen bien être ville deux accès indépendants garage sur le même terrain خاطر تاو les terrains relais au barça fit tout ce qu'on عارفو ou le bani encore plus ou les matériaux كل يوم يزيدوا مش كل عام كل يوم
1: شقول فيها فرحان يا مهدي
2: ليه ولا يقول
1: فيها فرحان
2: ليه ولا اللي يقول في الأخير
1: سي سي سي فضلك أيوة دون كل شيء غلي
2: كل شيء غلي جستمو
1: ايه نكملوا الفكرة كل شيء غلي متران متريال سيمين على يجور على درشنو
2: دونك فما دي بريوريتي بتبعا
1: حدد الاولويات اي سورتو شنو الحاجات اللي نجمو نقتصدوا فيهم فما الحاجات اللي تنجم تعمل لنا مشاكل
2: بيان سور
1: فما
2: زوز اولويات كبار برشا اول حاجه الحكايه اللي حكيت عليها قبيله انه الاركيتيك لازم يفهم السوبكونسيون نتاع لو كليون فما لو كوتي نتاع السوسيولوجي قوي برشا ما نحبش دون 30 ans يكلمني لو كليون يقول لي راني تعبت وليت كبير في العمر وكل راني نحبيت لوطه يكسر ويعاود برشا فلوس دونك من الاول نحطوا بيت من لوطه الاسباس موديلاب اللي حكينا عليه من قبل.
1: ايوه
2: هذه حاجه مهمه. الحاجه الثانيه كي انكور بوكو بلوز امبورطونت هي ليزولاسيون. ليزولاسيون تيرميك واكوستيك راهي من اهم الحاجات.
1: ما يحكينا عليها اكثر من
2: هو جينيرالمون يقول لك ماذا بيا نصرف في الحاجه اللي نراها بعيني رخام الاميناجمون الموبل اعطيني حاجات يعني دلوكس نراهم بعينيا. ليزولاسيون ما تتراش بيان سور اما تتحس. لو كونفور دو كليون راهي اهم حاجه. تنجم تكون دون طون سالون تبدا قاعد على روحك اما ماهيش كونفورتابل كان تبدا مثلا على كيس برانسيبال وحتى كي تسكر الشبابك والبيبان تقول عليك قاعد البرة معناها وحتى كنت تندم من هذا اخر تحب تزيد اون ايزولاسيون ساكت بوكو بلو شير تعملها من الاول راهي خير برشا بوغ لو كونفور وحتى لجيبك
1: جوستومون
2: جوستومون وحاجه اخرى سوبوزون عملنا اون كروند بي فيتري اون دوبل اوتور باغ اكزومبل اورونتاسيون تاعها اون فادير انا سول ضرب فيها الشمس دونك سيت ايغال اون سيرشوف دونك لو سالون باش يكون اكسبوزي لو سولي اكثر دونك كليماتيزاسيون اقوى دونك بيدجي اكثر من بعض في الفاتوره معناها فهمت كل شيء تبع بعضه من الاوتور نتاع البي فيتري من الاورينتاسيون تتحكم كل شيء في الفلوس من بعض لازم ان بلان داركتيكتور تفهم فيه كل شيء هذاك علاش فما غلطه تصير برشا مرات انه يجي كليون للبيرو عنده فيلا حاضره راها سواء في التيك توك سواء في الانستغرام سواء في لو فامو بينتريست سواء حتى في سيري امريكان يجي يقول لك هزها حطها لي في دارام تاعي في سكر ما تنجمش لورونتاسيون ماهيش نفسها دو ان لي بوزوان ماهيش نفسهم دو دو و il faut respecter à tout prix l'environnement immédiat. مثلا كان انا باش نبني في السكر سكر عندها تاريخ نتاعها لازم نعمل دي ريشيرش باش نفهم كيفاش يبني وشنو هما لي كاركتيرستيك نتاع السكر اكسيتيرا اكسيتيرا ما نجمش نجيب نابورت كال فيلا في بلاد اخرى نحطها في تونس كيف ما هي
1: كيما هي
2: سي با لاركتيكتور ودايور تصير برشا مرات الحكايه هذه دونك لاركتيكت هو المسؤول الاولاني بالكل لازم يفسر ويأطر للكليون الحاجات اللي ما تجيش والحاجات اللي ما يجيوش سي تري امبورطون الكل جاي وحتى من بعد.
1: شنو اكثر الاغلاط اللي ريتها تتعاود عند العباد اللي يستشيروكم معناها باش كي كنتفاداو الناس اللي تبنيها
2: يقولوا انه الكوجينه ماذا بيهم تكون مسكر على روحها بور بلوس دانتيميتي كان عندهم ضيفين با اكزومبل ولا حاجه ماهيش حاجه باهيه اونيتمون باش نحصروا عبد في الكوجينه يعني ديزور يطيب في السخانه وكل صعبة شوية الحكاية اما جو كومبرون انه عباد يحبوا على الانتيميتي كي عندهم ضيوف فمحل سهل برشا ومزيان دايوغ ان اسباس موديولابل يجوني ضيفين عندي ما عرفش انا اون بورت فونيتر اون اكورديون باغ اكزومبل مسكر على روحي بور بلوس دانتيميتي مع العائلة مع ولادي مع ما عرفش مع امي مع بويا نحلهم الصالون يولي يحل على الكوجينة فما ريحة قوية نطيبو كيما الملوخية باغ اكزومبل حاجة قوية نسكر فما برشا حلول وقت اللي فريمون يعني c'est très difficile انه باش نقنعوا لو كليون على حاجه هكا صارت الحقيقه معناها فما دي ستيريوتيب انه هذيك هي اونيتمون
1: ولا تكون مسكره ولا الساله زيد تكون مسكره رغم اللي الاوبن سبيس توا
2: كل شيء موجود
1: كل شيء حلال بالنسبه
2: للستيل امريكان بيرمون تاع الكوجينه راهو صعيب في تونس بحكم الترتيب نتاعنا كل شيء ان بو ديفيسيل
1: ما فماش توجه
2: مش حكايه توجه ما كان
1: عندنا سوا كوا
2: كان عندنا ايلو سنترال نتاع الكوزينيير في الوسط لاصقه للساله الروايح وكل سان بو با ايتر ادابتي يعني في تونس صعيبه الحكايه كنت نعملوا ان ديسبوزيتيف اخر يعني
1: اوكي باهي نقولوا انسان توا مستمع يسمع فينا الارض موجوده ربي يبارك الميزانيه موجوده لكن محدوده وحاب يبني ويستقر في ما في داره كل ما شيء شنو اول ثلاث حاجات ولا خمس حاجات مثلا انت حدد لي المهم اهم الحاجات اللي لازم يحطهم بعين الاعتبار قبل ما يبدا في الاساس معناها
2: اول حاجه ساعه لازم يمشي الاركتيكت
1: هاي
2: يفسر له كل شيء
1: طيب بيان سور
2: والاركتيكت وقت يمشي يعمل سا فيزيت دو سيت اللي مهمه برشا يشوف لورينتاسيون لي فيزافي شنو يفهم دو كوا il s'agit باش من بعد بيتي تابتي تصير اون ديسكوسيون كبيره ما بين الاركتيكت و لو كليون باش نفهموا لي بيزوان نتاعو اسونسييل ا بارتير من وقتها تصير لا بروميير اسكيس لا دوزيام اسكيس لا تروزيام اسكيس حتى اللي نفهموا على حاجه Bien sûr, il y a des prix en parallèle, selon le terrain, selon d'art, même si les honoraires des architectes, il y a une... ومن بعد نبداو يعني في لابيل دوفر ابري انا 3 ايتاب لا بي اس لا بي دي والاكزيكوسيون لا بي اس لي بروميير اسكيس لا بي دي لو بروجي هو لي بلو ريال نحطو لا ستركتور ليكزيكوسيون ناخذو شاك اسباس وحده نخرجوه نديفلوبيه او ماكسيموم باش تبني فينالمون يعني باش تخط في الوراق هو سي با بوسيبل معناها باش تبني
1: هذا هو هذا هم اهم الحاجات في بيئه الحال واللي باش يحب يكون مهندس
2: اللي باش يكون مهندس
1: هاويه
2: انا تخرجت من لينو اللي موجودة في سيدي بوسعيد اللي هي الوحيدة دايخ في تونس باش تدخل لها فينالمون لازمك عندك سكور باهي في كلكم لي ماتيير سيانتيفيك واهم حاجة نحب نقول مبروك للنوفو ستوديون راكم دخلتوا في سيناريو متاع فيلم كما قلنا نحكيو قبيلة مرحبا بكم راهي قراية سبيسيال برشا عندي برشا صحاب يقراو انفورماتيك ماركتينغ جيستيون فينانس الاركيتكتور الحقيقة واحدة مش معناها هي احسن حاجه
1: مغروم هو مغروم
2: ماهيش احسن حاجه بيان سور اما سي سبيسيال عايشك سي تري سبيسيال بارابور لي فيلير الاخرين راك عادي تمشي في الشارع راسك ديما الفوق تفرج في الفيلا تقول شكون الاركيتكت واش عمل
1: شنو نجم نزيدها باش
2: نقول في بليبل يا اخي ليه طلعوا الناس الكل هكاك هي بوكو تسوفل رايح قراي ياسر مزيانه وراي الاركيتكتور قبل ما تكون مهنه راهي غرام كونوا باسيوني بالهندسه المعماريه راهو عالم وفو بوفي يعني عندكم بوكو دو كاسكيت في الدومين هذا
1: يعطيك صحة مادي ميرسي بوكو ربي يفضلك على التفاصيل نتاع اليوم والمعلومات ميرسي ربي يفضلك ان شاء الله ربي يوفقك احنا هكا نكون وصلنا لنهايه موعدنا اليوم من سمر فايبس وحبيت نقول لكم اليوم اخر حصه ان شاء الله باش نخرجوا كون جي نرتاحوا شويه دونك ان شاء الله نتلاقاو في مواعيد اخرى بحول الله شكرا نادية بالحاج شكرا إيمان وشكرا لكم أنتم المستمعين متاعنا اللي كنتم معنا وكنتم موجودين بتفاعلاتكم بتليفوناتكم على 31 328 328 نتمنى أنه كنا في هكا في حسن الانتظارات متاعكم وفي حسن الظن بطبيعة الحال وجاوبنا على الحاجات اللي الاستفسارات متاعكم وكنا مفيدين لكم أنتم وأهم حاجة اللي نكون ونسناكم كما أنتم ونستونا كما بالتفاعلات متاعكم تيرة الصيفية هذه إن شاء الله يا ربي نتقابلوا على قريب وبش تواصل معكم الرحلة إن شاء الله زميلتنا إيمان السكوحي باش تكون موجودة معكم كل يوم العشرة نص النهار على دي وين فم مرسي الناس اللي كوليكا ميرا مقني في آخر مستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية منك نسمع مع هداء الورغمي استمتعوا باليومات اللي مازال تكونوا مع الناس اللي تحبوهم مع عائلتكم كونوا بخير وردوا بالكم على رواحكم إن شاء الله ربي معكم الناس الكل في لامين وباي باي
0: سامر فايبس

0: ديوان اف ام صوت كوم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلامة. رئيس الفرع الأقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور العامد هيثم الشعبان يقول أن القانون التونسي يتضمن عقوبات ضد سائقي المركبات غير الملتزمة بالقوانين المنظمة للوحات التسجيل اللوحات المنجمية. وأوضح الشعبان أن الفصل 88 من مجلة الطرقات ينص على عقوبة سجنية تتراوح بين 6 أشهر وثلاث سنوات وبخطية مالية من 500 إلى 3000 دينار أو بإحدى العقوبتين ضد كل من يتجول بعربة غير مجهزة بلوحتي تسجيل أو تعمد السائق لحجب لوحة تسجيل كليا أو جزئيا أو الجولان بعربة تحمل لوحة تسجيل لا تخصها. وأضاف الشعباني خلال حضوره في برنامج ناس ديوان أن هناك خطايا مالية أخرى تخص عدم مطابقة اللوحات للمواصفات الفنية المعتمدة.
3: العربات في تونس اللي لازمها تكون مسجلة بالمجلة الطرقات في الفصل 88 تقول تم عقوبة سجنية من 6 أشهر إلى 3 سنوات بخطية مالية من 500 دينار إلى 3000 دينار ولا إحدى العقوبتين لكل من يتجول بعربة غير مجهزة بلوحتي التسجيل إذا كان لازم لوحتين أو بلوحة تسجيل واحدة إذا كان العربة تستوجب لوحة تسجيل واحدة أو تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا أو الجولان بعربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصه. خص لوحات التسجيل هي بعض المخالفات اللي نشوفها في الطرقات متاعنا.
2: اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية الذي عقد أمس بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة بالغرفة. وخصص هذا الاجتماع أساسا لتحين وضعية الديون والمستحقات غير المسددة لفائدة الشركات لدى المستشفيات إلى جانب النظر في الأزمة المالية الخطيرة التي يمر بها القطاع. وعبر المشاركون عن بالغ انشغالهم إزاء تراكم المستحقات وتأخر خلاصها الأمر الذي أدى إلى وضعية مالية صعبة جدا بل أصبحت غير قابلة للتصرف بالنسبة إلى عدد كبير من الشركات وفق بلاغ صدر اليوم عن الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة التقليدية. أغلب مناطق البلاد تشهد بداية من يوم السبت 22 من أوت ارتفاعا في درجات الحرارة ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين المقبلين حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي. وينتظر أن تنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء 25 من أوت ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 84 درجات وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. موقع أكسوس الأمريكي يفيد بأن وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية تسعى إلى تطوير رادارات متنقلة قادرة على رصد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وصواريخ فرد صوتية من مواقع نائية ذات كثافة عسكرية منخفضة في ظل استهداف إيران لأجهزة الاستشعار الثابتة خلال الأشهر الماضية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. موعدكم ينطلق الآن مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.
1: المزيكا نون ستوب على ديوان أف أم.

0: راديو نفا. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوارنا ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للماضي ساعتين كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث بأكثر تفاصيل مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. نخذوا كالعادة المعلومة من المصدر متاحة. مرحبا بكم، تحياتي لكل متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا، تحية خاصة لمستعملي طريق استلامة للجميع، تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، إن شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. الناس تسمع فينا في الدارها، إن شاء الله نكونوا موانسينكم. مرحبا، أهلا وسهلا. شنو باش نحكيو اليوم؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا توتشويتا للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، معهد صلاح عزيز يشرع في تأمين عدد من العيادات. فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأكتو دجور. مجلس وزاري يقرر الانطلاق الفوري في عدد نصوص إصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي. خبير في الحماية الاجتماعية ضيفنا اليوم في الوانفو. محطة تحلية مياه البحر بسوسة جاهزة بنسبة 100%، فما ستدخل رسميا حيز الاستغلال. موضوعنا في ميديتور. بعد رواج فيديو أثار استنكارا لحصان تعرض إلى كسر جراء شجار بين صاحبه وجاره، جمعية الرحمة تتوجه إلى القضاء. فماذا يقول القانون؟ موضوعنا في ماكس بارتاج. بعد الترفيع في أسعارها، متى ستنتهي أزمة فقدان المياه المعدنية؟ موضوعنا في اللوشوف خدجوغة. يهم أصحاب سيارات التاكسي منحة ب10,000 دينار للمساعدة على اقتناء سيارة كهربائية. نقابة التاكسي الفردي ضيفتنا في كواب. 11 متبرعا بالأعضاء يبعثون الحياة في أجساد 31 مريضا خلال الفترة الأخيرة، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في ديك خبتاج. بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى الجهة، ماذا في زيارة المديرين العامين للصحة إلى مستشفى جابس؟ موضوعنا في إنبوكس. موجة حر جديدة متوقعة خلال الأيام القادمة، فما هي درجات الحرارة المتوقعة؟ موضوعنا في أنفو أنتوكس. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أيمن مسعودي في الإخراج التقني، نادر بن شيدة في الإخراج الرقمي، أميمة بن عيد في استقبال تليفوناتكم كوتي ديجيتال، إيمان الغريبي، انتصار المكور، ومعكم كوتي ميكرو هدى الورغمي حتى الماضي ساعتين.
0: ما تبدلش الموجة،

0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. نص نهار و14 دقيقه مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا. نحكي اليوم على مجلس وزاري قرر الانطلاق الفوري في اعداد نصوص اصلاحات منظومه الضمان الاجتماعي. شنية اهم الخطوط العريضه اللي نجموا نفهموها من المجلس الوزاري هذا؟ شنية الايجابيات وشنية الحاجات اللي مازال مش واضحة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تشويتا.
0: ألو أنفو.
1: الخبير في الحماية الاجتماعية سيد بدر الدين السماوي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. طال الانتظار وحكينا مرارا وتكرارا على أنه ضرورة الانطلاق الفوري في أو ضرورة الانطلاق السريع في إصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي نظرا للصعوبات اللي تمر بها الصناديق الاجتماعية في بلادنا. امبارح نحكي على مجلس وزاري قرر الانطلاق الفوري في عدد نصوص إصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي. نبدأ الساعة من حيث المبدأ، هل أنه احنا في حاجة إلى نصوص وتشريعات وقوانين اليوم ولا في حاجة إلى حاجات أعمق من ذلك بكثير؟
2: بالفعل السؤال يعني وجيه، باعتبار أنه الصناديق الاجتماعية نعرف أن تعيش في صعوبات مالية، وهذه شفناها في عدة مناسبات وقت اللي الصيادلة تشكاوا من عدم حصولهم على مستحقهم من الصندوق الوطني للتأمين على المرض. شفنا مسألة الصعوبات في يخص زيادة في جريات المتقاعدين. إذن احنا في حاجة إلى معالجة الوضعية هذه سواء في مستوى التوازن المالي أو في مستوى الخدمات. معناتها الدولة عبر يعني التصريحات من رئيس الجمهورية والحديث اللي قام بها والأجوبة اللي قام بها وزير الشؤون الاجتماعية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني لجهات الأقاليم، كان ديما ثم حديث على أنه هناك إصلاح. كذلك في نقاش ميزانية الدولة سنة 2026 النواب اشترطوا للموافقة على تمديد في مسألة المساهمة الاجتماعية التضامنية أن الدولة تقدم تصورها لإصلاح الصناديق الاجتماعية خاصة من الناحية المالية. البيان مدى أمس على المستوى يعني الإنشائي والتحرير كان يعني شامل ووضع النقاط على الحروف فيما يخص التوجهات الكبرى اللي تعمل الدولة على تكريسها: الانطلاق من الواقع التونسي، الوعي بالتطورات الموجودة خاصة مسألة تغيير التركيبة الديموغرافية ومسألة تشيخ المجتمع، المهن الجديدة، تطور علاقات العمل الجديدة، مسألة هذه العمل منصات العمل عن بعد، مسألة القطاع غير المنظم اللي مازال يعني متواصل. هذه كلها إشكاليات نعرفوها. وحدد البيان الصادر على جلسة العمل الوزارية أمس بعض يعني الأولويات اللي يمكن تلخيصها. أولا في مراجعة أنظمة التقاعد، ما قالش كيفاش باش يقع مراجعة أنظمة التقاعد، لكن ظهر اللي مسألة تشيخ المجتمع مش يكون عنده تأثير على التوازن المالية، باعتبار كنقول تشيخ المجتمع يعني ارتفاع عدد المنتفعين بجريات وتقلص
1: عدد النشيطين
2: اللي مولوا الصناديق الاجتماعية، خاصة أنه احنا النظام نتاع التقاعد نتاعنا هو نظام توزيعي يعني نظام تضامني. اليوم الناس اللي يخدموا في الجريات راهو قاعدين يمولوا فيه الناس اللي يخدموا، دونك بقدر ما يتراجع عدد النشيطين ولا يتطوروا بالشكل اللي يتطور به عدد المنتفعين بجريات، بقدر ما يكون ثم تهديد لديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي. هيك علاش نلاحظ أنا أنه في البيان مع الأسف الموضوع متاع التمويل كان غايب، وهذه نقطة استفهام كبيرة ياسر، لأنه الدولة عملت على تنويع مصادر التمويل في السنوات الأخيرة سواء بالنسبة للمساهمة الاجتماعية التضامنية أو ما نص عليه قانون مالي سنة 2026 من أداءات لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي. نحب نعرفه هل أنه هل آليات الجديدة هذه قاعدة تحسن في التمويل وألا؟ نشوفه أيضا بالنسبة للمساهمات اللي وقع الترفيع فيها سنة 2019 بالنسبة للقطاع العمومي، المندراء جابت نتيجة وألا؟ يبدو أن النتيجة متاحة كانت مؤقتة وعود الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية رجع على الوضعية السابقة. دونك هنا التوجهات الكبرى هي حد أدنى ضروري وإيجابي، ولكن ما ثماش يعني تفاصيل حول ماذا تنوي الحكومة القيام به من أجل إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
1: معناتها الخطوط كل واحدة الكبرى مازالت غير واضحة. شنو هي القرارات اللي سيتم اتخاذها غير واضحة؟ هل تعتقد أنه الأيام القليلة القادمة ستأتي بالجديد، أم أنه معناتها الحكومة اليوم مجبرة على القيام بهذه المقترحات أو تقديم مقترحاتها حتى تتم المصادقة على قانون المالية القادم؟
2: هو شيء أكيد أنه الضغط متاع مجلس نواب الشعب كان يعني عنده أهمية في التسريع بإعداد صور، ولكن إذا كان من هنا الشهرين أخرين ما زادتش يعني الحكومة تقدمت في توضيح ماذا تنوي العمل به يولي ثم مشكل. ثم كما قلتك يعني ثم المشكلة الأولى متاع التمويل، هذه نقطة هامة جدا، والمال وقوام الأعمال. ثم جانب ثاني لاحظت أنه البيان ركز على إعداد النصوص التشريعية. هنا ثم مشكل يعني حقيقي لا أضيع سرا عندما أقول أن المسألة لا تتمثل أساسا في سن التشريعات بل في تطبيقها. وعندنا زوز أمثلة واضحة، هو مرسوم الحماية الاجتماعية للعاملات في الفلاحيات اللي اصدر في أكتوبر 2024 اللي مازال إلى حد الآن ما دخلش حيز التطبيق، كذلك صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل اللي وقع قراره في قانون المالية لسنة 2025 اللي مازلنا ما شفناش النص اللي يتعلق بإزداء المنافع. يعني عنا
1: رغم الاقتطاعات صارت هكا ولا؟
2: صندوق الحماية الاجتماعية العاملات في الفلاحيات في قانون المالية 2025 أقر اقتطاعات وبدأ العمل بها من جانفي 2025. صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل بدأ يعني الاقتطاع، ولكن على مستوى المنافع ما شفنا حد شيء. وهذه يطرح نقطة استفهام كبيرة ياسر، إذا كان نعمل تشريعات وما نطبقهاش، أو بالأحرى نعمل تشريعات ونطبق ما يتعلق بتوفير الاعتمادات والاقتطاع والخصم، ثم في المقابل من عملوش نصوص المتعلقة بالمنافع، هذه مسألة يعني بصراحة ما هيش باية. لاحظت حاجة أخرى
1: بخصوص
2: الفئات اللي مشياقة معناتها والتمتيح وتوسيع، قولوا توسيع التغطية الاجتماعية وإعداد النصوص. ثم فرق ما بين القطاعات اللي عندها نصوص ويلزم تطبيقها كما قلت العاملات في الفلاحيات، وبين القطاعات اللي والمهن الجديدة اللي ما عندهاش نصوص، وأخص هنا بالذكر عمال منصات والعمل عن بعد اللي نعرفه أنه بصفة موازية وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى الأقل الإعلان من طرف وزير الشؤون الاجتماعية اللي تم عمل على مراجعة مجلة الشغل في اتجاه تنظيم العلاقات هذه واللي مش تنعكس على الصناديق الاجتماعية. الفئات هذه بالفعل هناك فراغ تشريعي يجب سده ينظمه باش نعرفه اللي يخدم هنا في تونس ويخدم مع منصة موجودة في الخارج، هذا كيفاش الأجر متاعه يتقاضى فيه، وكي قالوا إشكال لمن مش يقدم الشكوى متاعه، الصناديق الاجتماعية مش تحب تراقب هل هو عنده تغطية اجتماعية ولا كيفاش تعمل. هذه الكل فيها فراغ تشريعي، هذه ما يلزمش نخلطه ما بين هذه الفئات اللي بالفعل تستحق أن يكون ثم وضوح تشريع، وبين الفئات اللي النص واضح ويجب تطبيقه. هذه معناتها نقطة هامة جدا يجب معناتها التفكير بها. كذلك البيان تحدث على منظومة الضمان الاجتماعي، بينما يلزم نكون واعيين أن هناك منظومة أخرى اللي هي برنامج الأمان الاجتماعي. الناس المنخرطين في الصناديق يلزم يكون ثم التنسيق بين النظام

0: نظام أمن اجتماعي، وهذا من بين الأسباب نتاعه هو عدم تطبيق مثلا المرسوم تاع الحماية الاجتماعية العاملة في الأحيات اللي نعتبره على مستوى القانوني ثورة تشريعية هامة جدا، من شأنها أن تستوعب المئات الآلاف من العاملات في الأحيات، ولكن مع الأسف النقص هذا يجعل أن هناك تداخل بين منظومة الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي واللي من شأنه أنه يخلي ناس تستحق حاجة ما تخذهاش والعكس أيضا صحيح، وكذلك هذا يساعد في مخص ترشيد النفقات سواء بالنسبة للنفقات نتاع صندوق اجتماعي أو نفقات الدولة، لأن الدولة هي اللي تصرف على الأمان الاجتماعي. هذه كلها يجب أن تدخل في إطار منظومة كاملة. النقاط هذه ما لقيتهمش في البيان نتاع الحكومة، رئاسة الحكومة اللي صدر أمس، ونتمنى أنه في الأيام القادمة يكون ثم أكثر توضيحات من وزارة الشؤون الاجتماعية حول ما تنوي معناته العمل به. لاحظت أيضا أنه تم تركيز على الإصلاحات الهيكلية، ويبدو أن المقصود بها هي توحيد الصناديق أو على الأقل توحيد صندوقي التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي.
1: بمعنى التوحيد وماذا سينجر عن هذا التوحيد كخبير، معناتها اليوم تمشي في هذا التوحيد متاع زو صناديق دوما سي بدر الدين؟
0: والله أنا بصراحة بالنسبة للتوحيد نشوفه مسألة ما تنعكس بصفة مباشرة على المضمون الاجتماعي أو المتقاعد. التوحيد ينجم يكون فيه جانب متاع التحكم في المصاريف صحيح، ولكن إذا كان نعمل توحيد ونبقيه على التشريعات هي نفسها مع ما نعرفه من فوارق ما بين التقاعد في القطاع العمومي والقطاع الخاص، إذا كان مش نخليه وكيف كيف إذا المسألة مش تكون مسألة شكلية، بينما إذا كان مش نعمله إصلاح جذري في توحيد المنافع هذا يتطلب وقت، ويتطلب أنه أيضا على مستوى التمويل يكون ثم توحيد، على خاطر راهو بالنسبة للتقاعد برشا الناس تو يقول لك شبيه الجراية متاع التقاعد في القطاع العمومي أكثر، راهو ما ننساوش اللي راهو المساهمة في نظام التقاعد في القطاع العمومي راهي الدوبل الضعف متاع القطاع الخاص، راهو المؤجر في القطاع العمومي يدفع معناته أكثر من المؤجر في القطاع الخاص.
1: هي الدولة
0: كيف كيف؟ طبعا حاليا يعني العون العمومي مثلا، العون العمومي المساهمة متاعه في نظام التقاعد تقريبا يعني 14%، بينما في القطاع الخاص 7%. إذا كان مش نحبه نوحده يزم نوحده كل شيء، هل أنه اليوم المؤسسة الخاصة قادرة على أن يتحمل الترفيع في المساهمات؟ هي مثلا فيها نظر، هل أنه الأجير في القطاع الخاص ينجم اليوم ينزيدوه في المساهمة متاعه في نظام التقاعد؟ هذه مسألة تستحق أيضا النظر. علاش المسألة متاع التوحيد متاع الهيكل اعتبرها أني سابقة لوانها وما هيش مش تحل المشكل، ربما معناتها يكون ثم ما نستحضروش حاليا، ولكن التوحيد التركيز على مسألة توحيد الهيكل اعتبره يعني سابق الأوان، ما هوش يعني ما هوش يحل المشكلة.
1: ما تعتقدش أنه معناتها هذا مش يكون من أولويات الحكومة في الوقت الزمني هذايا القصير اللي يفصلنا على بداية النقاش والذهاب للمصادقة على قانون المالية الجديد واللي تم الاشتراط فيه القيام بجملة من التصورات والرؤية في هذا الموضوع، حكا ولا لا؟
0: هو وزير الشؤون الاجتماعية ركز على مسألة التوحيد متاع الصناديق، ولكن إلى حد الآن البيان ما هوش واضح، البيان عام جدا فيه تصورات عامة. كذلك بالنسبة للجزء الثاني ربما ركزش عليه، مسألة المنظومة الصحية وتوفير الأدوية والرقمنة والعلاقة مع مصدري الخدمات، الكلام اللي تقال هو كلام إنشائي صحيح. هذا موضوع توفير الأدوية والاعتماد على الذات هذه قلناها من قبل، العلاقة مع مصدري الخدمات هذا كلام عام، لأنه نعرفوا احنا على الأقل في الأشهر الأخيرة الأزمة اللي وقعت مع الصيادلة وحتى مع بعض مصدري الخدمات وقع معناتها حلها بإجراءات استعجالية واستثنائية وفي حالة يعني طوارئ، اللي خلات المضمون الاجتماعي يعني في حالة متاع توتر، لأنه يمشي للصيدلية ما يلقاش الدواء، ما يلقاش يعني التكفل على الأقل بالدواء. الكلام اللي قال يعني عام جدا. مثلا بالنسبة للعلاقة مع مصدري الخدمات، هل هناك نية لمراجعة العلاقات التعاقدية مع المهني الصحة، الأجال التعاقدية وقتاش باش يرجع الفلوس؟ مسألة خاصة الحل الجذري اللي ربما تأخرنا فيه هي البطاقة الذكية متى سيقع تفعيلها، هذا الكل معناتها يتطلب جواب. إذا كان مش نقدمه في البطاقة الذكية ويولي الصيدلي يخلص كل 15 يوم بناء على الترابط الحيني والآلي مع

0: الكلام يا حبذا اذا كان ما زالت البطاقه الذكيه نقاش تفعيله بصفه فعليه على كافه مصدري الخدمات في القطاع الخاص يولي كلام يعني عام جدا. هيك علاش كمنطلق والبيان يعني يحمل اشارات ايجابيه على الاقل على مستوى اولا طرح الموضوع بصفه رسميه، ثانيا اعتبار اصلاح منظومه الضمان الاجتماعي حسب البيان هو اولويه من اولويات الدوله، التفكير بالحق في التغطيه الاجتماعيه كلام جميل جدا، ولكن هذا ينتظر معناتها تكريس هذه التوجهات الكبرى في إجراءات وفي قرارات ربما ما تكونش الكل مرة واحدة، ولكن يكون على الأقل ثم مؤشرات أولى ل
1: سي بدر الدين.
0: معناتها هذا أنا حسب رأيي يعني المؤشرات إيجابية أنه الدولة تعتني بالموضوع هذا وتطرح التوجهات الكبرى وتضع نقاط على الحروف فيما يخص تعزيز يعني دور الدولة الاجتماعية ومسألة العدالة والإنصاف، هذه عبارات يعني وزنت في البيان، هذا الكل حاجة هامة جدا، ولكن ما زلنا ننتظر تكريس هذه التوجهات الكبرى في قرارات وفي مقترحات قوانين يقع يعني تداولها وخاصة تطبيق القوانين الموجودة. أنا إلى حد الآن ما زلت مانيش فاهم، وأكيد يشاطروني 400,000 امرأة فلاحة حول عدم إصدار 10 أوامر تخص تطبيق المرسوم الصادر في أكتوبر 2024، وكذلك هناك أمر نص عليه قانون المالية فيما يخص إحداث صندوق الحماية الاجتماعية العاملة في الحيط لم يصدر بعد. أنا إذا كان معناتها الدولة تجاوب على السؤال هذا علاش أنا أعتبر مقدمه، إذا كان هذه النقطة ما زالت نقطة غامضة، ونعرف اللي برشا يعني تساؤلات أسئلة وجهها السادة النواب إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول النقطة هذه لم تقع الإجابة عليها، هذه أعتبر شرط ضروري باش نجم نقدمه. إذا كان نعمل نصوص تشريعية ما تطبقوهاش رغم ما عادش ثم مصداقية بالنسبة للدولة، هذه مع الأسف نقول بكل ألم، لأنه العاملة الفلاحيات راهو الوضعية نتاعها ما زلنا نشوفوا حوادث المرور القاتلة، ما زلنا نشوفوا راهو زاد حاجة أخرى حوادث اللي تعرضوا لها راهي فقط يعني الشجرة التي لا يجب أن معناتها تحجب عن الغابة اللي هي ظروف العمل، ساعات العمل، الصحة والسلامة المهنية إلى آخره من المنافع اللي اليوم العاملات في الفلاحيات ما زلنا محرومات منها، وهذه وضعية يعني ما تنعكس فقط على العاملات في الفلاحيات راهي تنعكس على المجتمع كامل. احنا اليوم كي نمشيو للسوق ونلقاو المواد الغذائية نلقاو الطماطم نلقاو البصل نلقاو البطاطا راهو هذيكم الكل متوفرها من العاملة الفلاحية اللي قاعدة تخدم الصباح لليل وفي تخدم في ظروف يعني محرومة من أبسط الحقوق الأساسية اللي هي التغطية الاجتماعية.
1: شكرا جزيلا الخبير في الحماية الاجتماعية سيد بدر الدين السماوي، شكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتنا بخصوص المجلس الوزاري الذي قرر الانطلاق الفوري في عدد نصوص وإصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي. ترى شنو الإيجابيات، ترى شنو السلبيات، وشنو الأولويات اللي يجب أن الحكومة تعمل عليها وتوضحها خلال الفترة القادمة. موصلين معكم بشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أزمة الماء الصالح للشرب اللي عشت على وقحها بلادنا خلال الفترة الأخيرة، اليوم نتذكر أول مبدأ صيف وصارت الانقطاعات متاع الماء، كان حاضر معنا في المباشر وقال راهي المحطة متاع سوسة هي الحل خاصة للماء في الساحل ولمشكل انقطاع الماء في الساحل. اليوم المحطة جاهزة بنسبة 100%، فمتى ستدخل رسميا حيز الاستغلال وتضحد لمشكل انقطاع الماء في منطقة الساحل؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله بعد الفاصل. الله
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
3: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا أهلا وسهلا إلى محطة تحلية مياه البحر بسوسة لأصبحت جاهزة بنسبة 100%. ميديتور. رئيس مشروع تحلية مياه البحر بسوسة سيمون صفا عمارة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شي حوالك.
4: أهلا وسهلا أستاذة، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين متاعك.
1: شكرا يفضلك، أهلا وسهلا. مسايي كملنا المحطة، أمورنا واضحة جاهزة للاستغلال، وقتش رسميا نبدأ وإن شاء الله؟
4: شكرا، بارك الله فيك. حبينا نقوله بالنسبة للمحطة هذه، كما قلنا وعودنا، حتى تندرج معناها في نطاق تدعيم موارد مائيه بالنسبه لجهه الساحل، خاصه ولايه توسه المسير المهديه. هو مشروع معناها بقيمه 130 مليون دينار، 130 مليار من المليمات. المحطه تو حاليا معناها تتكون من، هو المشروع في كل يتكون من اربع اقسام، الاربع اقسام كلهم جاهزين بما فيهم قسط المحطه. حاليا حابين نقول وحابين نوضحوا، راهو بالنسبه للمحطه هو ثم البناء التشييد وجلب المعدات وتركيبها، وكل هذه جاهزه بنسبه 100%. تبقى في طبيعه المشاريع هذه ومشاريع محطه التحليه باعتبارها لكونها هي عباره على مصنع، عباره على معمل، هي محطه تمتد على حدود 8 هكتارات. كل محطة في 8 هكتارات تم مكونات نتاع المشروع. احنا حاليا توا في التجارب. التجارب هذه كيفاش حبينا نفسر ونقول، التجارب هذه كيفاش حتى للمستمعين وحتى للناس اللي خاصة اللي عانت شوية خلال الصيف هذه، راهو التجارب هذه راهي تصير تجارب جزئية. مكونات المشروع معناها نشدوا مكون نشير، نعملوا تجارب جزئية، ثم يصير التجارب الجملية. احنا المرحلة هذه اللي مرحلة مهمة جدا، اللي اغلب الناس وفي نفسية البشر وفي كل الناس مركزة على البناء التشييد والتركيب وكل شيء، لكن فما المرحلة لا تقل أهمية، هي مرحلة التجارب الفنية، هي مرحلة التجارب الفنية الدقيقة. حاليا التجارب الجزئية كملناها، احنا انطلقنا في التجارب الجملية للمحطة. التجارب هذه حاليا في المعالجة الأولية للماء، لأنه الماء نأخذ الماء من طريق البحر، اللي تم المعالجة نتاعو، تم المعالجة نتاعو عن طريق مرشحات رملية طبق أول ثم طبق ثاني. ومن بعد وقت اللي المعايير الفنية تولي تستجيب، يتم دمج الماء هذايا وضخه على طريق من نفخات ضغط عالي، اللي هي باش يتم تمريره على الأغشية نتاع التنظيف الأغشية. احنا هذه تو خطوه في المرحله هذه. نقول انا اللي سعيد تعدى، دونك ما عادش ان شاء الله اللي يقدم احسن ان شاء الله بالنسبه للمحطه هذه. ان شاء الله نقول بالنسبه لجهه الساحل ان شاء الله الصيف الجاي يكون خير من الصيف هذا معنا ان شاء الله.
1: وقتاش نقولوا رسميا تبدا المحطه تعمل معناتها بصفه عاديه ونكملوا مرحله التجارب هذه الكل؟ وقت قداش لازمنا وقت؟
4: والله هو اللي نجم نقول لك الحق، باش نقول لك اني نعطيك يوم ولا يومين ولا شهر ولا اسبوع ولا اسبوعين، هذايا الحق راهي عمليه استيفاء، وكان كم معناها عمليه نضج ال المرشحات الرملية. معناها إذا كان استفيت إن شاء الله معناها في القريب، اللي نجم نقول وراه في القريب العاجل إن شاء الله حتى تدخل حيز الاستغلال، حتى نكون أمنا معاكم ومع السيد المستمعين متاعكم معنا.
1: في القريب العاجل إن شاء الله. نقصدش شوية مسألة قطع الماء على الساحل، نعرف فترة الأخرانية صارت برشا مشاكل مع قطاع التيار الكهربائي، زايد معناتها الطين بلة. الوضعية في الساحل الماء قاعد ينقطع لباس، شنو بالضبط؟
4: والله هو أخته ده معناها الحق، احنا مشينا في حابين نكون أمناء مع المستمعين كل مع الأخرين كل، احنا سينا معناها مرينا بأسوأ سيناريوهات في مما اضطررنا، ونقوله بالحق معناها اضطررنا أنه نمشي في عملية متاع تقسيط الماء، معناها عملية تعديل، أي عملية تعديل معناها قطع الماء يكون من في حدود من منتصف الليل إلى حدود 5 صباحا. طبيعي جدا، ثم كما تعرف التصرف في الشبكة معناها صعيب جدا. ثم عبيت القصة عليها 10-11 ما بش نكون واضحين. أما أما أما البرنامج اللي مشينا فيه هو تعديل. علاش مشينا في البرنامج التعديل؟ ممكن أن أخي كلا بطل ما حبيناش ثم ناس معناها باش تعدي صايفة الماء بالماء عندها 100% الماء وناس تعدي صايفة معناها من غير ماء. ارتأت الشركة وارتأت الوزارة أنه نقوم بعملية تعديل حتى على الأقل لأنه لكل الناس عندها الحق الحمد لله في هالماء. كما نتصرفوا في الوفرة لازمنا نتصرفوا في الندرة وما لها إلا فترة معناها إن شاء الله معناها فترة صعبة وتعدت إن شاء الله. طبيعي جدا بكل نقول لك بكل صراحة لأنه قد ما احنا ماشيين تو مش نتجاوزوا فترة الذروة السياحية قد ما أنا مش نتجاوزوا الموسم السياحي قد ما هي لأنه هي في نهاية الأمر هي وهي موازنة بين عرض وطلب. المنظومة تختل شوية في خلال الضغط هذا إن شاء الله منها اللي احنا نقول إن شاء الله الأمور المنظومة ماشية ماشية والمعادلة معناها تكون قريبة بين
1: تجاوزنا وعن التأسوى السيناريوهات اللي عشناها معاش مش نعودوها إن شاء الله.
4: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وهو حارسين كل الحرس أنه إن شاء الله بالنسبة لنا ديما نقول ونعاود حبيت نقول ونتمد الناس إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي أحسن إن شاء الله وبسلامة ربي إن شاء الله
1: إن شاء الله. سمعنا برشا كلام دخال فترة الأخرانية وبعض التصريحات لأنه المياه ملوثة متاع المحطة. شو تقول معناتها سين منصف في الموضوع هذا؟ أكيد رأي وصلتك معناتها المعلومات.
4: والله وصلتني معلومات كما سمعتوا عنها لأنه أقول حاجة خطودة سهل يسر أنه باش نخرجوا خبر معناتها
1: فهمت.
4: من الصعب جدا انك باش تفندوا وترى يلزمك برشا طاقه انك باش تفندوا لانه خاصه في ظل التواصل الشبكات التواصل الاجتماعي في ظل معناها القريه المعلوماتيه. احنا كل ما قيل اللي كون المحطه دخلت في دور الابدال وقيل اللي كون المحطه انتجت مياه غير صالحه وهو ما فندناه هو ما نفنده الى اليوم. المحطة راهي مصممة تصميم كأي تقنية عالمية وتنجم تسألوا حتى الخبراء في المجال هذايا راهو تقنية التنظح العكسي هي محطة فيها معناها تتعدى على جميع المراحل ويستحيل حتى في صورة ما دخلت المحطة يستحيل أن تكون تنتج ماء غير صالح لأن الشركة راهي الشركة تعمل في 54 ألف قيمة في العام على مستوى الجمهورية كاملة والعينات هذه كلها ما يجوا حدا هي تخضع معناها كجهاز مراقبة عن طريق وزارة الصحة والحمد لله معناها حتى نسبة الخطأ معناها اللي هي ما تتجاوزش معناها 1% بين العينات الناخذ فيها وبين العينات اللي تاخذ فيها وزارة الصحة. دونك حابين نقول ونأكد وراه غير صحيح وغير دقيق وغير معناها أهلا والمحطة راهي لم تنتج حتى قطر متاع ماء معناها والناس اللي جات والزملاء اللي جاوا وشافوا فهمت لا حتى ان شاء الله معناها النهار اللي تنتج ان شاء الله ما تكون تخرج حتى قطره الى المواطن ما توصل حتى قطر المواطن الا ما تكون استوفت كل المعايير الفنيه الدقيقه وكل انها صالحه 100% معناها مطابقه للمواصفات التونسيه اللي هي المواصفات نتاع المياه المشروبات اللي هي ميمتاز 14
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لفضلك على كل هذه التفاصيل. شكرا
4: وعلى مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا رئيس مشروع تحلية مياه البحر بسوسة سيد منصف عمارة. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا نص نهار و42 دقيقة على موجاتنا حتى الماضي ساعتين هذه منك نسمع
2: ما تبدلش الموجة.

0: ميكان اف ام. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. نص النهار و44 دقيقة مواصلين معكم حتى للماضي ساعتين. نحكيو على لانمو، على وكالة التحكم في الطاقة اللي اعلنت على تقديم ترشحات ولا مطلب في الغرض بالنسبة لاصحاب سيارات التاكسي للحصول على منحة تقدر ب 10 ملايين للمساعدة على اقتناء سيارة كهربائية، وذلك في إطار ترجيع على الطاقات النظيفة والمتجددة. نحكيو في الموضوع وتفاصيله، يلا تتشويت. رئيس النقابة التونسية للتاكسي الفردي نادر الكازداغلي، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: كيما مدام، مرحبا بك وتحية لجميع مستمعيدي وين فات.
1: شكرا، اهلا وسهلا. منحة ب 10 ملايين 47 سيارة تاكسي، هكا العدد لاقتناء فوالا
2: قيمة 10,000 دينار عند اقتناء، معناتها باش لاقتناء سيارة إلى كهربائية للتاكسي الفردي
1: باش يتمتعوا بها 47 صاحب سيارة، هكا ولا لا؟
2: 47 صاحب سيارة مقسومة 47 بين جنسين، إذا كان مثلا فما إناث وذكور باش تتقسم على اثنين، قد النسبة اللي باش ياخذوها الزملاء الإناث معناتها قد النسبة اللي باش
1: ياخذوها مناصفة معناتها
2: مناصفة.
1: باهي، هذا بالنسبة للمطلب. فما إقبال في برشا تاكسيستين خرطوا ولا لا ساعة؟ حسب اللي زيكو ما عندكمش معطيات؟
2: العدد ما عندناش معطيات، هي كفكرة باهي. المنحة هذه معناتها جات من عند صندوق البيئة العالمي وتشرف عليها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تبع وزارة البيئة. هي بالنسبة مثلا احنا مع الطاقة المتجددة ومع الطاقة البديلة، لكن كي نقولوا 47 المنحة هذه مش كون 47 تاكسي، معناتها على كل ولاية معدل زوز تاكسيات. احنا 24 ولاية، كي نقولوا زوز تاكسيات من كل ولاية 48، معناتها العدد ماهوش كافي. 47 تتسمى شوية على الاخر، لكن هي مبادرة باهية،
1: هاي خطوة
2: إيجابية. معناتها احنا كان ماذا بينا، معناتها كانت الدولة هي اللي تشجعنا، معناتها انه باش نجربوا الطاقة البديلة وانه باش ناخذوا الكهرباء زوم الالكتريك، لكن بتبيع يكون بدعم باهي. خاطر كي باش نحكيو على دعم باهي، مثلا كيعطيني 20% دعم فيها الكهرباء هذيك، حتى ولو نقولوا بعد ما نشحتش لا قدر الله ولا حاجة، معناتها التجربة كانت معناتها هي محاولة، وتكون المحاولة تكون باهية معناتها، وتكون الدولة عاونتني فيها. خاطر كيما نعرفوا انه معناتها القطاع بتبيعته الكراب غالية، ونحكيو على كراب توصل ل 100 وفوق ال 100 مليون، معناتها مش بسهل باش ينجم تاكسي اليوم يكون كراب الكتريك معناتها ويغامط. هي صارت قبل الثورة، قبل فما فترة معناتها انه الاسطول نتاع التاكسي الفردي متهري، فالدولة عطات معناتها قرار تجديد وعطات امتيازات باهية برشا، وصلوا وقتها خرجوا الكراهب بشطر السوم معناتها فريسك.
1: صارت تشجيعات
2: مدة زمنية معناتها تبدلت الكراهب كله ولا الأسطول معناتها في الوقت هذاك جديد. فاحنا بتبيع ديما من المفروض نسعوا انه باش نحسنوا معناتها في الجودة ونحسنوا في السيارات، وبتبيع نتأقلموا مع الطاقة البديلة. كان الأجدر معناتها ان تكون المنحة هذه معناتها ما عند الدولة، ويكون فما تشجيع من الدولة التونسية لان احنا كقطاع باش نغيروا سيارات ونبدلوا بالطاقة المتجددة.
1: اي المنحه هذه ما شنو الفرق اذا كان هي من لانمو ولا من الدوله، معناتها كيف كيف هكا ولا لا؟ اي
2: المنحه هذه 10 ملايين
1: غير كافيه، معناتها
2: 47 كهرباء كهرباء احنا ما
1: معناتها تحبوا تعميم المنحه؟
2: تعميم المنحه مثلا وتكون اكثر من 10 ملايين، معناتها تكون منحه بالبرسنتاج مثلا 20% من سوم الكهرباء.
1: توا التاكسي ستاي الكل يبدلوا للطاقات الطاقه الكهربائيه. ها
2: بيتي عشان نمشيو برشا للطاقة الكهربائية، رغم انه معناتها احنا مازلنا معناتها ما عندناش ليبورن
1: دجور الشارج،
2: ومازلنا ما نعرفوش زاد من بعد التكلفة قداش باش تكون نتاع الشارج هذاك، خاطر هي تويكا بلاش الشارج، خاطر مازال ما فما وزارة الطاقة والمناجم مازالت ما عملتش تعريفة. لكن باقي كيشتير تعريفة للشارج هذاك، الوالم قداش باش يكون الشارج، لازم يكون غالي، لازم يكون رخيص،
1: لازم يكون اكثر من المحروقات ولا اقل من المحروقات؟ معناتها هذا السؤال اللي تطرحوه.
2: بالطبيعة هذا باش يكون ارخص من المحروقات.
1: فلا هذا هو معناتها السؤال اللي ما تروح غير كافيه بالنسبه لكم، وتدعيوا اليوم انه الدوله ترفع في النسبه هذيا ويتم تعميمها على كل التاكسيات، مع تخرج لكم تعريفه باش نعرفوا احكم على شنو قادمين. هذا هو سينادر واضح في ظل الوضع اللي يعيش فيه اليوم القطاع. تفضلي.
2: الكتاب حاب نذكر معناتها اللي احنا عندنا مطلب من 2024 وطالبوا به، اللي هو تعديل التعريفه نتاع التاكسي الفردي. اللي هي اخر تعديل خلينا في 2022، وكمان بنعرف الناس الكل انه القطاع العام والقطاع الخاص حاصلوا على عديد الزيادات نتاعهم ومسحقاتهم، لكن قاعد قطاع النقل العمومي غير منتظم بواسطة سيارات اجرة تاكسي فردي من 2022 للتويك يخدم بنفس التعريف، واللي هو في الوقت الحالي كل شيء غلا والدنيا كل غلا، قدنا كان السيرفيس نتاعنا قاعدين نبيعوا فيه بتعريف نتاع 2022. ونداء للسيد رئيس الجمهورية رغم انه معناتها الايامات هذه ما عندناش برشا ودقينا بين الكل، اخر حال التجأنا رئيس الجمهورية والايامات هذه عندنا يكون جمع 10 ايام وصلنا صوت رئيس الجمهورية بانتظار التفاعل من رئيس الجمهورية خاطر ما لقينا خط حل وعن إدارة الكل. دقينا البيبان الكل في الاخر تجأنا للسيد رئيس الجمهورية واليوم نجدوا السيد رئيس الجمهورية انه يتدخل وشوف لنا حل للقطاع نتاعنا.
1: الزياده في تعريف العدد اساسا معناتها اللي هو المطلب الاساسي نتاعكم خلال الفتره
2: العدد على خاطر ما عادش تتماشى مع الواقع الحالي، فطرحنا في 2026 وقاعدين نثنوا بالتعريف نتاع 2022.
1: واضح. شكرا رئيس النقابة التونسية للتاكسي الفردي سيد نادر الكازداغلي، شكرا لك على كل التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. أزمة المياه المعدنية المعلبة متى ستنتهي؟ نحكي في الموضوع تشويته.
0: ما تبدلش الموجه.

0: 6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، اهلا وسهلا. بعد الترفيع في اسعارها بصفه عشوائيه، متى ستنتهي ازمه فقدان المياه المعدنيه؟
1: لو شيفر دو جور،
2: رئيس الغرفه الوطنيه لمنتجي المشروبات غير الكحوليه والمياه المعدنيه سيد الاسعد مزاح، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بك وبني مستمعين ديوان فام.
2: شكرا، مرحبا. أكيد وصلتك المعلومات متاع الأسعار اللي ولات صاروخية في بعض المناطق، كل واحد يبيع على شيء راسه وكل واحد يبيع لك كما يحب هو، والنقص اللي موجود ديما يخلي هالمضاربة ويخلي هالحكاية هذية. شنية وضعيتنا؟ احنا حكينا حكيت معاك نتذكر سابقا وقلنا انه قطاع الماء اثر على الانتاج وارتفاع درجات الحراره اللي صارت خليت فما طلب كبير على المياه المعدنيه. علاش ما زلت متواصله الازمه زي ما نجمناش نعدلوا السوق ولا شنو بالضبط؟
3: والله تعالى نحب نصلح كلمه، ما نجموش نقولوا ازمه في ميدان، نقولوا اضطراب في تزويد السوق من المياه المعدنية. فصارت الأسباب قبل متاع الاضطراب هذي، بون الاضطراب مازال متواصل شوية الحقيقة، على خاطر مازال درجات الحرارة مرتفعة والاستهلاك مازال مستمر، معناها في ارتفاع نقارنوه بالعوام الفارطة. ليش نقولوا معنا الارتفاع في الأسعار؟ والله احنا ديما باتصال دائم مع وزارة التجارة، يقولون قاعدين يتبعوا عن كثبهم الوضع هذا، معنا نشوفوا قاعدين معنا الزيادة هذه المشتة ما عندهاش مبرر، لأن المنتجين كما قلنا ونعاودوا اليوم ما زادوش في الأسعار بتاعهم. دوك الزيادة هذه أشياء من مسالك التوزيع، فهمتي، اللي قاعدين في حالات معينة يستغلوا النقص الموجود باش يرفعوا في الأسعار.
2: يستغلوا في النقص الموجود باش يرفعوا في الأسعار. وردنا احنا مياه معدنية من دول مجاورة ولا محافظين على الانتاج هذاك هوا مع تسلاسة؟
3: والله كل ماما ما عنديش أخبار كيفكم، خلينا نشوف ثم شاحنات تدخل من الجوار
2: من الجزائر أساسا.
3: أي أساسا ما عنديش معلومة ثابتة في الغرض هذا،
2: هو مطلوب ولا مش مطلوب، معناتها أنه نورده في الفترة هذه؟
3: والله كان النظم رواحنا ونرشته شوية استهلاكنا، واحد ما ثماش داعي للاستيراد الماء من الجزائر.
2: أي
3: فعلا كما قلت كذلك، معناها شوية معناها فترة هذه وجيزة ومش بش تدوم برشا، راي ذي معنى أمنوني نقول لك احنا حتى آخر أوت وبعد ترجع الاستهلاك عادي، لأن معنى حتى المصطفين يرجعوا لأماكنهم وينقص معنى الطلب يطيح.
2: الطلب يطيح ويولي عنا مخزون وقت تعديلي نجم نعدلو به، نعاود نبني ستوك متاعنا، معناتها ستوكاج متاعنا.
3: اي هذا هو
2: فوالا هو باش نفسر ربما معلومة رسمية، المدير العام لجمعية منتجي المشروبات الجزائريين نفى معناتها وجود اي صادرات رسمية للمياه المعدنية، معناتها اذا كان فما منتوجات موجودة راهي مهرب.
3: والله ما نجمش نقول لك، انا يمكن تاخذها من
2: انا فوالا عطيتك التصريح الرسمي نتاع المدير العام لجمعية منتجين مشروبات الجزائريين مع تنفى تصدير اي صادرات رسمية معدنية جزائرية نحو تونس، لانه برشا ناس يقول لك فما منتوجات موجودة في السوق. حبيت نقول اللي راي حتى كان فما منتوجات راهي مهربة، ماهيش توريد رسمي من الدولة التونسية ولا تصدير رسمي من الدولة الجزائرية.
3: بارك الله فيك على التوضيح هذا. وانا نقول لك معنى منتوج يكفي، معنى كان رجلوا شوية للسهلاك، وإحنا قاعدين نسق وراء وعنا اجتماعات قاعدين يقوموا بها مع وزارة التجارة، وهي بيدها قاعدة تتبع عن كثب عن التوزيع كيفاش قاعد يقف قاعد يقع باش معناها المياه تمشي للأماكن اللي فيهم نقص. معناها إحنا قاعدين نسق وتنسيق وثيق، ومشكورين الأخوة في الدار العامة للتجارة الداخلية، قاعدين نسقوا معاهم، قاعدين يقولون يوميا شو الولايات والجهات اللي فيهم نقص من الماء، وحنا قاعدين نسقوا معنا نمشيوا بالتعليمات نتاعهم باش نوجهوا المنتوج نتاعنا الاماكن هذه بصفه معناتها نعطيهم اولويه في التوزيع.
2: البيع المشروط اللي قاعد نشوفه فيه في عند التفصيل اليوم والترفيع في الاسعار، يقول لك مثلا عندي كندا بوزه بوترتين وتاخوها بالسوم الفلاني، مسعره اليوم المياه المعدنيه عند التفصيل سي رسعد يعني وزاره التجاره؟
3: لا لا لا لا لا اليوم ما فماش تسعيره كما قلت لك. احنا كمنتجين رانا، احنا منتجين رانا ماناش مسؤولين على
2: نعرف نعرف
3: على
2: نعرف ما انتم تبيعوا
3: نبيعوا نبيعوا الناس المرخص ليهم داير للشراء فهمتني، وهم يوزعوا وكان ثم معناها هكا
2: ما فما هامش ربح. انتم تبيعوا بسعر معين فما هامش ربح يتحسب هكا ولا لا باش تتباع به القاروره المواطن هكا ولا
3: اي وهامش ربح ضعيف معناها احنا المنتجين عندهم هامش ربح ضعيف وقاعدين معناها حتى اللي وقعدت لهم زيادة في التكلفة متاعهم بأن السوم البلاستيك زاد برشا وما ما
2: قدش تتباع بالجملة قارورة متاع إترا ونص مثلا؟
3: والله ثم أسعار مختلفة من هذا مثلا سعر موحد
2: من إلى تقريبا ما تتجاوزش قداش وكل واحد كان.
3: ما تزودش 500 مليم
2: القارورة متاع إترا ونص ما تتجاوزش بالجملة 500 مليم، هامش الربح قداش تحسب عند التفصيل قداش نزيدوا تقريبا؟
3: هو تفصل نعطيك حاجة استباقية، راهو وزارة التجارة مازالت أعلنت على تسعيرها في سعرة ال وإحنا معنا مساندين الموقف متاعها.
2: سعرة شنو؟
3: السعر الأقصى للقارورة متاع نص إترا باش يكون 600 مليم، بالنسبة لقارورة إترا 800 مليم، وبالنسبة لقارورة إترا ونص 850 مليم، وبالنسبة لقارورة زوز إترا 950 مليم.
2: هذا يبدأ به العمل؟
3: وبدأ العمل هذا أعطيتك حاجة استباقية.
2: استباقية ما سكوب سكوب معناتها سكوب فعلا
3: سكوب من طرف قرار معنا خذيته وزارة التجارة
2: فوالا معناتها باش نعملوا حد نضع حد للبيع
3: فوالا السعر الأقصى اللي نجموا نبيعوا به
2: السعر الأقصى نذكروا 600 مليم
3: واحنا كمنتجين رانا مساندين القرار هذايا راهو
2: فوالا
3: احنا كنا نترقبوا فيه واستجابت طلبنا لوزارة التجارة خاطر قلنا لها راهو معناها ثم ناس يخيبونا احنا قاعدين نزيدوا كل خلي بالقرار هذا يقولوا الناس تعرف شو ال ال ال ال ال الأسعار اللي زي ما
2: تتباع بيه فوالا نذكروا 600 مليم للنص إترا
3: للقارورة نص إترا
2: 800
3: وعندك 800
2: لإترا
3: اي
2: 850 إترا ونص و 950 زوز إترات
3: ايوه
2: ثبت معاك
3: في الهاتف في الجوال
2: ما يسالش ثبت هاي في عقلك هاني معاك
3: نقرا لك فيهم لكن عاوز نذكرك 600 مليم القارورة نص إترا 800 للقارورة نتاع إترا 850 قارورة إترا ونص 950 قارورة نتاع زوز إترا
2: هذه هي الأسعار نتاع وزارة التجارة
3: حطتها وزارة التجارة
2: وكل التجار ملزمين باش يطبقوا فوالا فوالا
3: واللي ما يطبقش يتعرض للعقوبات اللي
2: شكرا القانون شكرا على كل هذه التفاصيل مع نهاية أود تنتهي الأزمة إن شاء الله هكا ولا؟
3: إن شاء الله.
2: شكرا رئيس الغرفة الوطنية لمنتجين مشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية سيد لسعد مزاح شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا احنا بصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم حتى الماضي ساعتين هذه منك نسمعنا دي وانا فهمها.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان اف ام عسلمة. شركة النقل بتونس تفيد بأن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي سينطلق يوم الاثنين القادم، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الاشتراكات المعنية ستكون صالحة لشبكة النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى، مشيرة إلى أن عمليات البيع ستؤمن عبر 151 مكتب بريد، منها 130 مكتبا موزعة بين ولايات تونس وأريانا وبنعروس ومنوبة، إضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية. مجلس وزاري يقرر الانطلاق الفوري في اعداد نصوص اصلاح منظومه الضمان الاجتماعي، في خطوه اعتبرها الخبير في الحمايه الاجتماعيه بدر الدين السماوي ايجابيه من حيث طرح ملف اصلاح الصناديق الاجتماعيه رسميا واعتباره من اولويات الدوله، وفق ما صرح به في برنامج منك نسمع للديوان الفم.
2: باعتبار انه الصناديق الاجتماعيه نعرف ان تعيش في صعوبات ماليه، وهذه شفناها في عده مناسبات، يعني بدا امس على المستوى يعني الانشائي والتحرير كان يعني شامل، ووضع النقاط على الحروف فيما يخص التوجهات الكبرى اللي تعمل الدوله على تكريسها، الانطلاق من الواقع التونسي، الوعي بالتطورات الموجوده خاصه مساله تغيير التركيبه الديموغرافيه ومساله تشيخ المجتمع، المهن الجديده، تطور علاقات العمل الجديده، و حدد بيان صادر على جلسة العمل الوزاري أمس بعض يعني الأولويات اللي يمكن تلخيصها بمراجعة أنظمة التقاعد. ما قالش كيفاش مش يقع مراجعة أنظمة التقاعد، لكن ظهر اللي مسألة تشيخ المجتمع يكون عنده تأثير على التوازن المالية، باعتبار كنقول تشيخ المجتمع يعني ارتفاع عدد المنتفعين بجريات قلص النشيطين اللي مولوا الصناديق الاجتماعية، خاصة أنه احنا النظام نتاع التقاعد نتاعنا هو نظام توزيعي، يعني نظام تضامني.
1: المدير العام لجمعية منتجي المشروبات الجزائريين عيسى زلماتي ينفي وجود أي صادرات رسمية للمياه المعدنية الجزائرية نحو تونس، مؤكدا أن المنتجين لم يوجهوا كميات من المياه إلى السوق التونسية خلال صيف 2026. وأوضح زلماتي في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر أن المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصدير المياه المعدنية الجزائرية إلى تونس غير صحيحة. ولاية جندوبة تشهد نقصا حادا في عدد من المواد الغذائية أبرزها المياه المعدنية والقهوة والشاي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار خاصة بالسوق السوداء، حسب ما صرح به رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بجندوبة لحبيب الطويهري لمراسلة ديوان فان بالجهة، لافتا إلى أن سعر 100 جرام من الشاي الأحمر تباع بأربعة دنانير، فيما يصل سعر 250 جراما إلى 6 دنانير مقابل فقدان هذه المادة بالمحلات المرخص لها. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الفرنسي يندد بالتصريحات التي وصفها باللا إنسانية لوزير الأمن القومي بالاحتلال إتمار بن غفير، دعا فيها إلى قتل ما بين 30 و40 شخصا كل ليلة في غزة، مضيفا أنه تم فرض عقوبات عليها. ووزارة الدفاع الروسية تعلن أن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية تبادل الأسرى شملت أكثر من 100 أسير حرب من كلا الجانبين. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هدى الورغمي في منك نسمع، نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم.
0: ما تبدلش الموجه.

0: على ديوان فان، صيفك على كيف كيفك.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فان.

0: راديو ان اف ام ديوان اف ام عسلامة
1: ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم وديما احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: انتو ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوارنا متواصل معكم حتى للمضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا. مضي ساعة و 18 دقيقة. نذكركم في الجزء الأولاني كان حاضر معنا في المباشر سيد لسعد مزاح رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية، اللي اعطانا التسعيرة الجديدة بصفة حصرية للتسعيرة متاع قوارير المياه المعدنية اللي أقرتها وزارة التجارة، واللي هي 600 مليم للنص لتر، 800 مليم للإيترا، 850 لتر ونص، و 950 للليترتين. هذا السعر الأقصى اللي لازم يبيعوا به تجار التفصيل. مواصلين معكم مشوارنا، نمشيوا لجيبس. الأسبوع اللي فات كانت زيارة رئيس الجمهورية إلى جيبس، كانت إلى المنطقة الصناعية، إلى شط السلام، إلى مستشفى جيبس، وإلى واد قريعة. اليوم بعد الزيارة هذايا مديرين عامين بوزارة الصحة امبارح قاموا بزيارة إلى مستشفى جيبس. ماذا جاء في هذه الزيارة؟ علاش جاءوا المديرين العامين؟ هل اللي رفع تقارير جديدة؟ هل جاءوا بقرارات؟ شنو اللي صار؟ شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتويتا. إنبوكس يحضر معنا في المباشر النائب بالبرلمان عن جيبس سيد عصام الجابري. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا هدى، ومرحبا بكافة مستمعي ومستمعات ديوان فان.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، فضلك. شكرا على قبول دعوتنا. الزيارة كانت مبرمجة، كانت فجائية، وشنو اللي صار امبارح؟
2: الحقيقة كما هو معلوم معناها إثر زيارة سيد رئيس الجمهورية الأسبوع الفارق لولاية جابس، وكذلك انعقاد الجلسة في ولاية جابس، أكدنا على أهم زوج ملفات معناها اللي في مشاغل المواطن مباشرة، هو ملف التلوث والملف الصحي، وخاصة أن الصحة في جابس تشهد معناها وضع كارثي حقيقي، وهذا ما أكدناه معناها للسيدة رئيس الجمهورية اللي عمل زيارة للمستشفى وقسم الاستعجالي للمستشفى الجامعي بجابس. بعد الزيارة هذه الأسبوع هذا البارح معناها تم معناها إعلامنا أن هناك وفد لزيارة فجائية من المديرين العامين. بطبيعة احنا رانا ولاية جابس نعرفوا قامت برشا زيارات، نحبوا قرارات، نحبوا حلول عاجلة لنتيجة الوضع على الصحي وتحسين الخارطة الصحية في ولاية جابس. الحقيقة اللي ما بلغنا انه هناك فما قرارات في ظرف 15 يوم او شهر ماكس اسرع، معناها زاد الترقب لزيارة السيد وزير الصحة لتدشين مركز المشروع الرئاسي، مركز الاورام السرطانية، وكذلك هناك مركز لجيش العظام.
1: هذوما حاضرين، معناتها موجودين حاضرين جوست يستناو في التدشين.
2: هذا اللمسات الأخيرة وانطلاق مشروع مركز الأورام السرطانية. الوفد الصيني موجود في ولاية جابس كاملا، وإن شاء الله يقع تدشين هذا المشروع الرئاسي اللي تم الإعلان عليه منذ 2021 وتم متابعته معناها في صلب العمل الرقابي لنائب الشعب، والحمد لله إن شاء الله معناها في الأيام القريبة سيقع التدشين الرسمي لهذا المركز الأورام السرطانية نتيجة تفشي هذه الأمراض بولاية جابس. والناس كل تعرف اللي الجريمة البيئية بولاية جابس، صحيح مرض السرطانات موجود في العالم الكل، لكن في ولاية جابس بصفة خاصة نتيجة ارتباط معناها وتقاطع هذا الملف الصحي بملف التلوث. الحقيقة اليوم فما تفاؤل وأمل كبير لأن هناك تسليط ضوء معناها والمجهر على ولاية منكوبة تم تهميشها لعقود كبيرة. اليوم حتى الانطباعات معناها لزيارة المديرين العامين اللي تفاجئوا ببرشة معناها النقايص اللي حنا حكينا عليها برشة حتى صلب الجلسات العامة، وخاصة النقص الكبير للإطار الطبي وشبه الطبي والتجهيزات. إن شاء الله معناها بعد الزيارة تعرفوا الزيارة هذه ديما المواطن في قابس راهو ينتظر قرارات، وان شاء الله فما قرارات عاجلة لفائدة المستشفى الجامعي بقابس، خاصة بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية. الحقيقة الحمد لله
1: عندك معلومات معناتها أنه فما قرارات ستصدر بصفة عاجلة في الأيام القليلة القادمة لفائدة المستشفى بعد زيارة رئيس الجمهورية؟
2: بطبيعة هذه المعلومات عندنا، اللي فما قرارات عاجلة لفائدة المستشفى الجامعي بولاية قابس في الأيام في ظرف 15 يوم أو شهر، وإن شاء الله احنا ديما رانا ولاية قابس رانا توعدنا برشا، وتوعدنا معناها الوعود برشا. الحب بصراحة تعبت ياسر، خاصة في المجال الصحي، وتعرف

0: وكما تعرفوا في الاتفاقيات التمويل هناك أجال جاء ماهوش المشكلة للممول، المشكلة في الفترة هكية اللي الناس
1: ما خدموش على رواحهم معناتها.
0: ما خدموش على رواحهم كما نقولوا بالوعدة، ما خدموش على رواحهم، كان خدم على رواحهم وكان معناها اللي تغليب المصلحة العامة ومصلحة المواطن. كان يمكن الوقت هذا معاش نحكم معناها على وضع صحي كارثي، والحقيقة زاد احنا مجهودات كبيرة للناس الكل، للأمانة الناس الكل، قطر وصلنا الواقع الحقيقي للقناة في 2023، وحتى التقارير والإحصائيات المغلوطة معناها اللي كانت توصل للمركزية، ومجهودات كبيرة. وكان طلبنا من أكثر من مناسبة لزيارة السيد وزير الصحة للمعاينة الميدانية والحقيقية. الحقيقة تم زيارة السيد رئيس الجمهورية، وإن شاء الله في ترقب السيد وزير الصحة، وتعرف تو المديرين العامين معناها زاد حتى هم تو لمدة تو يومين معناها هم يعاينوا، شافوا الوضع في المستشفى الجامعي. وتعرف راه الخارطة الصحية ماهيش كان المستشفى الجامعي، رانا عندنا المستشفى الجهوي بالحام والمستشفى الجهوي بمارس، كلهم معناها يشكو معناها نقائص وتعطل أشغال خاصة، وإن شاء الله معناها تتضافر الجهود صراحة. الوضع معناها وصيحة فزاعة للوضع الصحي بولاية جابس، وإن شاء الله طول اليوم اللي حسنا به فما جدية كاملة لتحسين هذا الوضع والخارطة الصحية بولاية جابس. بطبيعة راهو كيما نرجع ونقولوا نحب ورانا قرارات ومعناها عاجلة لفائدة الصحة بولاية جابس.
1: تعتقد أن زيارة وزير الصحة المرتقبة إلى الجهة ستحمل هذه القرارات؟
0: حسب المعلومات إن شاء الله سيد وزير الصحة أجل معناها الزيارة لولاية جابس عديد المرات، انتظار معناها يحب يجي لجابس، انتظار معناها يجيب قرارات واضحة لولاية جابس بعد التشخيص. رانا كل تشخص، لكن المدير العامين لأكثر أخذ هذه النقائص الموجودة معناها في ولاية جابس، خاصة بعد استئناف الأشغال والانتهاء من الإنجاز، وتعرف المعاناة الكبيرة اللي عند منها ولاية جابس في عدم استئناف الأشغال. والحمد لله الملف هذا تم حلحلته، ومعناها تم إنجاز العيادات الخارجية بولاية جابس. ولاية جابس راهي تشكو معناها كثير، خاصة في الإطار الطبي والشبه الطبي والتجهيزات، وعديد الوحدات منها وحدة إنعاش الرضع اللي تفتقدها ولاية جابس، اللي عادة كي تبدأ حالة استعجالية تمشي معناها للصفاقس وتبدأ البحث على سر شاغرة معناها، ومعاناة بصراحة ياسر كبيرة. هذا خطر كما قلنا راهو نتيجة زادة التقاطع مع الملف التلوث. اليوم نجم نقوله اللي الدولة معناها بحول الله تم التسليط على ولاية جابس المنقوبة بعد عقود من التهميش، وإن شاء الله القرارات تصدر في الأيام القادمة لفائدة ولاية جابس، خاصة على مستوى الصحة اللي يعاني برشا المواطن الجابسي. هناك تحسن في الطريق لكن برشا نقائص، مثل معناها الوضعية كي قلناها وقت في ولاية جابس، تعرف معناها تعطل الأشغال، ما فهمش سكانر، ما فهمش طبيب سكانر، ما فهمش تحاليل. الحق فما تو السكانر معناها موجود، وتعرف تو حتى القراءة عن بعد تو موجودة، لكن مازال إن شاء الله تتحسن هالقراءة عن بعد، حتى تتطلب شوية وقت. فما نقص في الإطار الطبي، فما تو معناها التحاليل زاد ممكن، فما التحليل بركة مازال في السبيطار اللي هو تو خاطر الفورنيسور ما عندهاش التحليل في انتظار معناها تزويد المستشفى هذا. ان شاء الله احنا اللي نحب نقولوه اللي صحيح تو فما في الطريق الصحيح، لكن تبقى القرارات المهمة. وان شاء الله السيد وزير الصحة اللي فما زيارة مترقبة كما قلنا يجيب لنا قرارات لفائدة ولاية جابس اللي تنتظر بصراحة الوعود كثيرة، وتم معناها كشف الواقع المرير اللي عانت منها الجهة معناها، وهذا معناها لسنوات وسنوات.

0: طويلة، وفما حتى هناك معناها تم معناها التفاجؤ بالوضعية الكارثية الصحية لولاية قابس، هذه نتيجة خطر مغالطات سابقة لسنوات سابقة. تو التشخيص الصحيح، الإحصائيات الصحيحة، وفما حتى قسم إنعاش معناها تم غلقه بدون مبرر وإعطاء الإذن بفتح هذا القسم. الحقيقة احنا في متابعة مستمرة للوضع الصحي وتحسين الخارطة الصحية، وهذا لا يكون إلا بتدعيم المستشفى الجامعي بجابس بالإطار الطبي والشبه الطبي والتجهيزات اللازمة العاجلة، وتحسين كذلك واستئناف الأشغال في المستشفى الجهوي بالحامة وكذلك في مارس. وهناك متابعة معناها النواب الكل والسلطة الجهوية وعلى حتى على أعلى مستويات لتحسين الظروف الصحية للمواطن القابسي اللي عانى كثيرا.
1: شكرا جزيلا النائب البرلمان عصام الجابري عن ولاية قابس، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها، نعطيك الف صحة، نتقابل إن شاء الله في مواعيد أخرى، وإن شاء الله تكون فما زيارة من وزير الصحة تحمل في طياتها قرارات لفائدة الجهة. قلت الوعود كثيرة والوضع كارثي للصحة في قابس، أكيد ينتظر قرارات تكون في مستوى هذا الوضع. مرحبا بكم، هذه ساعة ونص على موجاتنا، مشوارنا متواصل معاكم حتى للماضي ساعتين.
2: ما تبدلش الموجة شوي.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. انتوما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، اهلا وسهلا للمساعده على الاقلاع عن التدخين. معهد صلاح عزيز يشرع في تامين عيادات. شنو هي التفاصيل نتاعها؟ نحكي في الموضوع تشويت. الأستاذ في جراحة الأورام بمستشفى صلاح عزيز ورئيس لجنة مكافحة التدخين بمستشفى صلاح عزيز دكتور حاتم بوزيان، مرحبا أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: شكرا جزيلا، مرحبا. فوالا، وكفما ربط بين الأورام وبين الإقلاع عن التدخين، لأنه التدخين هو السبب الأول تقريبا للإصابة بالسرطان اللي هو أكثر انتشارا خاصة عند الرجال، هو سرطان الرئة، هكا ولا لا؟
3: صحيح، ومش كان سرطان الرئة، حتى سرطانات أخرى اللي قاعدة تتزايد في تونس، كما سرطان المثانة ولا سرطان الحنجرة ولا سرطان المعدة. وما في الحقيقة فما تقريبا 12 سرطان اللي هما يجيوا مباشرة من التدخين، وفما سرطانات أخرى عندها علاقة غير مباشرة بالتدخين.
2: والمهم عندنا 12 سرطان معناه جراء التدخين،
3: من جراء التدخين. وفما أنت كلمة قلتها من الأول ومهمة، وأنا باش نديتها كلمة أخرى. أهم سبب للسرطان هو التدخين، واللي يمكن تفاديه، خاطر فما أسباب أخرى للسرطان كما الوراثة، كما الحياة نتاع الإنسان اللي ما ينجمش يغير فيها، ولكن التدخين تنجم تقلع عليه، دونك يكون سبب يمكن تفاديه وتنجم ما تمرضش بالسرطانات اللي تجي من التدخين.
2: هذاك علاش في مستشفى صلاح عزيز أقريت ولا قمت في بتأمين عيادات. بدأت من نامس العيادات هذا يا دكتور، شنو هي تفاصيلها وكيفاش المواطنين ينجموا يسجلوا فيها؟
3: مرحبا بك، هي تبدا ان شاء الله الاسبوع المقبل.
2: الاسبوع الجاي
3: المقبل في 24 هي راهي داخله دور. انت عجبتني برشا في الكلمه نتاعك، قلت العلاقه بين الاورام، احنا هذاك اللي حشنا به، هي الرمزيه، خاطر صحيح احنا فما علاقه مباشره بين التدخين والسرطان، واحنا ماذا بينا بهالشيء اللي قاعد يصير في صلاح عزيز تكون نجم تكون نقطه انطلاق لجميع المستشفيات في تونس باش تولي فما عيادات لمكافحة التدخين، وفما خاصة مستشفيات بدون تدخين. خاطر هو شنو اللي صار؟ احنا كنا بعد 31 اوت، اول سبت بعد 31 اوت قمنا بيوم اعلامي اللي هو جينا فيه حتى سيادة الوزير وحكينا اللي باش نحن نعلو مستشفى صالح عزيز مستشفى بدون التدخين. وفي الاعلان هذاك في اليوم هذاك ثم نسميوه احنا بلان داكسيون، عده حاجات باش نقوموا بها، ثم التحسيس، ثم اللي كون الملصقات اللي تعلقت، ثم برشا حاجات، وثم زادة اللي كون تكون عندنا عياده للاقلاع ولا للمساعده للاقلاع على التدخين. احنا العياده هذه باش تبدا توا للمرضى وباش تبدا للعاملين في صالح عزيز، خاطر احنا اللي يهمنا الاكثر هو كون يكون مستشفى صالح عزيز بجميع مقراته وفضاءاته حتى فضاءاته الخارجية تكون بدون تدخين. وهذا اللي حاولوا باش نطبقوه، احنا قاعدين توا نطبقوا فيه بصفة كما نقولوا احنا بالمنع، ولكن احنا ماذا بينا تولي الناس الكل اللي تجي لصالح عزيز ما تتكيفش
2: بالوعي، مش بالمنع، بالوعي. فوالا هكا ولا.
3: والحاجة الثانية المهمة برشا اللي احنا كنا من اول مستشفيات اللي زدنا جميع انواع التدخين، معناتها ما عادش التدخين الكلاسيك اللي الناس تعرفوا، سامحوني في الكلمة، السيجار والعادي، حتى التدخين المسخن اللي هو التباشوفي اللي نسكل ولا تشوفيه كالآلة صغيرة وفما فيها كسيجارو صغير، ولا التدخين الإلكتروني اللي نسكل تشوفيه اللي عايتوله الفايب، وإلا البوف اللي هي تبدأ جاهزة للاستعمال. جميع أنواع التدخين ممنوعين في صالح عزيز، وهالعيادات للإقلاع باش تعاون على الإقلاع لجميع أنواع التدخين.
2: باي، يقول لك اليوم الناس اللي تسمع فينا دكتور انا جربت وما نجمتش ولا معناتها ما عنديش عزيمه باش نقلع عن التدخين، وحكايه فارغه اللي تحكي له فيه، معناتها هالعيادات هذيك كيفاش تعاون الناس هذوما باش يقلعوا على التدخين، والعلاج ياخذ برشا وقت شويه قديش، شنو المطلوب بالضبط؟
3: انت تتصورني انا كيفي كيفك، احنا الكلام هذا نسمعه كل يوم، وبالخصوص انا اللي يعرفوني مختص في الاقلاع على التدخين. هي العزيمه لازمه، واحنا نسميوها مش حتى العزيمه، نسميوها الاراده. اعطيني انت ساعه عندك اراده باش تقلع على التدخين ومقتنع اللي التدخين هذه حاجه ماهيش باهيه وحاجه تهزك للامراض، ومش كان للسرطان، حتى الامراض اخرى. وتنرجع كان تسمح لي بعد شويه وقت باش نحكيو على افه التدخين ومشاكلها، تو خاطر اكثر من صحه الانسان. الحاجة اللي نجم أنت عندك الإرادة من بعد الإقلاع راهو هذيك عليش هو اختصاص كامل وهذيك عليش يلزم عيادة خاطر كل إنسان كيف روح وش خص جات عنا عصا سحرية ولا عنا وصفة واحدة نجم نعطيها للناس الكل والناس الكل تمشي معهم لا ثم ناس راهو بالإرادة هذه وبالعزيمة وحده قادر باش توا يسمع فيا يطفي سيجار ويقول شنو هالقماد اللي نعمل فيه هذا نحي عليا هذه تهزني كل التهلكة خل نقص وفما شكون لا تصعب عليه الدنيا على خاطر عنده إدمان عنده مدة مش معناتها ضعف شخصية ولا حاجة لا خاطر الإدمان مستفحل فيه شوية خاطر الظروف ماهيش مواتية خاطر ساعات حتى الاقتناع نتاعه ماهوش كامل وهذاك علاش هالعيادة هذه ثم نسميها احنا رعايه نفسيه نفسروا له ونوعيوه ونقولوا له وثم حتى الرعايه اللي هي مهمه برشا الادويه اللي هما الادويه اي اكثر حاجه فيهم هو المعوض النيكوتين واللي هو في هالعيادات هذيا اللي في صالح عزيز باش يكون متوفر وهوني مشكوره اداره الرعايه والصحه الاساسيه والاداره الجهويه للصحه بتونس باش وفرت لنا هالمبدل هالمعوض النيكوتين اللي هما يعيطوا لهم نيكو باتش باش ينجموا يعاونوا المرضى على الاقلاع على التدخين خاطر كيما تعرفوا أكثر حاجة تعمل الإدمان هي النيكوتين والنيكوتين راهي مش موجودة كان في السيجارة العادية راهي موجودة في التدخين المسخن وموجودة زادة في السيجارة الإلكترونية اللي قاعدين نشوفه اللي هي تولد تقطب في أطفالنا وفي مراهقينا هذاك علاش احنا نقولوا معناتها الرمزيه مهمه الرمزيه نتاع سماحه صالح عزيز والسرطان صحيح احنا توش اللي هو بصالح عزيز ولكن احنا ماذا بينا في تونس الكل تبدا الحكايه من صالح عزيز في تونس الكل الناس الكل تفيق وتعرف اللي هالسلوك هذا راهو معاش مقبول وهوني كان تسمح لي كان عندي شويه وقت
2: تفضل
3: ثواني شوف انا فما كلمه تونس الكل اللي تعرفها كي نقولها صحه مواطن تونسي عندي والله لا عندها ثمن معناتها بمال الدنيا ولكن ثم كلفه والناس الكل قاعده تشوف كلفه الامراض قديش قاعده تزيد احنا فرحانين اللي عندنا علاجات جديده واغلب امراض السرطان اللي تعالج هوني داير فما شكون يقول صالح عزيز ما بتعرف نخافوا منه لا بالعكس احنا هالفكره هي ما تتنحى تو رانا اكثر واغلب حالات السرطان تشفى وتشفى تماما وكي نفيقوا بها على بكري رانا نشفيوا اكثر من 9 حالات على 10 معناتها اكثر من 90% معناتها السرطان ولا مرض عادي ويشفى ولكن احنا شنو اللي طالبين احنا هالمرض هذا مرض العصر وموجود هيت عاونونا في الوقاية يا مواطنين هيت نقصوا علينا عدد المرضى كي ينقصوا عدد المرضى ينقص الاكتظاظ وينقص المشاكل متاع الله هاو الموعد مأخر شوي وينقص خاصة الكلفة باش نعالجوا المرضى وهكيك حتى الأدوية تولي متوفرة أكثر خاطر تو الأدوية جديدة خاصة تاع السرطان راهي ولات غالية وغالية جدا نحكيوا على مئات آلاف الدنانير المريض واحد لمدة سنة مثلا لسرطان الرئة وهذاك علاش الوقاية ما عادش خيار الوقاية ولات حاجة لازم هيت قد ما نجمو نقصوا في عدد المرضى باش بالوقاية الأولية والأمراض أخرى بالوقاية الثانوية اللي هي التقصي كما سرطان الثدي باش نجمو نخلطو ونعالجو هذاك علاش أنا نقول مقاومة التدخين وهذا علاش تو صالح عزيز ما عادش نتاع علاجك هو صالح عزيز هو من أصله راهو مهتم بالعلاج مهتم بالدراسات سميوها احنا خشيخش ولكن زاد مهتم بالوقاية والوقاية أهم حاجة في الوقاية من مرض السرطان الناس كل تسمع فيها راهو الإقلاع على التدخين دبر مذبي ما يتكيفش أنا الصغير يسمع فيه ولا دوليسون كوكو متوجه لهم بطريقة أخرى خاطر ديما هالديسكور النمطي صعيب شو هو يقبلوه ولكن نتصور يفهموني ولكن أنا نتوجه للأولياء نتوجه للناس اللي تتكيف راهو قيد راهو في 2026 مش معقول بش الإنسان مازال يتكيف نجم تدور في العالم الكل تفهم اللي الدخان ولا منبوذ ولا معاش مقبول ولا سلوك غير حضاري تو الناس الكل ما انت تعمل في الرياضه الناس الكل تحكي على الهيلث الناس الكل تحكي حتى على نمط معين انت عايش على طريقه اكل على كل بخاطر ما عادش المهم كونك باش تعيش اكهو ولكن باش تعيش في صحه جيده وتعيش باش العزاز عليك يكونوا في صحه جيده هذا خاطر التدخين راهو فما زاد التدخين السلبي اللي هو مضر ومضر جدا دونك ماذا بيا هكا نقول للناس الكل احنا باش نبداو تو بمرضى صالح عزيز والعاملين في صالح عزيز وان شاء الله يا ربي كانت التجربه تنجح والنجم نلقاو الوقت وكل شيء باش تولي حتى الناس الاخرين وراهو عيادات الاقلاع على التدخين مش موجودين كان في صالح عزيز موجودين في مستشفيات اخرى باش ما نقولوش كان فما كان في صالح عزيز ولكن صالح عزيز عنده رمزيه خاصه واحنا ماذا بينا راهو نهار اخر حتى كي نتوجهوا لعباد اخرين تولي العباد تدخل لصالح عزيز ومش بشرط هي عندها سرطان دير احنا عندنا مرضى اخرين يبدا مشكوك اللي عندها اورام ولا عندها اورام حميده ما يلزمش هكا الفكره على كونه صالح عزيز لكن المرض كذا وكان لا لا بالعكس تو الناس تشفى وتبرى وتجي ان شاء الله الناس باش تعدي باش تقلع على التدخين وتكون لابس عليها وما عندها حتى شيء.
2: ان شاء الله بالصحه والعافيه للجميع وديما نقولوا الوقايه خير من العلاج. ان شاء الله الكلام اللي قلته الكل يوصل لكل الناس اللي تسمع فينا باش تحافظ على صحتها وباش ما نوصلوش ربما لحالات متقدمه بالامراض هذيا ونفيقوا بها في وقت ما نوصلوش حتى باش نمر يمرضوا معناتها بالامراض هذه, وحتى كان الله اللي قدر فما اسباب اخرى نفيقوا بها في وقت متقدم وهكا معناتها نربحوا صحه الناس. شكرا دكتور حاتم بوزيان, يفضلك الاستاذ في جراحه الاورام بمستشفى صالح عزيز رئيس لجنه مكافحه التدخين بمستشفى صالح عزيز. نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى, احنا موصلين معكم مشوارنا, مرحبا بكم بعد ساعه 41 دقيقه على موجاتنا.
0: الخدمه في الدار ولا في الكياس, تعرف كل حول الناس, الجديد والاخبار, الوانفو لاكتو.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
6: مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. ماضي ساعة و43 دقيقة على موجاتنا التبرع بالأعضاء وما أدرك ما التبرع بالأعضاء خاصة في أمراض الكلى. عن ليستة طويلة عريضة تستنى في التبرع ونعرفه فمحلات ما عندهاش حتى حل إلا أنه تلقى متبرع. أهمية التحسيس بالتبرع بالأعضاء في بلادنا اليوم ديما هيك علاش كيبدأ فما رقم نحب نشجعوه الرقم هذايا ونحب نثمنوه ونحب ندزه القدام باش الناس تفهم مش معناتها التبرع بالأعضاء. نحكيه على حدش المتبرع برع بالأعضاء يبعثون الحياة في أجساد 31 مريضا خلال الفترة الأخيرة تقريبا من أفريل لجويليا ولا البداية أوتا. وناخد الفترة بالضبط مع الدكتورة شنية التفاصيل وشنية الأهمية متاع الموضوع هذا نحكي في عدو تشفيته.
0: ديكريبتاج
6: المنسقة الوطنية لمركز النهوض بزرع الأعضاء والمكلفة بالعلام والتحسيس دكتورة بثينة زناد. مرحبا أهلا وسهلا شنحوالك.
7: صباح الخير ومرحبا بكل مستمعين ديوان اف ام.
6: شكرا يفضلك دكتوره. مرحبا. 11 متبرع نقضوا 31 مريض هكا ولا لا؟ شنو هي التفاصيل؟
7: هما في السنه هذه مش حاجه جديده على تونس راهو، لكن قاعدين نتحسنوا في الارقام. السنه هذه في السودات الاول 2026 11 عائله عطاوا الموافقه باش ناخذوا الاعضاء تاع انسان توفى لهم دماغيا الله يرحمه المواطن اللي توفى ويعطي الصحة العائلة الكل اللي يعطونا الموافقة على خاطر دراسة معنا العائلة هذوما نجمنا نزرعوا 31 عضو. 31 عضو معناها 6 قلب 3 كبد و22 كلى. الحمد لله رجعوا الحياة الناس قاعدة تستنى باش يجيهم عضو. وزادة كيف كيف العائلة هذوما مكنونا باش ناخذوا 15 قرنية ونعطيهم للمواطنين ما يشوفوا فاقدين النظر. الحمد لله رجعوا يشوفوا دراسة معناها للزراعة القرنية هذية. هذا الكل والفضل معنا يرجع برشا ناس يقولوا الحمد لله تونس ولات متطورة والكفاءات هذه حاجة معنا موجودة في تونس من 1986 وإحنا نزرعوا في الكلى ونزرعوا في 93 جينا زراعة القلب و 1998 جينا في زراعة الكبد. هذا الكل معنا مش حاجة جديدة على تونس، لكن الحاجة الباهية هم العائلات اللي يعطوا موافقة اللي قاعدين ثقافة التبرع بالأعضاء تتحسن عندهم. ومعناها إذا كان العائلة توصل الكفاءات التونسية والوسائل اللي عندنا الكل ممكنة باش ننقذ المواطنين ماهيش ممكنة إذا كان العائلات ما عطاتش موافقة. دونك الحاجة الباهية والإنجاز العظيم هما العائلات اللي يعطوا الموافقة باش ناخذوا الأعضاء.
6: والموافقة راهي تتعطى في وقت حساس معناتها في وقت صعيب نفسانيا.
7: إذا كان جاتهم موت دماغي أكثرية الموت الدماغي راهو حوادث طرقات ولا جلطة دماغية حاجات ما كانتش متوقعة. دونك العائلات تفاجئهم دنكو تقول لهم راهو عائلتكم اللي راهو قريبكم راهو توفى دماغيا وبعد شوية نجدوا لهم على أخذ الأعضاء. حالة معناها حساسة وكعليش احنا ماذا بينا موضوع التبرع بالأعضاء نحكيه فيه بعيد على الحالات هذوما. والحمد لله لقينا برشا عائلات ولينا ديما احنا نقولوا لهم راهو في حالة موت دماغي ساعات هما يقولونا معناها نجموا نعطيو الأعضاء وإلا دوما نحكيو لهم على موضوع التبرع بالأعضاء تلقاهم ديجا ملمين بالموضوع. أوك علاش معناها احنا نستغلوا الفرص وين تعطيونا انتوما وسائل الإعلام باش نحكيو على التبرع بالأعضاء باش الناس تحكي فيه الموضوع مش في كل حالة الحساسة كما وكل حالة الحرجة اللي هما فيها. ما فيها بس كان المواطنين
6: هو مش فما شكون عنده في بطاقة التعريف متاعه صفة المتبرع هكا.
7: هو القانون التونسي القانون 99-18 يعطي فرصة للمواطن مش هو يقرر في حياته أو أنه يكون متبرع بالأعضاء متاعه بعد الوفاة.
6: وقتها إذا كان عنده في بطاقة التعريف لازمكم زادة تشاوروا العائلة حتى إذا كان هو حاطط
7: لا أوك علاش أنا هذك علاش ما العائلات ديما يقولون كي نحكي معهم على التبرع بالأعضاء يقولون راه هو ما نحبش ناخذ قرار في بلاصتو ما نعرفش هو شنو كان يحب علاش بطاقة التعريف سهل للعائلة؟ ساعات يقول لك أنا مع فكرة
6: طيب شو عملنا احنا دكتورة في مواطن يقعد 20 عام مثلا ما بدلش بطاقة التعريف؟
7: كيفاش؟
6: وإحنا شو عملنا في الوضعية هذية؟ كيف دعنا مواطن عنده 20 سنة مثلا ما بدلش بطاقة التعريف متاعه؟ ما احنا عندنا حالة هذية فوالا
7: احنا نشجع في كل حملات تحسيسية نزلوا معنا الشرطة الفنية والعلمية يكونوا موجودين سيغ بلاس احنا نعمل تحسيس وهما سوق بلاس يقولوا لهم شو المطلوب البطاقة التعريف اللي هو حاجة بسيطة عن البطاقة القديمة وزو صور شمسية والباقي الكل يصير في المركز الإمضاء على معنى السينياتور ليجاليزي تصير في المركز التمبري مش لازم الأوراق ما فما حتى ورقة مطلوبة برك البطاقة القديمة والموافقة متاع المواطن شي بدك بطاقة التعريف
6: ولا نشجعوا باش نسهلوا وكل الإجراءات البيروقراطية ولا نحيوها باش انه الناس تنجح
7: ولا انا نقول للمواطنين ما فما حتى بيروقراطية راهو كل شيء سهل برك الانسان يجي للمركز هو والرغبة متاعه باش يبدل بطاقته باقي كله سيغ بلاس يصير مجانا ما فما حتى ورقة تتطلب حتى تعريف بالإمضاء يمشي البلدية وكل هذاك الكل فمش منه مهما مواطن يحب يبدل بطاقته موجود دونك العائلات نشجعوهم باش يحكيو مع عائلاتهم لما الناس تقول لك باهي انا ما نحبش نبدل بطاقتي هو حر برك يعبر عن الرغبه نتاعو مع عائلته حتى شكون الانسان باش يجي يشهد الرغبه نتاع المواطن شنيا بعد وفاه نتاعو هي عائلته العائله اون جينيرال الاكثريه ولو يوافقوا برك ما يحبوش ياخذوا قرار في بلاصته
6: واضح
7: دونك هو يحكي معاهم والا يكتب على بطاقه التعريف نتاعو مهما مواطن خاطر ما نعرفوش شكون اللي باش يمول دماغيا الانسان يعرفش روحه معناها الحاله هذه مش كنت نجم نجي كما فسرت لك راهو حادث طريق تصير معناها انسان يمشي على الموتور ما غير ما حاطط كاسك يتيح تصير له موت دماغي ما نعرفوش شكون تصير الحكايه هذه هاكا علاش ما انسان يحكي في الموضوع
6: واضح شكرا دكتورة يفضلك الدكتورة بثينة الزنادة المنسقة الوطنية لمركز النهوض بوزارة الأعضاء والمكلفة بالإعلام والتحسيس شكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتنا ماضي ساعة وتسعة وأربعين دقيقة على موجاتنا موجة حر قادمة الأيام الجاية احنا تذكروها موجة الحر الطويلة الاستثنائية اللي عاشت على وقح بلادنا ما زلنا نستحضروها إلى حد الآن وما زلنا مفجوعين منها لأنه موجة الحر هذه مش تكون طويلة مش طويلة الحرارة القصوى المتوقعة قديش باش تتجاوز المعادلات العادية نحكي في الموضوع بعد الفاصل
0: الخدمة

0: منك نسمع.
1: ديوان الفيلم في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان الفيلم،
0: ديوان الفيلم. صوتكم انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. الموجة الحرة القادمة نحذروا منها أكيد جدا، ولازمنا نحذروا رواحنا، ولازمنا نردوا بالنا، لكن لازمنا نعرفوا الأيامات هذية وقتاش باش تنطلق، وقداش باش تدوم، طويلة مش طويلة، باش تتكسر في الوسط، فما أيامات باش تطيح الحرارة، ولا باش تقعد حرارة نهارية وليلية بنفس الوتيرة. حت نحكي في الموضوع وتفاصيل وتتشفيتا. الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي لطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مرحبا، أهلا وسهلا. شنو حوالك أستاذ عامر؟ مرحبا، نعود ونتواصل مع أستاذ عامر بحبة وش يعطينا أكثر تفاصيل حول موجة الحر المنتظرة خلال الأيام القليلة القادمة. أهم حاجة نعرفوا الأيامات شنو بالضبط، ثم درجة الحرارة بقديش تتجاوز المعادلات بارشة شوية. كل المناطق التونسية معنية بموجة الحر هذية ولا باش تكون في مجال دون الآخر؟ نعود ونتصلوا بالأستاذ عامر بحبة اللي هو حاضر معنا في المباشر. مرحبا يا أستاذ، أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
3: مرحبا أستاذ هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فهم.
2: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. أنا دوكو شفت موجة حر، تذكر بعد ديريكت موم بعد كونتاكتيتك، قلت لك أستاذ موجة حر قادمة، يلا نحكيو على الموضوع. وقتاش إن شاء الله باش تكون الموجة هذية متواصلة لأيامات؟ وقتاش باش تبدأ؟ درجة الحرارة باش تتجاوز المعادلات بقداش؟ قل لي.
3: يعني هو صار، خلينا نذكره أستاذ أوداء، اللي احنا خلال هذه الصيف عشنا موجة حر واحدة ولكن كانت قوية برشا، متاع شهر جويلية تقريبا، قعدنا 17 يوم 15 إلى 17 يوم حسب المناطق. ثم تقريبا وقتها لليوم نعيش في أجواء صيفية، والممكن العنصر البارز هي الحرارة المحسوسة، الرطوبة اللي ممكن قلقت برشا ناس. ولكن نذكره اللي الحرارة متاع اليوم وأمس وجمعة اللي فاتت وحتى اللي قبلها تعتبر حرارة عادية حول المعادلات أو أعلى من المعادلات بقليل. ولكن نحن على موعد مع موجة حر أخرى ثانية خلال هذه الصيفة، باش تبدأ نورمالمون نهار السبت، وممكن خاصة نهار الأحد أكثر، حتى من نهار السبت يعني على ما أظن نهار 22 أوت باش تكون فما حرارة أربعينية تقريب في أغلب المناطق التونسية. عموما ممكن في أغلب المناطق التونسية نهار السبت باش تكون ممكن من 38 درجة إلى 43 درجة. نهار الموالي نهار
2: الأحد،
3: مع كونه
2: أي
3: مع كونه حتى نهار السبت يعني برشا مناطق فيها حرارة أربعينية، يعني حتى 38 ولا 37 ولا 39، خاصة في المناطق الساحلية. مناطق الأخرى نبعد شوية على البحر، ساعات حتى بضعة كيلومترات فقط تولي 40 درجة وأكثر، ونوصل حتى 43 درجة نهار الأحد. الحرارة باش تزيد تقريب، باش تكون في تونس الكل تقريب من 40 إلى 45 درجة، ممكن حتى 46 درجة، مع ذروة نهار الاثنين. نهار الاثنين دونك اكثر من السبت واكثر حتى من الاحد، وعموما تقريب ممكن من 40 الى 47 درجه، مش 40 درجه، ممكن حتى 47 درجه في عده مناطق تونسيه شماليه ووسطى وجنوبيه، وممكن اكثر، ممكن اكثر في وسط تونس وفي جنوب تونس ووسط تونس، خاصه جهه القروان وجهه الساحل وحتى غرب صفاقس. ممكن هذه المناطق سيدي بوزيد زاد، هذه ممكن مناطق
2: الاكثر حراره معناتها، هاي
3: اي معناتها حسب التوقعات يعني الحاليه باش تكون فما حراره في تونس الكل. ممكن الحراره يعني الاكبر باش تكون في وسط تونس، وسط شرق تونس، وسط تونس كما قلنا، وحتى زاد المناطق كما قلنا الداخليه نتاع شمال تونس، يعني ولايه يعني منطقه حوض مجرد المعروفه بالحراره، حكينا فيه الموضوع برشا مرات سابقا، مناطق نتاع جندوبه، باجه، مجاز الباب، تبرسق، حتى غرب العاصمة تونس، يعني منطقة منوبة، جنوب بنزر، جهة ماتر، زاد كيف كيف ولاية زغوان، المناطق هذه الكل في شمال تونس معنية بالحرارة. وحتى رأوا المناطق الساحلية باش تكون أجواء حارة ما أقل من المناطق الداخلية في شمال تونس، وتكون حرارة أكبر كما قلت غرب الساحل، غرب صفاقس، خاصة القروان طبعا ديما على رأس القائمة أسخن منطقة في تونس هي وتوزر تقريبا وجبلي. مناطق ذات جنوب تونس معنية بالحرارة، وممكن الحرارة نهار الثلاثة باش تتراجع على شمال تونس وعلى وسط تونس، وتقعد الأجواء حارة في جنوب تونس، تقعد حرارة أربعينية ممكن من يعني في جنوب تونس ممكن من 42 إلى 46 درجة، ثم بعد نهار الأربعاء تعود الحرارة من جديد حتى في شمال تونس وسط تونس، وممكن الموجة تقعد لآخر أسبوع.
2: آخر أسبوع.
3: الأسبوع القادم أي ممكن، ولو أنه فما اختلافات بين البارح واليوم في التوقعات. مثلا يوم أمس تعرفوا المدة نحكيه على يعني الأسبوع القادم، نحكيه على آخر الأسبوع ذي السبت وحد والأسبوع القادم، ونحكيه على آخر الأسبوع القادم تقريب يعني أكثر من 10 أيام أخرين وعلى ولا حتى 12 يوم. دونك صعيب برشا باش تكون توقعات دقيقة تاع 10 معناتها إلى غاية بعد 10 أيام. ونحكي على الموجة متاع الحر وقتاش باش تنتهي، وربما تنتهي في آخر الأسبوع، كما ربما تنجم تزيد تقعد حتى بعض الأيام الأخرى الأسبوع الموالي معناتها إلى غاية نجم نقوله نهاية شهر أوت. ممكن يعني الموجة تنجم تقعد مؤكد من 22 أوت لمدة أسبوع، ممكن إلى غاية 28 أوت 29 أوت، كما تنجم تزيد تتمدد يوم أو يومين آخرين، كما تنجم تنتهي قبل الموعد بشوية. دونك مثلا اليوم ممكن من نهار الجمعة السبت متاع الجمعة القادمة تتولي الحرارة يعني بعد ما ترتفع الأربعاء والخميس، الجمعة وسبت ممكن تنزل، ولكن كما قلنا
2: ما زالت بعيدة شوية. أما المفيد أنه موجة حر على أسبوع تقريبا مبدئيا يعني هكا ولا
3: بالضبط. فما أسبوع باش يكون حار، النجم ينقص نهار أو يزيد نهار أو ولكن باش يكون أسبوع يعني حار، ممكن أقل من الموجة متاع، هو مؤكد أقل
2: أولا أقل في الطول معناتها
3: أي من حيث الطول أقل، حتى زاد من حيث درجة الحرارة يعني مبدئيا النماذج لم تضع 48 49 درجة أو حتى 50 درجة اللي تقريبا وصلنا لها المرة اللي فاتت.
2: مش باش نحطوا الأرقام القياسية معناتها؟
3: لا ما نظنش فما أرقام قياسية. الأرقام القياسية عموما ديما في جويلية أو في النصف الأول من أوت، احنا تو نحكيو على الأسبوع الأخير من شهر أوت، عموما يعني صعيب برشا باش نسجلوا أرقام قياسية في أواخر أوت ومعتها براتيكمون معتها داخلين شهر سبتمبر، ولكن مؤكد اللي في عدة مناطق تونسية داخلية وسطى وجنوبية باش نوصلوا 45 و46 درجة وممكن حتى 47 درجة. يعني أظن اللي الرقم الأقصى ممكن باش نوصلوا له في تونس خلال الموجة القادمة ممكن 46-47 درجة، مش في كل الأيام، زادة ملاحظة مهمة، مش في كل الأيام. نهار السبت مثلا مع الناس 47 درجة تقريبا ماكسيموم معنا 43 درجة، نهار الأحد أكثر شوية، نهار الاثنين نجم نسجلوا 46-47 درجة. ثم كما قلنا فما انفراج وقتي نهار الثلاثة على وسط
2: الشمال
3: ولا تقعد سخونة في الجنوب التونسي، وثم بعد ما نعرفوش قداش من نهار آخر بعد الأربعة ممكن نهارين أخرين ثلاثة ممكن أربعة خمسة أيام، المهم اللي باش تكون فما أجواء حارة خلال ساعات النهار، ويعني حتى ربما حتى خلال ساعات الليل تنجم تكون زاد أجواء حارة، خاصة كونه ما ننساوش اللي المحلات سخونة توا صيف كامل، ما ننساوش زاد فما رطوبة كبيرة ديجا قاعدين يعيشوا فيها توا، الرطوبة تمشي وتزيد مع التبخر متاع المياه متاع البحار متاع يعني الحرارة باش تزيد أكثر، التبخر باش يكون أكثر، دونك الرطوبة باش تكون موجودة أكثر، ودونك يعني باش نعيشوا الحقيقة جمعة إن شاء الله على الأقل الصيف هدا على المستوى المياه والكهرباء.
2: جيت باش نقول لك أنا زعما ما يقصش الضوء وما يقصش الماء. إن شاء الله ما نعديوش صعيبة مع ماء وضوء مخصوص معناتها.
3: هو معناتها في وضعية مشابهة المرة اللي فاتت وقص الضوء، هو حتى معناتها الأيام الماضية في بعض المناطق فما يعني قصان ضوء حتى بعد ما انتهت الموجة ولا حتى ما لما حالة أقل برشا من الموجة. دونك من المتوقع ما فماش حاجة جديدة، فماش يعني إنجازات جديدة في المجال متاع ممكن باستثناء المحطة متاع تحويل متاع المياه المحلات في سوسة، ما نعرفش باش تبدأ خطر
2: انتهت. قال لي مبكري كان حاضر معنا رئيس المحطة قال في القريب العاجل باش تبدأ، ما مازال ما عطاش معناتها وقت معين، قال مازلنا حتى في بريود متاع التجارب وحتى نكملوا تجارب
3: ولا دونك. على ما أظن بما أنه الوضع على ما هو تقريبا مع الحرارة على ما أظن إن شاء الله. على كل حال إن شاء الله القصان يدوم مش برشة وإن شاء الله دون مشاكل. مع أستاذة هدى يعني ملاحظة أخيرة كانت حاب قبل من نهيو كان مفيش أسئلة أخرى طبعا. نهار السبت من المتوقع حالة عدم استقرار يعني بعد الحرارة متاع النهار على المرتفعات الغربية التونسية، ولايات سليانة، الكاف، جندوبة، ممكن زاد القروان، زغوان، القسرين، مناطق معروفة كي متاع المرتفعات الغربية. نجم نعيش وضعية متاع حالة عدم استقرار، أمطار، ممكن زاد رياح هابطة قوية، ممكن تبرودي. هذا متوقع آخر الأسبوع نهار السبت حتى نهار الجمعة ممكن، أما أقل مش مؤكد نهار الجمعة ومش حاجة قوية. نهار السبت نجم تكون حالة عدم استقرار يعني مش نقول قوية ما تستحق
2: الانتباه
3: النجم. أي النجم ونهار السبت كما قلت. ولا كانت حاب نهار الجمعة نزيد نحكي عليها إذا كان
2: إن شاء الله. إن شاء الله تكون حاضر معنا أستاذ عمر بحبة من توا، وكان نهار الجمعة مش تعطينا أكثر تفاصيل على حالات عدم الاستقرار. إحنا هكا وصلنا لختام لقانا. شكرا أستاذ مبارس الجغرافي، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، الأستاذ عامر بحبة. شكرا أيمن مسعودي، شكرا لدرب الشيدة، شكرا انتصار المكاوري من الغريبي، أميمة بن عياد، مريم مسمودي، شكرا جهاد السليني في العداية. أجمل تحية هدى الورغمي، كنت معكم كوتي ميكرو الأخبار مع بهيرة الأخبار الرياضية. احنا نتقابل غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت على نفس الموجة. شهية طيبة الجميع، باي باي.
0: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز وثانية ديوان اف ام عسلمة. الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي يؤكد في برنامج منك نسمع لديوان فام أن البيان الوزاري المتعلق بإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي طرح مسألة تنويع مصادر التمويل، لكنه لم يقدم تفاصيل واضحة حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان استدامة تمويل الصناديق الاجتماعية.
2: إذا كان من هنا لشهرين أخرين زادتش يعني الحكومة تقدمت في توضيح ماذا تنوي العمل به، يولي ثم مشكلة. كما قلتك يعني ثم المشكلة الأولى متاع التمويل، هذه نقطة هامة جدا، والمال وقوام الأعمال. ثم جانب ثاني لاحظت أنه البيان ركز على إعداد النصوص التشريعية. هنا ثم مشكل يعني حقيقي، أن مسألة لا تمثل أساسا في سن التشريعات بل في تطبيقها. نزوز أمثلة واضحة. مرسوم الحماية الاجتماعية في العاملات الفلاحية تر في أكتوبر 2024 في مازال إلى حد الآن ما دخلش حيز التطبيق. صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل اللي وقع قراره في قانون مالية لسنة 2025 اللي مازلنا ما شفناش نص اللي يتعلق بإداء المنافع.
1: التقديرات الأولية تشير إلى أن قرابة 5% من المجتمع التونسي يستهلك المخدرات، أكثرهم من فئة الشباب بين 15 و 40 سنة، حسب ما كشفه الدكتور نبيل بن صالح المختص في طب الإدمان والسموميات والمكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة في تصريح للإذاعة الوطنية. ولفت إلى عدم توفر أرقام محينة حاليا حول عدد المدمنين على المخدرات في تونس، كما أكد أن دراسة ستجرى أواخر السنة الجارية وأوائل سنة 2027 ستقدم كافة الأرقام المحينة بخصوص هذه الظاهرة. رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية لسعد مزاح يؤكد أن الارتفاع المسجل في أسعار المياه المعدنية خلال الفترة الأخيرة لا يعود إلى زيادة في أسعار المنتجين، لافتا إلى أن بعض حلقات التوزيع تستغل النقص المسجل في السوق للترفيع في الأسعار، وفق ما صرح به في برنامج منك نسمع.
3: ليش نقولوا معنا الارتفاع في الأسعار؟ احنا ديما باتصال دائم مع وزارة التجارة، يقولون قاعدين يتبعوا عن كثب هم الوضع هذا، معناها نشوفوا قاعدين معناها الزيادة هذه المشتة ما عندهاش مبرر، لأن المنتجين كما قلنا ونعاودوا اللي هم ما زادوش في الأسعار نتاعهم، وكل زيادة هذه جاية من سالك التوزيع اللي قاعدين في حالات معينة يستغلوا النقص موجود باش يرفعوا في الأسعار. والله طول ما ما عنديش أخبار، ما عنديش معلومة ثابتة في الغرض هذا. والله كان النظم رواحنا ورشته شوية استهلاكنا، واحد مثل مجدية لرأس المهم من الجزاء.
1: رئيس مشروع تحلية مياه البحر بسوسة منصف عماري يؤكد أن المشروع يتكون من 4 أقسام وقد أصبحت جميعها جاهزة، مشيرا إلى أن محطة التحلية دخلت حاليا مرحلة التجارب إلى جانب القيام بعمليات المعالجة الأولية للمياه، وفق ما صرح به في برنامج منك نسمع. إلى الشأن الدولي، وزير في الحكومة اليمنية يقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين يخططون للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب، ما من شأنه أن يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
4: Vous écoutez Diwan FM.

0: Diwan FM. Diwan FM. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. رسميا تم الكشف اليوم عن التركيبة النهائية للإدارة الوطنية للتحكيم بإشراف عام لناجي الجويني. نعطيكم التركيبة كاملة. مشرف عام على التحكيم ناجي الجويني، مدير تطوير مراد بن حمزة يساعد، وليد الكشاو مكلف بتقنية الفار، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير تطور التحكيم النسائي شافي الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف السويسي، مدير دائرة التعيينات للرابطة المحترفة الأولى والثانية محمد بن حسانة، أعضاء دائرة التعيينات وليد الحراق رياض المسعي ونبيل عقير. وأيضا تم الكشف عن تعيينة حكام مباراة الهواة مستوى واحد بقيادة وسيم بن صالح، ورمزي الحرش مكلف بتعيينة مباراة الهواة مستوى اثنين. بقية التعيينات تلقاوها على موقعنا الرسمي diwanfm.net. اليوم الأربعاء هو الموعد النهائي والبيت اللي حددته هيئة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم كآخر مهلة لمنح إجازات ورخص المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. حسب مصادرنا فإن الفرق الثلاثة أنهت كل الإجراءات للحصول على الرخصة. نحكيه على النادي البنزرتي والأولمبي البيجي واتحاد بن قردان، وكل الفرق أصبحت مؤهلة للمشاركة في بطولة الموسم الجديد. دونك نعطيكم تذكير بتعيينات الجولة الافتتاحية للبطولة نهار السبت 22 أوت انطلاقا من 4:30 متاع العشية في الملعب بولي الحوار في حمام سوسة. أمل حمام سوسة يستضيف الاتحاد المنستيري. في ملعب الطيب المهيري في صفاقس تقدم ساقية الدوري يواجه شبيبة العمران. في ملعب النيفر في باردو الملعب التونسي يواجه نادي صفاقسي. في ملعب 7 مارس في بن قردان اتحاد بن قردان يواجه نادي حمام لنف. نهار الأحد كلاسيكو الجولة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. في الملعب البلدي بالمتلوي النجم المتلوي يواجه الترجي الجرجيسي. في مركب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الأولمبي البيجي. وفي 15 أكتوبر النادي البنزرتي يواجه مستقبل المرسى. نذكر كل اللقاءات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبورت. في آخر أخبار الميركاتو، النجم الساحلي أعلن انتداب اللاعب السنغالي بابكار ديارا لمدة 3 مواسم. ديارا مدافع محوري أيسر من مواليد 12 سبتمبر 2006. في آخر أخبار الميركاتو في العالم، نادي موناكو يعلن رسميا رحيل وفسخ عقد بول بوغبا بالترافي. لاعب خط الوسط الفرنسي شارك في 115 دقيقة فقط منذ انضمامه في صيف 2025. مباراة وحيدة اليوم في الجولة الافتتاحية للبطولة الإسبانية بداية من 8 متاع الليل، أتلتيكو مدريد يستضيف مالاغا. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا diwanfm.net. موعدكم مع 3 متاع العشية مع الزميل هني الإبراهيمي، وبقيت كيب برنامج سبور ماغ.
0: نون ستوب سور diwanfm.

0: شبيك جاري البي يتكلم في روحك مولا بيز؟
1: والله إيش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
0: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
1: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
0: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
1: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مرحبا بكم في أفريكا مول أريانا، حتى 31 أوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليلة من 8 حتى 10 تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكهو، وكل ليلة عندكم سهرية مزيانة وعمير أذوان كل ليلة حاضر باش يحفل لكم الجو. أفريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون اي بارون.

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديو ان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديو ان اف ام. نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: موجز الثالثة diwanafm عسلمة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقرر بداية من 19 أوت الجاري ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل. وحسب البلاغ الصادر عن وزارة التجارة تطبق هوامش الربح سالفة الذكر على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على ألا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية: القارورة نصف لتر 600 مليم ولتر واحد 800 مليم ولتر ونصف 850 مليم ولتران ب 950 مليم. ووزارة التجارة تؤكد أنه يتعين على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية التعامل بمسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعياتهم الجبائية والالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية والاستظهار بالفواتير عند أول طلب عند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل. وتشدد على أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم في الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة والنصف والساعة الخامسة بعد الزوال وعلى فترات متقطعة على ألا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة. وتشمل المناطق المعنية تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس والجنوب والجنوب الغربي. وأوضحت ستاغ أن عودة الكهرباء تكون دون سابق إعلام داعية الجميع لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وزارة التربية تفيد بأن المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفهي للمناظرة بالاختبارات لإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندس الإدارات العمومية أنه بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي باعتماد المعرف الوحيد وذلك عبر الشبكة التربوية المخصصة في الغرض بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ. رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي نادر الكوزدغلي يعلق على المنحة المالية المقدرة ب10,000 دينار والمخصصة لاقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية بالقول أن هذه المبادرة إيجابية وتشجع على الانتقال نحو الطاقة البديلة، غير أن عدد السيارات المنتفعة يبقى محدودا ولا يستجيب لحاجة القطاع وفق قوله في برنامج منك نسمع لديوان أفهم.
7: قيمة 10,000 دينار لاقتناء سيارة إلى كهربائية تاكسي الفرد 47 صاحب سيارة مقسومة 47 بين جنسيت إلا كان مثلا فما إناث وذكور تتقسم على اثنين مناص. هي كفكرة باهية، المنحة هذه معناتها جات من عند صندوق البيئة العالمي وتشرف عليها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تبع وزارة البيئة. هي بالنسبة مثلا احنا مع الطاقة المتجددة ومع الطاقة البديلة، لكن كي نقولوا 47 المنحة هذه مش كون 47 تاكسي معناتها على كل ولاية معدل زوز تاكسي. احنا 24 ولاية كنقولوا زوز تاكسي من كل ولاية 48 معناتها العدد ماهوش كافي، 47 تتسمى شوية على الاخر لكن هي مبادرة باهية.
6: إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 73,407 شهداء و 174,335 مصابا. ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يحذر من استمرار الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وتعطل عمليات الإغاثة والتعافي بفعل العراقيل للجيش الاحتلال ونقص الإمدادات والمستلزمات الطبية والوقود والغذاء. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 91.2.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: يونفا. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 إلى 4 متاع العشية على يونفا. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: الأربعة 19 أوت 2026، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من سبور ماج من توا حتى للأربعة متاع العشية، البرنامج اللي استنستو بيه في البرمجة الصيفية اللي ديوانا فام كل يوم من 3 حتى للأربعة، 7 دقائق و8 دقائق بعد الثلاثة متاع العشية. عدد جديد نحكيو فيه على آخر الأخبار والمستجدات الرياضية في تونس، خاصة أخبار الميركاتو، قبل 3 أيام فقط من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى في موسمها الجديد 2026-2027. برشا أخبار وبرشا معطيات قبل 3 أيام فقط كما قلنا من انطلاق البطولة. مرحبا بالناس تسمع فينا كل وين ما كنتوا، تسمعونا على الفريكونس متاعنا، تفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانيل اليوتيوب متاعنا ديوانا فام لايف، أيضا لباج فيسبوك متاعنا ديوانا فام وإلا سبور باي ديوانا فام. معكم هاني براهمي كما كل نهار أربعة كما استنست، واليوم عديد المواضيع باش نحكي فيه. قبل كل شيء نرحب بفاروق في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، وضيوفي الزوز اللي كما كل نهار أربعة ستانستو ديما يكونوا معايا زوز محللين بحذانا. خليني نبدأ على يميني، لاعب الدولي السابق والمدرب خالد المولي. خلود أهلا وسهلا.
2: أهلا هاني، مرحبا ومرحبا بمالك ومرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين.
1: شنية تعدى حوالي الصيف؟ صيفت سيبون؟ شنية الجو؟
2: سيبون أما مازال ما فيش،
1: مازال بارتي دو نتاع الصيف.
2: لا مش بارتي دو، أما الصيف مازال الصيف يتواصل
1: يتواصل إلى سبتمبر
2: لين تطيح التمبيراتور جنبهم اللي سيبوا فيه. أما تعرف تونس تقعد سخونة حتى آخر سبتمبر ساعات.
1: أي ربي صبرنا على سخانة، خاصة أنه الأسبوع القادم زاد يبدو أنه فما موجة حر كبيرة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، ربي يعديها على خير. على يساري طبعا استنستوا به برشا مرات يجي بحذانا ونفرحوا برشا كل يبدأ بحذانا، اللاعب السابق والمحلل الفني مالك لندولسي. أهلا وسهلا مالك.
3: مرحبا بيك هاني، مرحبا خالد، مرحبا توت ليكيب، ومرحبا بكافة مشاهدي قناة راديو ديو.
1: يعطيك الصحة مالك، شكرا لك على الحضور، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل، شكرا لكم على الكومنتير نتاعكم. مرحبا معز منوبي، حسام كيف كيف، فوتير ايضا، محرز، ماهر بن جمعه، الناس تسمع فينا الكل، بلال القصوري رفيق، وايضا الناس اللي باش تلتحق بينا حتى من بعد. اليوم كما قلنا عديد المواضيع باش نحكيوا فيها، من البدايه باش تكون من بعد شويه بفقره كيك اوف اللي نحكيوا فيها على نهايه الاجيال النهائيه اللي منحتها هيئه الدرجه الاولى كل أندية الرابطة المحترفة الأولى تضمن رسميا المشاركة في البطولة. بعد شوية نحكيه بكل التفاصيل، أيضا نحكيه على الجامعة التونسية لكرة القدم اللي كشفت اليوم رسميا على التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم. ناجي جوين يعود مرة أخرى كمشرف عام وبرشة أسماء جديدة معاه. بعد نعطيكم التركيبة الكاملة ونحكيه بأكثر تفاصيل، أيضا نحكيه على أخبار الميركاتو، نادي صفاقسي المفاوضات متواصلة مع الترايعي وفريق الوحدة الإماراتي، والهيئة المديرة ترفض عرضا هاما لجمال موتيابا. وأيضا نواصل ديما في الميركاتو ونحكيه على النادي الأفريقي اللي يضم مدافع محوري آخر، لاعب آخر في محور الدفاع. بعد نتسائل ونحكي، وأيضا نحكي على عودة المفاوضات بين الترجي وحازم المستوري ولاعب الملعب التونسي اللي ينضم لأمل حمام سوسة. هذا كل معنا في حلقة اليوم من سبور ماج حتى للأربعة متاع العشية، والبداية كالعادة بفقرة كيك أوف. كيك أوف كما قلنا في فقرة كيك أوف، البداية باش نحكيه على الهيئة الدرجة الأولى. الهيئة هذه اللي مكلفة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واللي هي تمنح التراخيص اللازمة للأندية للمشاركة في البطولة المحلية. تعرفوا وكما تبعتوا سيف كامل، أجل أول، أجل ثاني، تمديد أول، تمديد ثاني، ثم بعد تمديد 48 ساعة، وأخيرا اليوم هو الأجل النهائي والبات بخصوص المهلة اللي أعطتها الهيئة هذه لل الأندية باش تكمل تخلص ديونها وتشوف معناها اتفاقات حتى على التقسيط بالنسبة للمدربين والمزودين وإلا اللاعبين. وهكا الأندية الكل أصبحت رسميا ستشارك في الرابطة المحترفة الأولى. آخر 3 أندية بقاو خالد وأيضا مالك، نبدأ معك أنت خالد. آخر 3 أندية بقاو هم النادي البنزرتي اللي عنده إشكال من الموسم الفارط، فما تقسيط نتاع بعض الديون اللي ما تمش وما أوفيش بيها أوفيتش بيها نادي البنزرتي، ثم تأجلت الديون هذه وبقات للموسم ذا. البارح كان فما اجتماع في مقر ولاية بنزرت، وتم على إثره اتفاق آخر جديد مع المدانين أو اللي عندهم فلوس على دينية البنزرتي، ولقاوا حلوا في الأخر خذاء الترخيص. أيضا اتحاد بن قردين خلص 28 ألف دينار هي آخر تقريبا المبلغ اللي كان خلصه باش تحصل على الرخصة، وكيف كيف الأولمبي الباجي. ثلاثة أندية خالد وضعيتهم صعيبة، كملوا في آخر لحظة تقريبا في آخر حتى الدقائق ربما باش يتحصلوا في الأخر على الترخيص هذايا باش يلعبوا في البطولة. كما كل عام ثلاثة أندية زوز منهم تقريبا عام ناول ربما خاصة الأولمبي الباجي لعب إلى آخر جولة على تفادي النزول، والموسم هذايا كيف كيف نبدأ بالمشاكل.
2: شوف الاحتراف هذا كورة، والاحتراف تقول احتراف ميكانيات مادية، واليوم مع الأسف احنا نعيش في وضع صعيب. أكثر الأندية على المستوى المادي عندهم مشاكل ماشي جديدة، لما حالة مشاكل متاع السنوات ومتراكمة المشاكل المادية هذه. دونك كهول اليوم ما يفلي باش الناس كل تتعاون. مشكورين السلطة الولاية رغم نعرفوا اللي زاد عندهم صعوبات على المستوى المادي، لكن هو ذاك لونجاجمون نتاعهم فير لي كلوب نتاع الولايات كو سوسوا بنزرت باجا بن قردين اللي هما نوادي كبيرة وعريقة وجوب التدخل للدولة زاد باش تعاونهم في وضعيات كيف هكا. بعد زاد لازم النوادي تتحمل المسؤولية ويعرفوا يعملوا حوكمة داخلية للنادي، يعرفوا يتصرفوا في الموارد نتاعهم، ما يكثروش من الانتدابات اللي بعد تولي مشاكل. دونك لهنا راهو النادي عنده بار كبيره من ولا سوء التصرف نتاع بعض المسؤولين، هو عنده ممكن هو السبب الرئيسي باش يخلي اليوم نوادي كبيره وعريقه وتوصل الوضعيات هذوما. دونك في المستقبل نتمنوا مع شرا النوادي كبيره وفي وضعيات كيف هكا، وحسن التسيير حسن الحوكمة هما اللي باش يخليوك تخرج من المآزق هذوما. اليوم لو فولي سبورتيف نحبوا ولا نكرهوا يتبع وقت اللي تبدا عندك مشاكل مادية، اكيد الموسم تاعك باش يكون صعيب. كما كنت تحكي انت تاول الاولمبي البيجي الموسم الفارط كان عام صعيب، نادي البنزرتي احسن الموسم الفارط بارابور المواسم اللي تعداه وكان ديما زادة يوصل لمرحلة خائبة، اتحاد بن قردين نفس الشيء. دونك نتمنوا هذايا ما ياثرش على الكوتيل الرياضي، لكن راهو اليوم كي نعاود لك من كيقول اليوم احتراف راهو مادة، اليوم لازمك توفر المادة وتعرف زادة كيفاش تتصرف فيها باش ما توصلش الوضعيات انه مستقبل النادي ولا اسم النادي يقعد في هكا اشكال اللي يخلي لي سيكال نتاعو رياضيا والا حتى معنويا. دونك مرة اخرى نلقاو اليوم الحل في السلطة انه تعاون ولا تعطي حلول،
1: لكن هو في السلطة خالد عاونت فقط ما مش عاونت معناها لمت الاطراف فقط في ملف نادي بنزرتي الأولمبي الباجي والاتحاد بن قردين حتى المبالغ ما كانتش كبيرة معناها تصرفوا ولقاو حل، لكن نادي بنزرتي مبالغ كبيرة برشا وعملوا تخلف على الدفع في برشا اقساط فزاد تراكمت اكثر الديون ولقى روحه في ازمة كبيرة الحقيقة.
2: اي هذاك اشوف كي نحكيو على قبل كي تقول كرة قدم تونسية راهي تحت السلطة، البلدية عندها دور، الولاية عندها دور، لا منين شكون ابار ستاد جمعيه ابار المداخيل نتاع ستاد والسبونسور باقي كل لازم عنده زيادة دوتر ريسورس، بل الدوله كان عندها دور
3: توا في الديكا كيف هكا الملاعبيه الجمعيات اللي تبيع الملاعبيه وترجع منهم دي ريفونو نجموا يصرفوا على النادي.
2: مش الكل عندهم
3: كل الملعب التونسي شويه ترجع
2: اتحاد المونستيري في وقت
3: اتحاد المونستيري زيادة جمعيات الاخرين الكل ما فماش دي ريسورس ما فماش امكانيات ماديه تنجم. دونك انت لهنا في معادله والمعادلة صعيبة بين المصاريف والمداخيل متاعك، انت ما عندكش مداخيل كبيرة والمصاريف تشوفها معناها ما فريمان حاجة كي تيان لوك كي تلقى انت 15 انتداب شكون ينتدب في الملاعبية هذوما بالاسوام هذيك باش ترجع لك بعد كما قال خالد افيك لي سكيل نيجاتيف معناها بمشاكل مع الفيفا ولا مشاكل حتى في الداخل في تونس مع ملاعبية توانسة. دونك انت بارابور المداخيل متاعك لازم تتصرف فيهم، والحوكمة الرشيدة هي اللي مش ما عادش باش تخلي الجمعيات هذيا توصل للمآزق هذيا، خاطر توا وصلت ونجحت بالولاية وبالولادية بالبلدية وبالمستشارين اللي هم مالوروزمون ضعاف ولا في الكرة متاعنا. دونك انت توا لازم تتعلم كيفاش يكون عندك حوكمة رشيدة في استغلال. بالنسبة لي انا الموديل متاع العمران اللي ما فيهوش برشا امكانيات موديل ناجح في تونس بشوية امكانيات بحوكمة رشيدة بملاعبية تشبه للنادي هذاك بإدارة فنية وإدارة رياضية كيف كيف قدرت انه افيك لي مويان دو بور تخلق نادي قادر ينافس في الشامبيونات تاع تونس ويتكلاسا في كلاسمون اونوراب.
1: ديجا حتى نادي البنزرتي نواصل نحكيو عليه لانه مهم جدا اكثر فريق معناها من ناحيه الماديه كان مدان معناها ومازال معناها لانه كله صار تقصير معناها على موسم كامل. نادي البنزرتي زاد انت حكيت على اللاعبين معناها توصل تسيب زوز من افضل اللاعبين معناها كيما حكي مختار طرابلسي الاسبوع الفارت انت يظهر لي معنا مالك وقتها من افضل اللاعبين تسيبهم انت تفسخ لهم كونترا يمشيوا لزوز انديه في الجزائر وغيره فهنا زاد تلوم زاد معناها انت ما نجمتش تلقى اوفر على الاقل. نجم نفهم انك تحب تخلص رومانت بانوتيز من السالير نتاع ولا غيره لكن كنت نجم تلقى حتى اوفر ضعيف معناها تنفس به روحك معناها لك زاد هنا نقاط تفهم
3: وكبر الموازنات الماليه كما صار مع الترجي الرياضي التونسي في الميركاتو هذا شفنا المعادله وشفنا البيلون الى بوزيتيف الخروج مع الدخول شفنا الترجي فريمون عمل ميركاتو ممتاز على مستوى اللاعبين اللي جابهم كيف كيف على مستوى اللاعبين اللي خرجوا مع هدناش الترجي الرياضي يفرط في لاعبين ويغتنم من وراهم اموال شفنا الترجي يخرج من لاعبيه اون فان دو كونترا ويمشي وياخذوا كونترا تخيلين في اوروبا وما يستنفعش بهم على عكس الموسم هذا مع شكري الوير رينا الحقيقه اون ابروش بوزيتيف وقدر شكري الوير انه يجيب فلوس باش ينجم يجيب فيها ملاعبيه يضاهي بها لي زيشيونس باش يلعب فيهم الترجي الرياضي التونسي ملاعبيه دو كاليتي وكيف كيف التعويضات كانت على قدر الملاعبيه اللي خرجت.
2: شوف بعض النوادي جوج وقت ما نجمش يبيع بسوم باهية يقول لك نستحفظ به خير و نستحفظ على لو كوتي سبورتيف نستحفظ على المشروع الرياضي طونك ما جابليش برشا فلوس شو باش نعرف شو شو المنفعه اللي عندي ومو خليه كانوا جوار دو فالور بيان سور
1: لكن زاد كي لا تخليه ولا تبيعه وتزيد تدبر في اوفر وتسيب وليبر
2: زاد لا حاجه اخرى تخليه باش تستنفع منه رياضيا سينام باش تبيعوا زادة بالخسارة ولا شبيعوا ماكش بستنفع ما شو ربحوا النادي سوم صغيرة هو الملاعب يكون عنده بالور
3: خالد فما انتيسيباسيون متاع مسؤول تنجم تسير قبل 6 شهور ولا قبل العام من نهاية عقد متاع الملاعبي انت كان ما حاشتك شبيه في العام الجاي وماكش ناوي باش تجدد له قادر في الفترة هذيك الملاعبي تسوقه وتجيب له ديزوفر تعطيك عائدات من بعد تنجم تجيب بها ملاعبي.
1: سؤال اخير قبل نسكروا بها الموضوع لو معناها اليوم شفنا قديش مرة انا قلت 3-4 مرات تأجل حتى اكثر هاية الدرجة الاولى تأجل اخر دات يعني الدات النهائي باش الجمعية تتخلص لقدر الله اليوم كان اخر دات ولقدر الله لقينا جمعية اكس اللي هي ما خلصتش اليوم شنو باش يكون موقف معناها الهيئة هذه والجامعة والناس الكرة وثلاث ايام على بداية البطولة لقدر الله فريق اليوم ما خلصش ومش يشارك في البطولة ما باش نلقى روح في مشكل كبير بطولة ناقصة فريق وكان باش تطلع فريق من الرابطة الثانية شكون باش يكون وهل الفريق هذاك جاهز أم لا وكان باش تلعب بطولة ناقصة كيفاش وباش تطلع زادة لازم الرابطة الثالثة يطلع فهنا باش تولي مشكلة كبيرة وخليت روحك قبل 3 أيام زادة ما نعرفش قانونيا كيفاش تكون ولا على الأقل على أرض الواقع كيف تشوفون الموضوع هذا رغم أنه أيضا فما معطى آخر فما ناس أطراف محامين يحكي يقول لك راه حتى القرارات هيئة الدرجة الأولى راه تنجم تكون قابلة للطعن وأجل الطعن على الأقل 8 أيام معناها بعد القرار يوم زادوا 3 أيام كحول البطولة أنت ما خليتش حتى 8 أيام تاع قبل البطولة
3: كل شيء دون لنيونس هني الحقيقة تو أنت 3 أيام وفما إدارة تحكيم موجودة أون بلاس تو جيت وتو باش تعمل تعيينات
1: ما باش نحكيو عليهم بعد
3: ولا لا أنت الشامبيونة إسكو أوفيسيال باش نلعبوا تو نحن السبت والأحد
1: أوفيسيال
3: نورمالمون أوفيسيال
1: أوفيسيال حتى التعيينات عاودوا هبطوا اليوم
3: إن شاء الله كيف كيف لافير نتاع القروان وين وصلت لهنا
1: واللي عندها علاقة باللافير هذا تردي بنزرتي
3: أنا بالنسبة لي أنا فما قوانين لازم ترد أنت الجمعيات هذيا اللي ما عندهاش لو بيدجي اللي يسمح لها باش تندب اللاعبين يلزم عندها سقف نتاع أجور نتاع ملاعبية تنجم تجيبهم باش تقعد في الموازنات المالية نتاعها سينارا الفا دي بورديل امور الحقيقه وباش نقعدوا في المشاكل هذيا الى ابد الابدين طونك القانون ماهوش باش يتغير والجمعيات ماهوش باش تكون عندها غايه ربحيه وقادر انها تستثمر وقادره انها هي تخلق مواطن نتاع ربح ليها هي باش نقعدوا في نفس الموضوع هذيا قداش باش نقعدوا نستناو في ابن النادي والاب الروحي والشعارات الزائفه بالنسبه لينا هذيا. دونك الكره راهي ولات احتراف الكره ولا عمل الملاعب ولا يمشي من 8 يروح 6 نتاع الليل المسؤول بيدو ولا يخلص في الجمعيات في اوروبا كان في تونس نحن لهنا مالوروزمون نحكيو ديما على جمعيه باش تخلص فلوس وجمعيه عندها ديون وجمعيه عندها تاريخ ولكن وين الحاضر نتاعها. يلزمنا فريمون اون تابلو روند نحكيو فيها على الكره نتاع تونس خاطر ماناش واصلين للصفر. نحن ديجا نحن تحت الصفر توا قاعدين نحاولوا اون سور اتراب باش نوصلوا للصفر.
1: نختم معاك خالد, قدر لا لقينا روايح في وضعي هذه شنو ينجم يكون الحل؟ معناها وقت ثلاثة ايام قبل تصور فريق اليوم ما خلصش, شنو باش يكون الحل؟
2: والله شنو يكون الحل؟ كل واحد حمل مسؤوليته. وش خلك كمسؤول عن نادي, مدامك مسؤول لازم تحمل مسؤولية وتلقى الموارد المادية. أنا قلت قبيلة نحكيه على الكام تاع هذه جمعيات دوما ولا نادي البنزرتي نوتاما اللي دخلت الولاية باش بتاتر تعطي حلول حتى وقتية ومن بعد يكملوا البروسيدور متاعهم. دونك ما شوف احنا بعتوا اكتويل مار انا وهذه من المشاكل الكبيره نتاع الفوتبول نتاعنا. نحكيوا على احتراف نحكيوا وما عندنا حتى علاقه, يعني تصرفات والموجود الكل ما عنده حتى علاقه بالاحتراف. دونك يا باش نعملوا احتراف على قاعده ولازم مقاومات, يا خرجوا نرجعوا دو با فير لاريير ونعاودوا بنيو من جديد. اما باش نقعد هكا في الامور هذه ناش بيجي نهار ونادي ولا زوج ثلاثه يقول لك لا ما عنديش باش نخلص وشوف طلع فريق اخر من البي, وهذا كان من البي زاد عنده الامكانيات باش يكونوا بيدو متداين.
1: فهمت هو جاي ديجا
3: شنو الحل؟
2: ديجا فما
1: ديجا هيئه الدرجه الاولى تو فما هيئه, معناها هيئه تو بعد قبل ما تبدا البطوله تاع الرابطه الثانيه ديجا عندهم اجيال كيما الانديه تاع الرابطه الاولى لانه محترفين ايضا. وتو تشوف وقت المشاكل خاطر يظهر الانديه الكل عندها ديون
3: في الرابطه الثانيه مشاكل كبيره تو جو برون ليكزامبل تاع قهوه في القفصه جمعيه لعبت فيها ثلاثه سنين, معناها تشوف عزوف المسؤولين غياب تام معناها للممولين الاساسيين في قهوه القفصه. انا لعبت ونعرف اللي معناها فلوس كبيره كانت تتصب في جمعيه كبيره كيما قهوه في القفصه سي بي جي القوافل الولايه البلديه كانت عندها عائدات ماليه كبيره, لكن نرجعوا نقولوا لهنا التصرف نتاع المسؤول اللي ما كانش معناها في رشده ولا في وعيه وفي اختيارات معناها ثقلت الكاهل نتاع الفريق هذا خليت الفريق يعاني في الديون حتى اللي يجي جديد باش يجي يرجع فك الديون هذيك. دونك هو بيدو يستنى باش يرجع للصفر, هو بيدو ما عندوش اوبجيكتيف سبورتيف على خاطر هو عنده ديجا الديون هذيك لازم يخلصها. دونك ما نجمش هو يتلهى بالديون ولا يتلهى يجيب معناها النجاح الرياضي بانتدابات كبيره, ما نجمش يرجع الفريق للصنف الاولاني للناسيونال ا. دونك المعادله صعيبه, لازم الناس كل تلتف لهنا هذايا قوس عليتو على قهوه في القفصه. ان شاء الله الناس الكل تتلم غاديكا, قهوه في القفصه جمعيه كبيره وعندها صولات وجولات في تونس وفي افريقيا وقادره انها ترجع وعندها رجال اللي قادره تخليها ترجع.
1: وان شاء الله الانديه نتاع القفصه الكل لانه مشكله كبيره بخصوص المجمع الكيميائي بخصوص شركه فصاد قفصه عفوا والانديه نتاع القفصه الكل نجم تلوي المظيل ام العرايس قفصه كلهم عندهم مشاكل كبيره برشا. ان شاء الله يلقاو حل في الموضوع هذا. فصل قصير ورجعين نحكيه على التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم.
0: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم, جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية, تحاليل واستضافات, هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.

0: الموجودة. المشرف العام على التحكيم هو ناجي الجويني، طبعا مدير التطوير مراد بن حمزة اللي يحافظ على مكان، ومساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد الكشا، ومساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلف بتطوير التحكيم النسائي شافية الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف السوسي، مدير دائرة التعيينات متاع الرابطة المحترفة محمد بن حسين. هنا الرابطة المحترفة يقصدوا أولى وثانية على ما يبدو. الأعضاء متاع الدائرة هذه متاع التعيينات مع محمد بن حسين اللي هو رئيسها وليد الحراق، رياض المسعي ونبيل عقير، مكلف بتعيينات مباريات الهواية مستوى أول وسيم بن صالح، المستوى الثاني رمزي الحرش، الأعضاء وليد معلة فرج مشموم وخالد السويح، مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي أيضا اللي هو أيضا عضو في دائرة التعيينات متاع الرابطة المحترفة، مساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية منذر لطرش، رئيس دائرة تحكيم الشبان نصر الله الجوادي، مساعد رئيس مدير مساعد رئيس الدائرة دائرة مكلف بالمتابعة محمد بزيد، رئيس دائرة متاع تعيينات كرة القدم النسائية مونيا البدوي، رئيس دائرة بالنسبة لتعيين المقيمين محمد المدب، مستشار دائرة تعيين المقيمين حسين ولد أحمد، أعضاء سامي دربال نوفل بن عبدالله، رئيس دائرة التنسيق مع اللجان الجهوية للتحكيم رياض الحرزي، الأعضاء توفيق لازرق ومنير المدب، مكلف بدائرة المتابعة الطبية والعلاج الطبيعي للحكام طبعا الدكتور فتحي الكواش، مكلف بدائرة الإعداد البدني والتمارين بن زيد، ومكلف بإدارة الإعلامية والتكنولوجيات الشادلي التغوتي. تقريبا تركيبة موسعة جدا مع هذه التركيبة الكاملة، لكن على الأقل اللي يهمنا ربما خالد ومالك هما الأعضاء المهمين. نبدأهم من المشرف العام ناجي جوين، نحكيه على المدير متاع التطوير مراد بن حمزة، أيضا نحكيه خاصة على مدير دائرة التعيينات متاع الرابطة المحترفة محمد بن حسين. تقريبا هذوما ربما اللي يهمونا معنا بنسبة كبيرة، واللي في تداخل مباشر مع التحكيم والحكام متاع الرابطة المحترفة الأولى خاصة كان نحكيه عليهم. نذا معك أنت خالد، عهدة جديدة نجم نقول والثانية لناجي جويني. ناجي جويني اللي في فترة أولى خدم تقريبا أشهر سبعة أشهر تقريبا ثمانية أشهر على ما أظن، وشفنا وقتها كيف الخروج متاعه تم، يوافق مرة أخرى يرجع للجويني. كيف تشوف ساعة الاختيار ذايا والأسماء اللي موجودة اليوم عن ناجي جويني؟
1: شوف ناجي جويني حد ما شك اللي هو اسم كبير في التحكيم وعنده خبرة، وخدم في تونس وقبل وخدم في بلدان أخرى وعنده نجاحات. دونك اليوم كاسم ناجي جويني بصراحة اسم كبير والناس كل متوسمة فيه الخير باش ينهض بالقطاع هذا اللي هو قطاع مهم ياسر في كرة القدم التونسية، وقطاع بريما مؤثر ياسر ياسر ياسر على اللعبة، ومؤثر على بيأثر على النوادي وتاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم أكوريا لونج تيرم. دونك قطاع التحكيم صراحة مهم ياسر في تونس. كما قلت لك اسم ناجي جويني من احسن الاسماء، وبصراحة انا ما عندي حتى تحفظ، والحقيقه بالماريس يشهد له بالكفاءه
0: تقريبا بتاعه. اكثر اسم خالد ومالك زيد ما عرفش توفقني، ولا اكثر اسم عنده اجماع تقريبا من الانديه الكل، ولا لا
2: حكينا في مناسبه سابقه يظهر لي يحظى بالاجماع، يحظى بثقه التونسيين، رجل ذو كفاءه عاليه، نظافه يد، معناها حتى لي باساج نتاعو في قطر كانوا ناجحين. ومالوريزمون الفتره القصيره اللي عداها في تونس ما تخليناش نجزمو بالنجاح نتاعه ولا الفشل. يلزم ناجي جويني ياخذ الفتره نتاعه كيما يلزم باش يخدم، خاطر الحكم التونسي عاني راهو توا دوبي دي زاني، حكام ماهيش قاعده تترينا مليح، ماهيش خالصين كيف كيف. دونك التطوير اللي قلتو انت مع مراد بن حمزه لازم يصير، هذا سيور دي باس سوليد. نبداو بالقاعده نتاعنا باش نطلعوا ديزاربيتر، شكون عندنا ديزاربيتر توا في المحافل الدوليه؟ مالوريزمون توا في 10 سنين الاخرانيه ماهيش قاعدين نلقاو في حكام في المحافل الكبرى هذية. دونك بالنسبة لي أنا كما قلت لك العدد المهول اللي موجود هذية إن شاء الله يكون على قد المردودية، ولو أني عندي زوز أسماء كنت ريتهم في الفريق السابق متاع ناجي جويني اللي هو أمين بركلا ويوسف السرايري، كيف كيف كفاءات عالية، كفاءات تونسية زادة يشهدولها بنظافة اليد، كانت موجودة مع الفريق السابق لناجي جويني، ما هيش موجودة مع توا. إن شاء الله ما تكونش في إطار معناها معناها محاصصة ولا في إطار إنه تاخو وما تاخوش هذوما وتاخو هذوما. دونك نتمنوا إنه ناجي جويني ينجح بالفريق نتاعو هذايا وديما نحطوا معناها حسن النية. وكما قال خالد راهو حاجة مؤثرة في اللعبة في كرة

0: قدم التحكيم هذا مساهم حتى في تطوير اللعبه كي نلقاو حكام بسبري جديد انهم يخليوا اتاحه اللعب انهم لي ديويل اللي ما فيهمش ديفوت يخليوهم انه اذاعه الوقت هذا ما عادش نشوفوه في المباريات نتاعنا الوقت الفعلي نتاع المباراه يولي يزيد نشوفوا فوليوم اكثر في المباريات ونشوفوا ادفيرسيتي اخرى دونك بالنسبه لي انا حاجه اولويه قصوى انه ناجي جويني يكون على راس اداره التحكيم
1: بالضبط نواصل نحكيوا على ناجي جويني لكن فاصل قصير وراجعين باش نمشيوا نحكيوا على الفتره السابقه نتاع ناجي جويني فرق بين هي والفترة الحالية الجديدة امتاح
2: Publicité. بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie ديما ربح مع بيكو
3: امشي لأقرب مجازان participant des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs les machines à laver et les autres électro-encastrables بيكو plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days
2: واو وين نلقاو les points de vente
3: تبعنا على les réseaux sociaux بيكو Tunisie
2: يلا امشي على بكري قبل ما توفى
3: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: مواصلين في سبور ماغ كنا نحكيوا على ناجي جويني ولا التركيبة متاعه وكما قال مالك بالنسبة للغياب أمين بركال ويوسف السرايري في الأخر غياب لكن ناجي جويني مادام وافق وباش يبدا يخدم فأكيد موافق معناها على الغياب متاعهم وهو المشرف العام هو اللي باش يتحمل المسؤولية لكن نعملوا مقارنة صغيرة خالد مع الفترة السابقة ناجي جويني ربما يمكن النقطة السوداء الوحيدة والحاجة الوحيدة كانت لهم فيها الناس شوية على ناجي جويني الفترة السابقة هي ربما حاجتين صغار ما نعرفش توافقوني وإلا لا ديجا باش نطرح عليكم وانتم قولوا لي حاجة الأولى هو الاجتماعات ذيك مع الحكام واللي صار حتى فيهم ساعات بعض التوبيخ للحكام في المباشر في اجتماعات بحضور الصحفيين بحضور معناها سورتو احنا صحفيين وبرشا ناس معناها الكل يقول لك علاش ما تصيرش الحاجه هذه اون انترن معناها بيناتكم بين المشرف العام وبين الحكام وشفت انا حتى بعض التصريحات لبعض الحكام اللي تشكيوا شويه في الفتره السابقه الحاجه الثانيه ربما جات فتره وقت عمل برشا خارجات اعلاميين الجوينيو يمكن الشيء ذاك خلى زاد برشا كونتاكت بينه وبرشا تشكيات ولات ما تشوفش ان الحاجتين هذوما لازم نتصور نجمين يراجع شوية فيهم باش ما نطيحوش في الأغلاط السابقة
5: سمعت تشكيات مشكون
1: تشكيات صارت شوية من تحكي على الحكام معناها
5: لا نحكي قلت لي تشكيات مشكون
1: من كثرة وقتها جت فترة خرج برشا إعلاميا والكل وما كانش فهم وقتها ناطق رسمي الكل لكن المعلومة اللي عنا يبدو أنه باش يعين ناطق رسمي معناها في الفترة الجاية
5: ما لا شوف كل مسؤول عنده طريقة عمل ممكن لابروش اللي جابها نجح بها في بلاد اخرى ولا في قطر ممكن مش معاه دونك هو حب يعمل يستعمل نفس لابروش اللي استعملها قبل ونجح بها بعض الانسان بطبيعه اي اي اي كان عنده مراجعات ينجم يكون حس روحه بتاتر ما هيش الوضعيه يعني تتطلب ديمارش واحده اخرى ممكن نراو اسلوب اخر المره هذه دونك هذايا تقعد ما في قناعات السيد ناجي جويني ما حس مره اللي فما ليستي لارجي نتاع مسؤولين باش كل واحد يتلهاب بفولي معين وهو يشابوت الناس الكل الكلمه اللي جبت انتباهي هي التطوير دونك لهنا اعتراف اللي احنا ماناش في النيفو كبير ياسر دونك مطالبين برشا خدمه وذاك علاش هو حط يعني كل قطاع حط عليه انسان معين باش يطوره دونك ان ممكن الحاجه الوحيده اللي وحكي قلت انت قبيله قبل بثلاث ايام من انطلاق البطوله شويه اون برانسيبرا والموضوع هذا شهرين تالي تفض باش الناس تلقى الوقت باش تخدم باش من بعد ما نقولوش كترو ولا جورني نتاع الشامبيونا والله صار فيهم ما صار فيهم راه الناس كل خذات وقتها خدمه كل واحد حط لابروش نتاعو ولا الديمارش يستعملها ويبدا فيها قطاع مهم ياسر مثال خلينا نحكي عليه اللي هو الفار تريز امبورطون للفار ولا مؤثر بنسبه كبيره ياسر على اداء الحكام ولا النتائج مهم ياسر انه يكون للدوسي هذايا نتاع الفار يتحل كم الفو ناس كل تعطيه اهميه كبيره باش نقصوا من المشاكل وصاروا برشا مشاكل السيزون اللي فات بالفار دونك ناجي جويني باش يكون عنده مهمه صعيبه الحقيقه لكن طونك عنده الفولونتي ليكسبيريونس موجوده الناس السنة معاه إن شاء الله زادا ما نشكوش في الكفاءة متاعهم, زادا إن شاء الله يكون عندهم الموتيفاسيون ويخدموا ويصبروا خاطر مش أجور ولندما احنا باش نولي عندنا تحكيم قوي ياسر وحكام قويين ياسر. العمل لازم شوية وقت كان مش برشا ويصبروا ونقصوا من الأخطاء لو ماكسيموم على الأقل باش يخدموا مرتاحين. حتى الفوتبول باش يصيروا في اخطاء, ورينا في كوب جوموند وبالفار و و وصارت اغلاط. دونك مش ماهوش ماهيش علم صحيح اللي باش يعملوه, لكن يستحق شويه وقت وشويه صبر من الناس الكل باش نشدوا الاثنين صحيح.
1: نختم معاك مالك التعيينات واللي هي اكثر حاجه كل اسبوع الناس الكل تحكي عن تعيينات الحكام, هاو الحكام هذا الماتش هذا هاو هذا الاخر هذا انتماء وهذا يعمل في التصوير بفوتوشوب يخرجه له يخرجوه له بمريول جماعيه والحاجات هذو من الكل. اليوم مدير التعيينات هو محمد بن حسين, رايك في التعيين هذا خاصه انه تقريبا نفس البوست اللي خدم فيه في الفتره الاولى نتاع النجمين اللي كان ايضا هو اللي لهي بالتعيينات في الوقت ذاك.
0: ولكن تشوف الفريق الكل براتيكمان الاسماء اللي نعرفها خاصه نتاع الفريق اللي يخدم مع نجي جويني الكل يشهد لها بالكفاءه بنظافه اليد كيف ما بن حسين. بن حسين كان الحكم الممتاز اللي ما يعطيش كادوات الحقيقه نوتر يزفر اللي راه هو دونك كيف كيف وجوده في المنصب هذا نتصوروا باش يساهم في تطوير القطاع هذا. التعيينات تو تقول انت انا باش نضيف على كلام خالد ثلاثة ايام ما عندهمش الوقت ولازم زاد توفر لهم البيئه الهادئه والسليمه باش ينجموا العباد هذوما يخدموا وتلقى رونديو بعد منهم. دونك في ثلاثة ايام تو لازمنا نصبروا على التحكيم التونسي على الحكام اللي بيشدوا في المباريات هذيا حتى على التعيينات اللي جات معناها في اخر وقت جات التسميات هذيا. دونك التعيينات عادي لو انه تكون التعيينات ماهيش موافقه 100% دونك لازمنا نعطيهم الوقت هذوما باش يخدموا. لو كي جا نجي جويني على راس اداره التحكيم مش معناها الحكم ما عادش باش يغلط كيف كيف الفار, نحن نحاولوا نمرتيو الاخطاء نقصوا في عدد الاخطاء نحدوا منها ونساهموا في تطوير اللعبه اللي هي كره القدم. دونك بالنسبه لي انا احسن اختيار وجود نجي جويني والفريق اللي معاه ان شاء الله ربي يسهل لهم ويوفقهم في العمل اللي جايين على خاطر.
1: بالضبط هذا هو بالتوفيق لفريق نتاع نجي الجويني وان شاء الله يتعدى موسم معناه باقل الاحتجاجات واقل التشكيات والبلاغات وغيره. وان شاء الله زاد حاجه مهمه ان شاء الله يوضحوا لنا قبل بدايه الموسم هل سنعتمد على تحكيم اجنبي ام لا, ويكون الكلمه تكون قاطعه معناها اليوم ما نجيوش كما صار مع جمال الحمودي اللي قال مش نعتمد على تحكيم اجنبي ثم لقينا تحكيم اجنبي. ان شاء الله الحاجه هذه يكونوا واضحين فيها قبل بدايه البطوله ويوضحوا ان فابورتوت معناه ما فيها شيء. راه كي نقولوا مثلا رانا باش نعتمدوا على التحكيم التونسي والنجم في بعض الحالات نعتمد التحكيم الاجنبي, فالوضوح هو المهم وهكاك حتى انت تكسب مصداقيه امام الجمعيات ويكون عندك زاد الصرامه والكلمه اللي تكون واضحه امام الجمعيات والجماهير الرياضيه. نعاود ونقول انه مهم جدا توضحوا لنا قبل بداية البطولة هل سنعتمد على تحكيم أجنبي أم سنكتفي فقط بالحكام التوانسة مهما كان الرهان ومهما كان أسماء الجمعيات اللي باش تلعب في كل مباراة. هكا كمان مع دوسي التحكيم نتعدوا مباشرة نحكيو على الموضوع متاع الميركات ونحكيو على نادي الأسفيرسي خالد ومالك اللي المفاوضات متواصلة مع لؤي تراعي. والحقيقة لؤي تراعي قبل ما نحكيو على جمال متيبا لؤي تراعي اللي موضوع سامحوني ربما شائك شويه الموضوع هذا لانه اللاعب ساعه هو مرتبط بعقد مع الفريق الاماراتي. نادي الصفاقسي يرغب في اللاعب كيف كيف مدرب سي اس اس نبيل كوك يرغب في لؤي تراعي. اللاعب عنده مده هو في تواصل عبر الوكيل نتاعو مع اداره النادي الصفاقسي ويرغب في مغادره الفريق الاماراتي. سي اس اس طلب اعاره مع افضليه الشراء. الوحده الاماراتي سجل تراعي كلاعب مقيم يعني محلي اماراتي في الإمارات, وإذا يخرج إعارة باش يكون مجبر على العودة للإمارات قبل انقضاء 180 يوم حسب القانون نتاع الإمارات باش ما يفقدش صفته كلاعب مقيم. الوحدة الإماراتي يحب يعمل عملية بيع نهائي أو إعارة مع إجبارية الشراء مش مع أحقية الشراء, وهكا ما يخسرش مكان للاعب محلي. نادي الصفاقسي مازال في مفاوضات مع الوحدة والملف مازال ما لم يغلق بعد. بالنسبة للسعر اللي حطه الفريق الإماراتي طبعا كما طلب هو إعارة مع إجبارية شراء هو 300,000 دولار. دونك سعر مرتفع يشوفه نادي الصفاقسي نسبيا. واللاعب حتى الآن مازلت الأمور مش واضحة. الوحدة الإماراتي اللب متاع الموضوع أنه هو خايف للاعب يتجاوز 180 يوم دون الدخول أو الخروج من دولة الإمارات وبالتالي تسقط الإقامة متاعه وقتها باش يكون اللاعب يصبح أجنبي وهكيك تولي له مشكلة الفريق الإماراتي. وقتها زاد اللاعب ونادي الصفاقسي يولي في موقف قوة وقتها باش يضطر انه فريق الامارات يتنازل على مبلغ كبير من الصفقه هذه. بالتالي موضوع مازال شائك جدا، واللاعب حتى لو سيلتحق بنادي الصفاقسي سيكون بعد الالعاب المتوسطيه. نبدا معاك مالك، موضوع فيه برشا تفاصيل لكن واضحه على الاقل المعالم، رغبه الفريق الاماراتي واضحه ورغبه نادي الصفاقسي واضحه ايضا في الموضوع.
0: معادله صعبه الحقيقه، كي تشوف لؤي ترايا كامكانيات، امكانيات ممتازه، صغير في العمر، قادر انه البور بوندير معناها في النادي الرياضي صفاقسي ويعاود يتجلى الاحتراف ويظهر لي هذه وجهه النظر تاع النادي الرياضي صفاقسي. علاش نقول هكا؟ خاطر كي تشوف المكان اللي يلعب فيه هذا، فيه لاعبين في النادي الرياضي صفاقسي، كي تشوف جمال موتيابا والا ترابلسي والا غيث الصغير، يبوف انيمي المركز هذاك نتاع ثمانيه اللي يحدق اللاعب فيه لؤي ترايا، ولو انه
1: يلعب حتى
0: على الاروقه كيف يلعب ورا المهاجم، ممتاز وكان قريب زاد من الترجي الرياضي التونسي. نتصور لابروش تاع النادي الرياضي صفاقسي انه تعاود تعمل اعاده اكتشاف للاعب هذا باش تعاود تسوقه في مرحله اخرى. نتصور هذه الرؤيه نتاع النادي الرياضي صفاقسي، خاطر توا في الوقت الحالي النادي الرياضي صفاقسي عنده في المكان هذاك شكون ينجم يكون في البلان ا بلان بي وحتى في البلان سي، لكن من حقك انت تخمم في ملاعب ان جون بروديج اللي عمره صغير اللي قادر انه يتالق معاك، وكما قلت لك بوابه الاحتراف والا المنتخب قدامه. دونك هذه هي رؤيه بالنسبه لي انا لهنا بين ستاف تكنيك نتاع النادي الرياضي صفاقسي والهيئه. شنو علاش الاختيار جاء على لؤي تراي؟ كان باش تاخذوا انت في نيه معناها باش تاخذوا عام بعد اوبسيون داشا معاه، كيف زاد باش ينجح معك ولا لا، باش تشوف الادابتاسيون نتاعو تمشي ولا ما تمشيش، ويستحق 300,000 دولار قيمه العقد اللي باش ياخذهم فيه اي ولا لا. لكن نتصوروا الملاعب هذا قادر يفيد اي جماعه
1: قيمه الانتقال فيه. الانتقال معناها من الفريق نفس القيمه هذه خال 300,000 دولار. نادي صفاقسي يقول لك انا باش ندفع 300,000 دولار في لاعب معناها عنده بريسك عام ملعبش، معناها يلعب دقائق قليله برشا، معناها مش مضمون انه باش ينجح لي، ومبلغ كبير زاد كي باش ندفعه. يقول لك نحب ناخوه كاعاره وبعد نشوف انا اموري، بينما الفريق الاماراتي وانه هو لاعب مقيم ومحلي زاد يقول لك انا مع اجباريه الشراء ولا راه ما نسيبش اللاعب، خاطر كان باش يمشي لك وترجع هو اللي باش يفقد صيفته كلاعب محلي، باش يقعد اكثر من 8 يوم ويجيش الامارات. بالتالي هنا يقول لك تشريه مع تعمله اعاره مع اجباريه الشراء والا راني ما فرطتش في اللاعب.
5: بو هذا اشكال قانوني متاع مقيم غير مقيم
1: بالنسبه للفريق الاماراتي.
5: بالنسبه للفريق الاماراتي، لكن كفكره فنيه ملاعب يصلح لنادي الصفاقسي الحقيقه، وريناه في الاتحاد المنستيري لاعب مؤثر على المستوى الفني، لعب سي اس اس مستحق الملاعب اللي تكنيكمون عنده البوتنسيال هذاك، اللي عنده الباس الاخرانيه، زاد الكوتيب نتاع البوليفالونس اللي عنده، نجم يكون كلواري صار ويدخل وساق اليمين نضيف ياسر يعطيك الاسيست، يعطيك الكره اللي مفتاح نتاع لعب مع اللاعبين الموجودين زاد اللي بلوز موا في سنه، دونك زاد فما تفكير المستقبل مع النادي الرياضي الصفاقسي، عنده مسابقه افريقيه ومع المسابقات المحليه لازم تعزيز الافكتيف نتاعو. دونك نتمنى يلقاو حل ما بين الفريق الاماراتي والنادي الرياضي الصفاقسي. انا يظهر لي حتى لو النادي الرياضي الصفاقسي يعمل يعني تضحيه على المستوى المادي، عمر اللاعب يسمح باش تعاود تنفيستي فيه مره اخرى بنتينو، دونك يلعب يظهر اكثر في افريقيا، فما مسابقه افريقيه مع البطوله كل شيء، ياخو الشانس نتاعو كوم يلفو مع الامكانيات اللي عنده، مع مدرب مقتنع به واكيد باش يحطو في دون لو با، ينجم يكون انفستيسمون زاد مهم لنادي الصفاقسي في المستقبل. دونك يبقى بعد الاشكاليات هذوما نتصور يلقاو فيهم حل.
1: نحكيو على لاعب اخر في نادي الصفاقسي مالك، جمال موتيابا اللي هو لاعب من اهم اللاعبين في التشكيله. ما فهمش عرض رسمي واضح واوفر حبر على ورق، لكن فما استفسارات خاصه فريق جزائري، فما بعض الاستفسارات، لكن كذلك فما يبدو انه معناها مش متشجع برشا نادي صفاقسي على بيع اللاعب، خاصه انه يعتبره واحد من افضل اللاعبين وحتى الاطار الفني مقتنع به معناها، والمدير الرياضي ايضا معناها، والامور معناها واضحه بالنسبه لنادي صفاقسي. تقريبا كل الاطراف نتاع النادي تشوف انه اللاعب هذا مهم ولازم انه يبقى في الفريق، خاصه انه فما مسابقه افريقيه. جمال موتيابا كيف تشوف الموضوع هذا نتاع قرار، ربما انتر بارونتيز هو قرار، لكن واضح ان نادي صفاقسي لا يرغب في التفريط في موتيابا.
0: اون بيس ماتريس موتيابا لاعب دولي كي تشوف انت الاضافه اللي قدمها الموسم الفارط حتى الارقام نتاعو ممتازه يعطي لا ديرنيير باس ماني عاون في النادي ريافيس فيرسي بالفيفاسيتي نتاعو في وسط الميدان يربح الثنائيه نتاعو على الارض خاصه ملاعب يعطي في لمسه فنيه كبيره للسي اس اس وكما قال خالد فما جوارات لو بروفيل نتاع سي اس اس هو واحد منهم ويشكل معناها قوه كبيره في التنشيط الهجومي ويمد اللاعبين الهجوم ببرشا كرات ممتازه كلكو سوا لي اسيست ولا البري اسيست تصوروا هنا الملاعب هذايا قادر يبني عليه نادي رياضي صفاقسي ونبيل الكوكي باش يحطه في لي بلون دو جو نتاعو وباش يتركز اللعب عليه هو في وسط الميدان مع ترابلسي مع غايث صغير كان يكون موجود كيف كيف دونك ما تصورش النادي رياضي صفاقسي ينجم يفرط في ملاعب كيما هذايا اللي باش يعطيه اضافه كبيره واللي ورا اللي هو الميريت ديتر معناه ان اترونجي فالابل في نادي رياضي صفاقسي.
1: خالد في الثلاثه خمسه اثنين اللي يبدو انه نبيل الكوكي ماشي فيها معناه نبيل الكوكي ربما مش يلعب الاربع اربع اثنين تاع العدم نتاعو ماشي في ثلاثه خمسه اثنين لانه اللي فيكتيف موجود من عم ناول واضح انه فيكتيف نتاع 3 5 2 وانت مرتاح وانت تعرف معناها كمدرب تعرف كي يبدا عندك ساعات الفيكتيف مش يفرض عليك انك يخليك تبدل الخطه نتاعك باش تلعب ارتاح وتلقى اكثر شوا في كل بوست شيء ذي ربما يخلي موتيبا اكثر زاد يكون لاعب مهم جدا في التركيبه نتاع سي اس اس.
5: طبيعة كل مدرب ساي يحط السيستم والسيستم دو جو نتاعو سويفون لي كاليتي نتاع اللاعبين احنا قلنا عم ناول وبرشا كانوا يلوموا على محمد الكوكي علاش يلعب لا ديفونس اتروا وقت اللي عندك علي معلول انت باش تغلو باش تحطه في احسن الحالات نتاعو باش هو يبرز وسورتو علي معلول مطلوتي لعب الدربالي زاد على على اليمين فهمني اما كيبدا عندك علي معلول وباش ما تقيدوش انت باكثر بالادوار الدفاعيه وتستغل لي كاليتي نتاعو وريناها الشاشنو اعطى السي اس اس عم ناول تتبدل السيستم وصار برشا لهم لكن هاو نفس الشيء هاو نبيل اللي نبي نعرفه يحب الكات كادو لوزانج اكثر الوقت وهذيك وهذيك قوته غاديك نبيل يعطي ولا بعد بدل مشي الكادو تروا دونك المدرب لازم يكون فليكسيبل بارابور للكاليتي نتاع الملاعبيه نتاعو لو باش يلعب 3 5 2 حد ما نجمهم عليه لانه اليوم عنده المقاومات عنده اون اسيست ديفونسيف ساعه موجوده بملاعبيتها بتكتيكمون ساي عارفوا السيستم
0: اوفنسيفمون فما دي ديو تخلقوا ممتازين جدا بكار معلول
5: ابسولومون
0: مثلوثي دربالي شوفوا سويتشين
5: الاترانجي الكونغولي احسن ديفونسور
1: ديجا باش نعطيكم سكوب وناخذ من عندكم تعليق جاء ايضا اوفر شفوي في مونديكو 800,000 دولار ورفض حتى نادي صفاقس التفريط مع لوفر نتاع 700,000 دولار نتاع موتيابا رفض الزوز نادي صفاقس معناها فما رفض قطعي بالنسبه للزوم لاعبيه
5: دونك فما فما اولويه للمشروع الرياضي ونادي صفاقس عم ناول كان قريب لل يعني يلعب على البطوله الاخر وقت اليوم يرى طارق سالم والناس اللي معاه يراوا للفريق الموسم الجاي باش يكون موراه يعني بنفس السيستم بنفس ملاعبيه ولازم تدعيم دونك وقت باش نقص منه زوج ثلاثه ملاعبيه اكيد السيستم ساعه باش ينجم تنقص لك منه كيما موتشابا قلت موتشابا الاكسيال مونديكو هو البوزل هذاك كان ينقص منه مونديكو كله ينجم يفسد فهمت ما عندك علي معلول على اللي صار كوميك سنتري وعطاك عطاك البلوس مع موتيابا لقى روحه مع ترابلسي في الوسط وفما اون ديناميك اوفنسيف محترمه زاد الموسم الفارط دونك ندرس فيخسي في موقع نتاع التدعيم الافكتيف نتاعو مع الترايعي لتفكير بالحق في بلاصته لانه لازم يدعم الافكتيف نتاعو بدو كاليتي دونك فما تفكير رياضي مهم بالنسبه لدرس فيخسي اللي كما قلنا الموسم الفارط بدا في المشروع هذايا ونجم الموسم الجاي يجني الثمار نتاع الخدمه اللي بداوها الموسم الفارط
1: بالضبط هذا هو على كل هكا كمان مع نادي الصفاقسي فاصل قصير وراجعين بعد شوية باش نحكيه على النادي الأفريقي وأيضا الترجي الرياضي التونسي ولاعب الملعب التونسي اللي ينتقل لأمل حمام سوسة.
6: آخر أخبار ميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الأفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: رجعنا لكم في سبور ماج مصري معاكم حتى للأربعة متاع العشية 49 دقيقة بعد الثلاثة تقريبا 10 دقائق مازالونا باش نحكيو فيهم على الميركاتو ونحكيو على نواصل ونحكيو على الميركاتو طبعا نحكيو على النادي الإفريقي اللي يعلن البارح رسميا على انتداب المدافع المحوري السنغالي مامادو دياتا. مامادو دياتا 20 عام مواليد 19 جان في 2006 متر 85 مدافع محوري كما قلنا عنده تجربة كانت له في فريق جراف السنغالي ومتكون أيضا في فريق غوريان السنغالي ثم انتقل إلى جراف عمل موسم وحيد ولاعب يلعب بالساق اليسرى ينتقل للنادي الأفريقي. الصفقة هذه خالد كيف تشوف بالنسبة للأفريقي بعد انتداب معناها ترواز أكسيو قبله اللي هما المحرس يلعب زاد أكسيا ياسين مريح وأيضا سيمبارا اللاعب المالي من الملعب المالي.
5: بعد ما سيب بن عبدة كوماكسيال جوش نادي الافريقي يستحق انجوشي في الاكس يظهر لي اللي خذاهم كلهم لاعبين يلعبوا بساق اليمين دونك لازم في الافكتيف نتاعك يكون عندك انكسيال جوشي مهم ياسر بالنسبه للفرق اللي تبني اللعب من الخلف. رينا عمناول الموسم فارت بن عبدة والرول نتاعو في البناء الهجومي يلقى روحه نادي الافريقي بار اوبليغاسيون باش يكون متوازن في البناء نتاعو ما بين الجهه اليمين والجهه اليسار يكونوا عنده انكسيال جوش وحاجه عاديه. ما اليوم اللعب الحقيقه ما عنديش فكره ليه لكن مادام تعدى بجراف اللي هو فريق محترم ياسر في السنغال وعنده تاريخ كبير نتصور مادام لعب في فريق كيما جراف وينشط حسب اللي زيكو اللي هو كان لاعب اساسي دونك بوسيبل ياسر ينجح في النادي الافريقي باش تبدل عليه اللعب اكيد لانه كل نادي عنده خاصيه نتاع لعب نتاع صنع اللعب مع مدرب مختلف لكن مادام راهو اللي اللعب هذا يصلح ويعاون نستنى ونشوف المقابلات الجايه شنو باش تعطينا وقت يكون عندنا حكم قطعي على اللعب. لكن الفكره انك تاخذ اكسيال جوش في بلاصتها على الاخر
1: 20 عام فقط ما يدخل في الكوتا مالك هو لاعب هذا. لكن سؤال معناها النادي الافريقي انتداب وليدياتا رابع انتداب في الاكس هل هو جاي من الانسيكوريتي نجم نقول انتر بارانتيز بالنسبه للمدرب ولا غيره بما الثلاثه الاخرين يقول لك انا نحب لاعب زاد عنده قيمه والكل والا جاي ونابع على الانتداب هذا من انه الفريق يلعب على برشا وجهات ويحب يكثر من اللي شوا باش لا قدر الله على اصابات على غيره هل هكا ولا هكا على
0: يعني على الفنيه وجيه جدا حكينا يظهر لي لهنا في مناسبه سابقة على دفاع النادي الافريقي اللي محتاج التدعيم على المستوى الكيف والكم يظهر لي الكيف شفنا سيمبارا لاعب هذا عنده فيكيو عنده هيستوريك لاعب اكسبيريمونتي لاعب تشامبيونز ليغ لاعب في الملعب المالي اغلب المباريات العام الفارط هذا انتداب اذا الامور الصحيه تمشي لباس باش ينجم يعطي الاضافه لدفاع النادي الافريقي. نتصور الملاعب هذا اللي شفت له كلكو سيكونس ما همش باش يوريو اسكو ملاعب بي ولا خايب دي سيكونس عاديين معناها في سورتي دبال ولا في دي دويل ولا كذا ماهيش باش تعطينا امكانيته الحقيقيه لازم تشوفوا على مباريات كامله. نتصور النادي الافريقي يتحقق منه راهو باس شاف المباريات كامله عنده لكن نتصور الانتداب هذا جاي معناها لتغطيه الكم وليس الكيف معناه كما قلت انت انسيكوريتي على اصابه على تروازيام كارتون كيف النادي الافريقي يلعب على ثلاثه وجهات الموسم هذا دونك محتاج الاكثر لاعبين وكيف كيف كما قلت لي انت العمر نتاعو يخلي بوتيتر النادي الافريقي متحمس انه يخوض التجربه معه على خاطر عنده ايمارج دو بروغريسيون وشاف فيه حاجات بوتيتر ينجم دون لافونير ينجم يكون مدافع
5: مالك ما تصورش الكم لانه ديجا النادي الافريقي عنده شاب في البوست هذاك اللي هو عبد الحق
1: عمر عبد الحق
0: حرير جوش على
5: نعرف اما ينجم جمع في لاكس دير ظل الماتشوات ميكو لعب
0: وبالا
5: دونك يساخو اترانجي دونك ريت في حاجة دو كاليتي
1: اترانجي ما يدخلش في الكوتا 20 عام فقط راه ما يتحسبش اترانجي
0: انا قلت عشرين سنة باش يسد فراغ في الموسم الحالي اذا صار معناها
5: نجم يكون فكرتك صحيحة لا ما ديما انا نغزر وقت اللي باش تاخو اجنبي حتى ولا ما يدخلش في الكوتا يا خاطر لجنة بشو علاش احنا ديما ناخذ بيكون خاطر عند مستوى خير من المحلي
1: محل
5: ما هوش خير دونك خلي ولدي ولا المحلي يلعب قبله فهمت دونك طونك اللي فما قرار انه الملاعب هذا يكون موجود نتصور لي فما حاجه على المستوى الفني تخليه يكون موجود توا بتتر اكور تيرم لا بعد فور بوسيبل فهمت. اما ديما ليترونجيره وكيف
1: تجربه الافريقيه
5: دونك لازم يكون خير من موجود حتى ولو خير موجود يعني اللي في عمره ولا حتى اللي اكبر
1: من التجربه الافريقيه نتاعو لانك انت قادم على الشامبيونز ليغ معناها عندك لاعب لعب في الشامبيونز ليغ في عمر صغير اللي هو شو اسمه معناها مامادو دياتا في بالي تجربته الافريقيه نتصور اي كومين في الاخر عنده
5: هي جراف ديما موجوده سواء في الكاف ولا
1: في الشامبيونز ليغ دونك مع ياسين مريح معناها يقعد تقريبا كان المحرسي ما عندوش ربما خبره في المسابقات الافريقيه الثلاثي الاخرين الكل عندهم خبره يبقى المحرسي وشوي عمار عبد الحق مع ياسين بوعبيد طبعا اللي ايضا ما لعبش مسابقه افريقيه نتعدوا نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي وبعد مغادره عادل بالطيب وكما كان متوقع عوده المفاوضات لكن المره هذه بقوه مع حازم مستوري ويبدو ان حتى وجهه النظر تقاربت برشا بالنسبه للزوز اطراف وفما حتى بعض المعلومات اللي تقول انه الترجي توصل اتفاق مع المستوري في انتظار فريقه دينامو مخشكالة الروسي اللي تعرفوا المستوري مرتبط بعقد مع الفريق هذا بالتالي كان بجيل الترجي لازم يلقى صيغه يا اما يفسخ عقده ويدفع مبلغ مالي والا الترجي يعمل صفقه معناها يعمل اوفر والمستوري يجي لتونس. نبدا معك انت خالد قبل ما نرجع لمالك مره اخرى مهاجم اليوم الدولي في المنتخب التونسي في وقت ما كان المهاجم الاول وحتى التو يعتبر المهاجم الاول من المنتخب التونسي بعد مغادره عادل بالطيب وما كانش متشجع المستوري اليوم تبدلت الامور تبدل حتى راي اللاعب يبدو انه صفقه اذا تمت كيف تشوفها بالنسبه للترجي؟
5: شوف بالنسبه لي انا الصفقه تفرض نفسها بعد مخرج بالطيب الترجي مستحق مهاجم اخر
1: لكن زوز ما يكفيوش الجبري ودانو تنجم تشوف مهاجم
5: شبان على مهاجم دولي
0: زوز الجبري. ما يكفيوش زاد خالد على موسم كامل
5: ديما وقت اللي عندك شوا باش تاخو لاعب دولي يكون بريوريتير بارابور الملاعب حتى اللي عنده دي كاليتي لكن ما هوش دولي اليوم نحكيو على المستوري لاعب دولي
1: لعب كوب دولي ديجا
5: صحيح لعب كاس افريقيا لعب كاس العالم الاحتراف اكيد باش يزيد يطلع له شويه المستوى
1: نتاعو
5: مع الترجي يلوج في الكاليتي الموسم هذا ديما يلوج السيبل نتاعو لي جوار دو كاليتي نتصور
1: تونسي
5: اون بلوس تونسي ما تعرفش على المستقبل نجم دانو يمشي ما هذيا فما حاجات ما نجموش نتوقعوهم بعد لو المستوري ولي رقم واحد سوبوزون مستوري روى رقمه دانو باش يولي رومبلاسون ماهوش في ساعة الترجي انه اجنبي على البنك
0: دونك فولي انت خالد انت تشوف المستوري ولا دانو
1: سؤال صعيب
5: لا لا مش صعيب بالنسبة لي انا مستوري
1: مستوري
5: راهي اللي بريمو يعرف شامبيونا انترناسيونال
1: تجربة
5: في اوروبا راهي مهمة حتى ولو تجربة قصيرة لكن ديما طلع لك المستوى على المستوى
0: على مستوى عدد المباريات ولا الاهداف المسجلة
5: حتى دانوم المستوى التهديفي نتاع مش كبير ماناش نحكيو على يانيك مثلا يانيك مايكل نقول لك رغم اللي دانوم راهو يلعب في يعمل فيه ديزيفور كبير ياسر كبار برشا فهمت لكن على المستوى التهديفي ما ناقص الحقيقه هذه لازم نقولها يعمل في مردود باهي يباز لور على المدافعين لكن لو بلوز امبورطون نتاعو وهو لو سجل ممكن 30-40% من الاهداف اللي سجلها لو كان موسم اخر بالنسبه للترجي
0: اليوم فركس على هدف اسكو مش تلقى المستوري الهداف اللي استنى فيه ترجي الريالي
5: المستوري خرج من البطوله اي المستوري خرج من البطوله هداف فهمتني تبقى من بعد النيفو نتاع كاس العالم وكاس افريقيا راه ماشي البطوله فهمت دونك هذا الكل من بعد نقعدوا نحكيوا في التخمينات بعد ولا التيران نشوفوا شنو نجمعات
1: الملك بالنسبه للمستوري كيفاش تشوف الصفقه هذه في 30 ثانيه قبل ما نحكيوا على
0: مطالب ترجي الريالي التونسي بمهاجم وكي يبدا عندك مهاجم متاح يكون دولي يكون مسجل في كاس عالم معناها عادي باش انك تثري به الرصيد البشري نتاعك والمستوري يعتبر بريتوندون يكون في ترجي الريالي التونسي على المركز الاول ولو انه بالنسبه لي انا دانو يقعد المهاجم الاول في ترجي الريالي التونسي
1: واضح. نحكيو ايضا على اخر صفقه في ساعه في دقيقه ما زالت لنا امين الجزيري اللاعب الشاب للملعب التونسي ابن سبورتينغ بن عروس انتقل الموسم الفارط الملعب التونسي متوسط ميدان لاعب مازال شاب ينتقل الى امل حمام سوسه ندم معك انت خالد لاعب تصور تجربه نجم تفيده خاصه انه من الملعب التونسي نعرف عنده بنيار كبيره الحقيقه في الشبان وديما وين يطلع شبان يكون في مستوى جيد جدا معناها تفيده تجربه في امل حمام مسوسة بعد ما كان يلعب في الاسبوار في ملعب التونسي
5: اي اكيد خطوه للامام هذه ما بين الاسبوار وكي بريمير في الرابطه المحترفه الاولى فما خطوه كبيره برشا ديما للمستوى نتاع الرابطه الاولى يكون خير من الاسبوار الحقيقه. دونك لاعب وهذا ممكن انا اللي نتمناه لاي لاعب عملت عام اسبوار سي بون لوج فريق اللي تنشط فيه وحسن لك المستوى نتاعك. ما نجمتش يعني تو افرانشي ليتاب هذيك ميساج لو تطيح خطوه وباش تعاود ترولونس مش مشكل. اما من اسبوار حتى فريق يعني حتى من الكبار نجم يكون كلوب اسبيرانس توان ملعب تونسي فريق كبير ما ماكش باش تلعب وعندك شانس باش تلعب وتاخذ طون جو في فريق من الرابطه المحترفه الاولى يكون افضل لك وتربح به وقت في التطوير للمستوى نتاعك.
1: بالضبط نختم معك انت مالك واكيد تصور تعرف اللاعب بالحكم قرب الملعب التونسي تصور تعرفه بالكدا اللاعب هذا في شبان
0: نعرفه ملاعب يجي من سبورتينغ بنعروس وينقضى المواسم تاع لي جون نتاعو الكل غاديكا جاي الملعب التونسي الحقيقه ملاعب واعد يلعب ستة ويلعب ثمانية بون لعب الموسم الفارط في اسبوار الملعب التونسي قدم اداء ممتاز سجل في بعض المباريات السنه. بالنسبه لي انا كما قال خالد غيان نوفو لا كومبيتيسيون يزمك تخرج وتلعب وتاخذ طون دو جو باش توري الامكانيات تاعك وبوركو با ترجع للملعب التونسي وتكون ان غران تيتولير. نحب نقول حاجه على ملاعبي ملاعبي الوكيل نتاع الاعمال نتاعو اللي درج اللي لعب معه هو بيدو كان لعب في سبورتينغ بنعروس سيف العياري هو اللي قاعد ياثث له ويعمل له في البلان دو كارير نتاعو وهو اللي نتصور كان عنده اكثر تاثير باش يخليه يخرج يلعب باش ياخذ طون دو جو باش يتحسن الملاعب هذايا ويرجع يقدر الملعب. وعلاش لا نجم يكون
1: متصور حتى الدور نتاع عائلته زاد مهم جدا والدور نتاع التقطيم نتاع الملعب التونسي
0: يتصور مهم جدا. سير هو جيل جماعيه كبيره وعدى موسم ممتاز راه حتى في الاسبوار لكن كيما قلت لك الاسبوار ما يش بتزيدك حتى شيء تخرج وتلعب في الرابطه الاولى وتربح مكانك في حمام سوسه اللي كيما كنا وشفنا الاسبوع الفارط فما ثلاثه ملاعبين خرجوا منهم زوز في وسط الميدان دونك عندك
1: فرصه
0: ان افونتاج عندك إمكانية كبيرة واسف. إنك تكون تيتولير إذا تخدم على روحك وقادر بالماتشوات من بعد علاش لي ترجع لجمعيتك وتكون فيها معناها وزن وملاعبي قادرة تبني عليه الملعب.
1: واضح بالتوفيق لأمين الجزيري يعطيك الصحة مالك شكرا لك على الحضور. ميرسي بوكو خالد ميرسي فاروق أيضا حسام نعتذر من قسم الأخبار على التأخير بعد شوية بعد لحظات تجيك بهير العوجي في الأخبار ثم تجيك مريم نور الدين في برنامج فان تايم على ديوان اف ام.
6: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2
6: ديوان فام فلاش نيوز
8: مجاز والربيعة ديوان فام عسلمة. اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة بالغرفة وقد خصص هذا الاجتماع أساسا لتحيين وضعية الديون والمستحقات غير المسددة لفائدة الشركات لدى المستشفيات إلى جانب النظر في الأزمة المالية الخطيرة التي يمر بها القطاع. وقد عبر المشاركون عن بلغ انشغالهم إزاء تراكم المستحقات وتأخر خلاصها الأمر الذي أدى إلى وضعية مالية صعبة جدا بل أصبحت غير قابلة للتصرف بالنسبة لعدد كبير من الشركات وفق بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة التقليدية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتوجه إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في تونس بالتوازي مع إعداد برامج لتركيز محطات شحن بمختلف المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات على المساهمة في تطوير هذه البنية التحتية مع التوجه تدريجيا نحو اعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطة الشحن وفق ما أفاد به مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة عبد الحميد الجنوني. وحدات الحماية المدنية تتمكن خلال 24 ساعة الماضية ب 612 تدخلا من بينها 110 عمليات لإطفاء الحرائق. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم 165 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و 324 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور إضافة إلى 5 تدخلات على الشواطئ و 8 تدخلات متنوعة. إلى الشأن الدولي فرنسا تسجل 1243 وفاة إضافية عن المعدل الطبيعي خلال موجات الحرب في شهر جويليا الماضي. رئيس برلمان العراق يطلب من إيران منح صادرات نفط بلاده عبر مضيق هرمز خصوصية. نهاية الموجز الإخباري أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2 9.2 باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
9: ديوان اف ام صوتكم.
10: Yeah, bring it.

0: this is my job and this is what I do.
1: Діона ФМ. Сутко.
2: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان FM صوتكم فن تايم فن تايم
3: عسلامتكم مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على ديوان FM هذايا وقايه فان تايم من الاربعه للسبعه كيما مستنسين كل نهار من الاثنين للجمعه على امتداد هالبرمجه الصيفيه هذايا احنا شاطرنا اوت تبارك الله ان شاء الله يكون الصيف تعدى كيما تحبوا انتم ان شاء الله تكونوا ارتحتوا كان مازلتوا ما ارتحتوش ان شاء الله تلقاو فرصه وترتاحوا وتبحروا وتعملوا اللي في بالكم الكل وتفرهدوا الصغيرات سورتو خاطر القرايه راهي جات قاعده نشوف في ليزانسكريبسيون وهيا نشريوا الفورنيتور وباش نبداو توا ندخلوا في هذاك الكل ان شاء الله عوده موفقه للجميع وعطله سعيده للعباد اللي مازالت في عطله كل عاده مستنسين احنا نتقابلوا لهنا كل نهار من الاربعه كيما توا ونقعدوا ثلاثه سوايع نحكيوا على اخبار المهرجانات اخبار العروض الفنيه كل ما يهم الناشطين الفاعلين في هالمجال هذايا الحفلات اللي تهمكم الحفلات اللي شفتوها شنو رايكم فيها شنو العروض اللي مازلتوا تنجموا تمشيوا لها في المهرجانات اللي قريبه لكم هذايا الكل واكثر تعرفوه كل عاده في فان تايم فان تايم نامنوه لكم الفريق لهنا ريم نور الدين في الميكرو كالعادة معكم معايا في الإخراج فاروق في الإخراج الرقمي حسام في الإعداد شادلية وسيم ومرام وكالعادة زملائي الصحفيين اللي يلتحقوا بيا باش يقدموا فقراتهم باش تكون معنا جيهان ثم رضوان وبطبيعة شايمة كالعادة خليني اليوم نقول لكم شنو عنا في حصتنا اليوم شنو باش تسمعوا شنو باش تعرفوا كالعادة بطبيعة لازم نطلوا على مهرجان من مهرجاناتنا وتظاهرات اللي موجودة في تونس الكل في المركز في العاصمة في الأحياء الشعبية وفي المدن وفي العمق كيف كيف اليوم باش نمشيو لسيدي علي بن عون باش نحكيو في ألو فيستيفال على مهرجان سيدي علي بن عون الدولي مع مدير المهرجان سي مفتاح والناسي بعديك في تابي روج أخبار الفن والفنانين البرة العالم العربي والعالم الكل البيبل مع جيهان السليني في ساعتنا الثانية وكالعادة ندخلوا في الضيوف الاستضافات لهنا وشكون ينجم يجي بحذنا نحكيه معاه في أعماله في حفلاته شنو قاعد يخدم توا شنو محضر لنا شنو تحبوا عليه شنو تحبوا تعرفوا احنا اليوم باش نحكيه على زوز فنانات باش يكونوا بحذنا دو جون خذوا ثنية اللي كنا نعرفوها مذكرة شوية فيها الأكثر الرجال هما اللي غنيوا لكم في الراب اللي تعرفوا الراب التونسي لهنا المشهد مسيطر عليه الحضور الرجالي لكن فما أصوات نسائية قاعدة تفرض في روحها قاعدة السبخدوية في المهرجانات وفي الحفلات باش يكونوا بحذنا FBK وألطف وفي ساعتنا الأخيرة استناني قبل ساعتنا الأخيرة باش يكون بحذنا رضوان كالعادة زميلنا رضوان التوينسي باش يقدم لنا فقرة زوم فن ساعتنا الأخيرة في ساعتنا الأخيرة باش يشرفنا ضيف كبير قدير صوت تونسي مهم في الذكرى الموسيقية التونسية بأعماله بألحانه بالأغاني اللي مازلنا حافظينها لليوم وتبارك الله مسيرة طويلة برشا نحاولوا نحكيوا على أهم محطاتها نحاولوا نتذكروا نسترجعوا ونحتفيه وزادة بظهوره كل مرة يعاود يطلع علينا ويكون موجود تبارك الله في حفلات ويقدم لنا أعمال ويعطي نظرته على الوضعية توا والساحة توا الفنية كيف شراها صوت من الأصوات التونسية اللي أكيد تحبوها برشا واللي أكيد احنا فرحانين برشا ليكم شيكون بحذنا في ساعتنا الأخيرة الفنان الكبير عدنان الشواشي هذا شنو عنا اليوم في فان تايم هذاك علاش ما لازمكم تبعدوا موسيقى كالعادة نسمعوا شوية أغنيات حلوين من اختيار سي فاروق المخرج متاعنا ثم نرجع لكم بالطبيعة باش نبدأ فقراتنا ما تبعدوش
2: فان تايم

0: بليسيتي.
1: موعدكم يتجدد مع الدورة 24 لمهرجان تنيور بالشيحية من 19 حتى 24 أوت، والبداية مع الجو ربوخ في سهرة استثنائية معرض النوبة لوليد الشريف. أحلى أغاني التراث مع عرض فرجوي متميز يستنى فيكم. ما لكونوا في الموعد نهار 19 أوت وعيشوا جو النوبة على أصولها. تبعوا التذاكر بالنقاط التالية: تيندا فريب، بريستيج فون، دريم نيت شيحية، اللوكال برودكسيون، بارفيمري بوثينة،

0: Диона Фан.
1: Табал музика. Фан тайм. Фан тайм.
2: مرحبا بكم الناس كل اللي تابعوا فينا على موجات ديوان فام وعلى كل لي لايف اللي تنجموا تلقاهم على مختلف لي سوبور ديجيتو نتاع ديوان فام. تتفرجوا فينا على الفيسبوك, تنجموا زادا تكونوا من اصدقائنا لهنا على يوتيوب اللي ديما نشاركوا معاكم لي كومونتير نتاعكم ولي رياكسيون نتاعكم. مرحبا بكم الناس كل. هذا يوقيت الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال.
2: اليوم في ألو فيستيفال باش نمشيو الوحدة من أعرق التظاهرات التراثية في تونس. نحكيو على سيدي علي بن عون, الدورة 33 من مهرجان سيدي علي بن عون الدولي. المهرجان هذايا اللي حافظ على الهوية متاعه المرتبطة بالأساس بالفروسية والمهاري والتراث الشعبي, وفي نفس الوقت يوصل الانفتاح على عروض موسيقية وفنية من دول المغرب العربي, دول الجوار, يجمع الناس كل. فما عروض من تونس, من الجزائر ومن ليبيا. دورة سناك العادة تراهن على تنوع الفقرات وعلى حضور الجمهور, رغم انه تو نعرفوا الوضعيه بالضبط, فما الامكانيات ما فماش, شنو التحديات المرتبطه بالتمويل وبالدعم. هذا الكل باش نحكيوا عليه مع السيد مدير مهرجان سيدي علي بن عون الدولي سي مفتاح والناسي. عسلامه سي مفتاح.
3: اهلا عسلامه اختريم, مرحبا بكم, مرحبا بكل المستمعين اذاعه ديوان فام.
2: مرحبا بك سي مفتاح. نحكيوا على مهرجان سيدي علي بن عون الدولي, وانتم سنة في اللافيش حطيتوا هنا تلتقي الحداثه والتراث في اكبر تظاهره ثقافيه في تونس وشمال افريقيا. لا كونستانت في المهرجان نتاعكم هو التراث, كما كنت نقول على الهويه الاساسيه نتاع المهرجان, الفروسيه, المهاري, الفنون الشعبيه والتراث. وانتم قررتوا انه سنة في البرمجه فما حداثه باش تدخل على التراث هذه. كيفاش حضرتوا لها هالبرمجة المخصوصة هذه؟
3: والله هو أولا فعل الجانب التراثي في المهرجان هي زردة الأهالي من 1808 اللي تطورت, كانت تقريبا هي فروشيتهم, هي أهازيجهم, هي نقولوا الشعائر الدينية متاعهم, سواء كان منها المرتبطة بالولي ما هيش بالتبرك. جانب أنه جدهم هو هما أحفاده, ثم تطورت هذه إلى مهرجان اللي باش تكتسي توا طابع مهرجان.

0: أذواق الفن الشعبي، ما بين العروض الروحية، ما بين العروض الشبابية، ما بين الراب. اللي تقريبا هذه تلبية لرغبات مختلف الشرائح اللي تزور المهرجان هذا، اللي ولا تقريبا يستقطب الجمهور من كل البلاد التونسية، من بعض الآلاف خاصة من الجزائر، بعض ربما المئات من ليبيا، اللي تقريبا حسب إحصائيات رسمية في الدورة السابقة ربما فاقت البليون زائر.
1: مهم هذا على خاطر إشعاع متاع المهرجان دولي بالفم والملاي، معناها المهرجان كيف يستقطب زوار سياح ما شاء الله يجيوا أشقاء من بلدان أخرى بذمة المهرجان، فهذا ما ينجم يكون كان على خاطر النجاح متاعه وإشعاع متاعه وصل، ويعرفوا أنه فما في الفترة هذية في تونس ينجموا يمشيوا ويتفرهدوا ويلقاو مهرجان فيه كما قلت أنت يستجيب للذوق متاعهم، وكيف كيف يحافظ على هالهوية التراثية اللي معروف بها ومخصوصة بها المنطقة ومخصوص بها المهرجان. أحكي لي على الأسماء، البرنامج شنو فيه؟ خليني نقول أنه المهرجان يمتد من 22 أوت حتى 27 أوت،
0: من
1: 21 ثم العروض 22-23 إلى 27 أوت. أحكي لي على العروض سي مفتاح، شنو فما في البرنامج؟
0: عروض ثقافية السهرات.
1: أيوة.
0: السهرات هي 21 مع فنان الراب صنفرة، 22 مع الفنانة الأستاذة زينة سعد، 23 مع التخميرة مراد باشا، 24 مع الصهرة هي أساسا في إطار تشجيع الإبداعات المحلية شاب رضوان والمايسترو عبد الصمد جتي، مع ضيف شرف ياسين عوينة من الجزائر. يوم 25 الفنان نزار الكافي، هذا برنامج السهرات، مع أنه تم عرض للأطفال يوم 23 الساعة 4 المساء. هذا تقريبا جانب العروض الثقافية.
1: العروض خليني نسألك، اللي هو السهرات هذه الفنية الحديثة كما قاعدين نشوفوا، معناها راب مثلا باش تبداو بسنفرة وفما عروض مشتركة تونسية جزائرية، ما تخافوش أنها تطغى على الهوية الأصلية للمهرجان يبعد شوية، وإلا فما نشاطات على طول النهار تخلي المهرجان متأصل معناها في الهوية متاعو ما يتبدل حتى شيء حتى لو كان فما سهرات حديثة؟
0: هي السهرات الحديثة ذيك هو احنا لقينا نجاحها جماهيريا، وربما حتى بعض استطلاعات لآراء الجمهور، ما هي استطلاعات بالشكل العلمي، اما تقدير
1: تسألوهم تسمعوا منهم
0: باش نشدوا الجمهور ذاك اللي هو يقدر مثلا السنة الماضية مليون، وربما بعض الفيديوهات اللي نشرتها مصالح مختصة يقول لك في سهرة متجاوز 100,000 أو في عشوية فروسية متجاوزة 160,000 و170,000 ويجدوا يدقوا فيها ويلقوها تقريبية هي ديما بحسابات المساحة والمساحة المشغولة وقداش ممكن تتساع، اللي هي التقديرات هذه الجمهور ذاك لابد صحيح هو جمهور فيه اللي هو جمهور فروسية، فيه اللي هو جمهور تشدوا الشباب، تشدوا الجانب الشبابي، فيه اللي تشدوا الحوايج التراثية أما في تقديرنا عن المهرجان هذا لابد أنه حتى برغم أنه هو مختص في التراث، نشوفوا بعض العروض التراثية سواء كان في الكرنفال الافتتاحي أو في الكرنفال الاختتامي، يحافظ تقريبا على طابع معين، يحافظ على العرس التقليدي، تقاليد وكيفاش المحفل وكذا، يحافظ على بعض العروض اللي هي تقريبا متماشية مع الطابع التراثي ديما، تقريبا محافظين للجانب التراثي. يمكن في السهرات شوية حاولنا نطوره، حاولنا نواكب بعض الحداثة فيه، أما يبقى طابعه هو طابعه فروسية، طابعه بعض العروض في إطار أحياء التراث سواء كان منه هنا في الجهة هذه أو في بعض الجهات المجاورة.
1: واضح سي مفتاح، واضح على خاطر فما زوز مكاسب كبيرة للمهرجان هذايا اللي تبارك الله هذه الدورة الثالثة والثلاثين، تحبوا تستقطبوا الشباب والجيل الجديد باش ما يبعدش، باش حتى لو كان تربى هو على المهرجان هذايا اليوم كيف هو كبر ولا يسمع ولا عنده ذوق موسيقي يحب يلقى في المهرجان متاعه ومتاع جهته حاجة يحبها، والمكسب الثاني كيف كيف اللي هو الجمهور اللي تستقطبوا فيه من الجزائر ومن ليبيا، واللي هي حاجة مهمة على خاطر المهرجان يحفل أول حاجة، المهرجان يشاع لبرا، وكيف كيف بالطبيعة تخدموا الموجود الكل، فما ناس باش تاكل باش تسكن باش تشرب، هذا الكل انتم في اطار
0: من... اي قلت ناس باش تبيع وتشري بالضبط.

0: تجاري
1: بالضبط.
0: فما ناس بس بيع وتشتري اللي هو سوق تجاري يلبي تقريبا هو فرصة للتسوق الزائرين سواء كان منه للعودة المدرسية سواء كان لحاجياتهم الأساسية في ديارهم سواء كان لحاجياتهم الأساسية في المعيشة. ثم بعض المئات اللي كان ما نقولوش توصل بعض الألاف ناس تخيم لمدة المهرجان فيه اللي بداية توه مخيم قبل المهرجان بنهارين توه وربما حتى قبل نهارين ثلاثة هو مخيم أصلاً في الساحة هذيك يخيم للسكنة
1: حركية كبيرة معني هالمهرجان يجيبها الحقيقة
0: وحركة تنموية واقتصادية في الجهة كبيرة الحقيقة نعجز ولا أننا ندرسها دراسة علمية نظر اللي فقدنا البعض الإمكانيات الأساسية.
1: خلنا نخلطوا للإمكانيات سي مفتاح. ما نعرفش كان فما مثلا عروض حبيتوا تبرمجوها أسماء حبيتوا تكلموها باش تنجم تكون معاكم لكن ما نجمتوش، هل أنه الإمكانيات سامحت لكم أنكم تحقوا البرمجة اللي تحبوا عليها أو أنه مازال فما مشاكل؟
0: هو البرنامج هذا إلى حد الآن عنا يمكن نص تكلفته فما بالك ربما بعض عروض احنا مثلا الدعم العمومي واعلناه وكتبناه على الصفحه الرسميه فينا الدينار من مؤسسه المهرجانات مصر الاردنيه لتنميه المهرجانات و18500 من مندوبيه الثقافه هذه كلها احنا مثلا في مرحله ما ربما توجه الراي باش نبرمجوا الفنان عجيل نلقوه تقريبا عجيل اذا كان باش نبرمجوه باش يستهلكنا بنحو الدعم العمومي
1: كله
0: نحصل عليه هذا الدعم العمومي اللي من يجمش يقوم مهرجانات وربما في بعض الجهات اللي عانت صعوبات عندها عمينة اجل في مهرجانات عندها خصوصية اخرى وربما مهدبه التظاهره هذيك وعندها خصوصيه اخرى بالاندثار وربما انا بيدي عندي فيها راي حتى باش ارسخ فيها الخصوصيه هذيك وننصح في الهيئه تتنظم فيها بحكم علاقات عندي علاقات بها نقول لهم راهو برا ورسخ خصوصيتهم عندهم عندهم عامين
1: مهم
0: ارواحهم عندهم هكا ما عندهمش نص تكلفه برنامج اللي هو هذا الحد الادنى الحد الادنى الحد الادنى الحد الادنى وكان مثلاً غير أنا الحقيقة ما نجمش في حق فنانين كما الفنانة مستدى زينة سعد كما الفنان نزار الكيفي كما غيرهم مراعاة لنا وظروفنا ويتفهموا ظروفنا تقريباً بنص ما ياخد في مهرجانات أخرى وبركة الله فيهم وإيمانهم بالمهرجان وعلاقتنا بهم
1: يعطيهم الصحة. سامحني سي مفتاح هذا كيفاش نجموا نتجاوزوه معناها إذا هذاك هو الدعم العمومي هذاك شفما الدعم العمومي شنو تنجموا تعملوا آخر
0: في الدعم العمومي الساعة أنا مثلا كنت على الأقل ديوان الوطن التونسي للسياحة يقدم منحة على ربما على بساطتها ديما التعاون مثلا ديوان الوطن التونسي للسياحة قال مهرجان ماهوش سياحي ما نجمش ندعموه
1: ماهوش سياحي لكنه يستقطب في السياحة
0: سياحي اللي يستقطب مليون زائر سواء كان منه من
1: أما مش مصنف سياحي
0: هذا مش مصنف سياحي مش سياحي لأنه مثلا مش مؤسسات سياحية تستفيد في الجهة
1: فمش وتلة معني
0: أي مثلا مش وتلة هذا ربما حتى مهرجانات تدعم لأن فيها مؤسسات سياسية سياحية هذا نصوره أنا ذاك ربما ثم شبهة فيها علاش أنت تدعم المؤسسات السياحية اللي تعبي تدعم المهرجان اللي يعبي وقت تعبي لك المؤسسات السياحية اللي هي مؤسسات سياحية خاصة والمهرجان اللي تقريبا يستقطب في سياحة داخلية ويستقطب في سياحة خارجية وضم الألاف الجزائريين والله يجوا يقيموا معنا في الخيام اللي نقيموا فيها يجوا يقيموا معنا في المدارس في مؤسسات في مؤسسات يقيموا معنا في ديار نكروها الافتقار الجهة الإقامة مريحة ولا الوتلة ولا كذا وهو فرحانين بهذاك ويروحوا فرحانين ويصر العام الآخر باش يزيد يرجع لك ويجي
1: واضح هو سي مفتاح الحقيقة السياحة لا تقتصر على المؤسسات الفندقية ويمكن ما نعرفش بالك يرجع كانوا قبل يعاونوا لكن السنة تحجبت المساعدة هذية
0: حجبت المساعدة هذه
1: واضح به ما فماش مدع خواص في الجهة ناس عندها شركات
0: تم دعم خاص بلدية المكان على محدودية إمكانياتها وعدتنا باش تحصلنا منحة بلدية المكان قائمة بواجبها في التهيئة ولا في اللوجستيك ولا كذا الحقيقة ما نجموش نقولوا هذا كل المؤسسات المتعاونة في مستوى الجانب اللوجستيكي سواء كان شركة توزيع الكهرباء والغاز شركة توزيع الاستغلال وتوزيع المياه سواء كان منها الجهات الرسمية متعاونة. الجهات الأهلية الحقيقة تم بعض غيرة من بعض الأطراف الخواص اللي فيها مش كنا الحقيقة يعاونوا خصيصا عنده نية باش يعاون إن شاء الله ونعاولوا لهذاك
1: إن شاء الله. الحقيقة مش سهلة المهمة متاعكم سي مفتاح والناسي، مش سهلة على خاطر مهرجان عريق، مهرجان منذ تبارك الله 1808 نحكيه على الجمعية، جمعية مهرجان سيد علي بن عون الدولي، وهذه الدورة 33، وهو مخصوص ومهم وعنده معناها طبيعة مختلفة على خاطر يقوم على هنا. كنا نحكيه على عروض الفروسية، على برشا حاجات تراثية الحقيقة ما نجم نراوها كان غادي. إن شاء الله ساعة يكون فما تغطية، شوية تغطية إعلامية باش يقعد لنا باش نشوفوا، باش العباد حتى كي تشوفوا ما شركتش تنجم تقبل على هذايا كيف. نحكيه على عروض الفروسية، الجحفة والطبال وسهرات الروحية والشعر الشعبي وسهريات الشاوي والقصبة وكل شيء معناها ربوخ التونسي والحاجات اللي مخصوصة بها الجهة، ومهرجان كبير الحقيقة ويواكبوه برشا متفرجين، معناها ناس تجي تونس يتنقلوا وناس تخيم كما كنت تحكي لنا الحقيقة مخصوص برشا في طبيعته، وإن شاء الله يلقى الدعم الكافي باش عام الجاي مثلا دورة 34 تكون أكبر من هكا، والسهرات الحديثة كما سهريات الراب وسهريات الفنانين اللي سميتهم لنا اللي باش يكونوا موجودين الأيامات هذوما 22 23 25 كان مانيش غالطة يكونوا أكثر عام الجاي. يعيشك سي مفتاح والناسي. كنا نحكي معكم على مهرجان سيدي علي بن عون الدولي تحت عنوان تراث أصيل روح متجدة، وضيوفنا من كل مكان. مهرجان الحقيقة يحيي برشا المنطقة، وإن شاء الله يلقى الدعم باش ينجم يواصل وباش حفلته تكبر أكثر. هذا المهرجان اللي كان معنا اليوم في ألو فيستيفال. ألو فيستيفال مرحبا بكم الكل تسمعوا فينا ألو فيستيفال، بدينا بها فان تايم. نحب نسلم عليكم وين ما كنتوا، نونسوا فيكم إن شاء الله، إذا في الخدمة، إذا في الثنية، إذا مروحين، إذا ماشيين للسهرية مثلا بعيدة شوية، نتنقلوا للمهرجانات ونمشيوا للعروض اللي تعجبنا. نسلم عليكم الكل اللي موجودين معنا على اليوتيوب، معز، طاهر، سي الحبيب، الناس كل هنا، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وإن شاء الله تواصلوا معنا. هل العدد هذية من فان تايم، خاطر راجعين لكم بعد شوية بعد الموسيقى في تابي روج.

0: ما تروحش بعيد يا حبيبي، ما تروحوش بعيد، انتم موقعوا بحثنا على خاطر في اخر ساعه هذه كل عاده دي بحثنا جيهان السليني. عسلامة جيهان.
1: مرحبا ريم، محليك قديش محليك كل يوم من يوم احلى من العاده. مرحبا مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل.
0: هذه تابي روج.
2: تابي روج
1: في تابي روج كالعادة نعمل دور على أخبار النجوم والمشاهير والفنانين. جولة تهزنا الأخبار الناس اللي معروفين في العالم العربي وإلا في العالم، والبداية باش تكون مع تصريح للفنانة الشابة أميرة ديب اللي كانت تفاعلت مع متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما صرحت اللي هي تلبس الملابس المستعملة، تلبس ملفريب أميرة أديب، وقالت دونك علاش دونك برشا ناس علقت متاع ليش وكأنك معناها قالوا لها نوعا ما مش حاحة ما تحبش تصرف على الدبش وكل شيء تلبس بالفريب، ولكنها قالت اللي هي رغم اللي هي كان عندها علامة سابقة تجارية للملابس، ولكن من من من خلال الفيديو اللي هبطته قالت لي راني اليوم نفضل اني نلبس الملابس المستعملة، مش بسبب اني مش بسبب مادي وإلا في علاقة بالبراند متاعها، ولكن تقول اللي هي بأسباب بيئية على خاطر تمن عملية تدوير الأدويش المستعملة. وتقول حاجة أخرى زيدة أنه في مصر الفنانين هما اللي يجيبوا الدبشهم، معناها الكوستيم اللي يلبسوهم هما اللي يشريوهم للأدوار متاعهم. تقولك هي إذا كان باش ناخذ 10 جنيه معناها باش نجيب بها حاجة نرمال كي ما تحسيش تعمل بها الدور التعدى. دونك الحكايه فيها جانب مادي في علاقه بالادوار وبالخدمه نتاعها، الخطايا تقول لك هذوك مدبش نتاع خدمه، وفيها زيدا الجانب البيئي في علاقه بانه الملابس هذيك المستعمله تعاود الدور ويكون عندها حياه اطول، على خاطر نعرف تعرف قداش ياكل ماء مريو القطن باش يتصنع صحيح. الجين قداش ياكل ماء باش يتصنع. دونك الحكايه كلها هو انه نعاود نخليو الحوايج هذوك يعيشوا اكثر. يحيى الفريب،
0: والله هي السبب البيئي مهم على الاخر، على خاطر في الماء رهيبة باش نصنعوا قطعة صغيرة في صناعة الملابس الجاهزة، وتعرفوا قديش معناها العالم الكل يعيش عليها. والجانب المادي زاد مهم على خاطر دبش ولا يسر غالي أوسي إذا نحكيوا على وضعيتنا احنا،
1: وحتى كتب دغني مش معناها تصرف دبشك الكل في دبش معناها حاجة بيه.
0: صحيت معك في هذا زاد ومحليهم كي يبدأوا هكا شباب عندهم بلاتفورم ينجموا يتكلموا الناس يتابعوهم. أميرة أديب من الوجوه الجديدة المصرية، بنت منال سلامة كان تعرفوا بالطبيعة ممثلة المصرية من الجيل اللي فات، هي بنتها وعملت وأدوار في مسلسلات جديدة لحقيقة ويعطيها الصحة في هذا. تعرف شو يقولوا الفريب بالمصري شو اسمه؟
1: البالة.
0: البالة صحيح. البالة.
1: فاروق أنا تخزي.
0: فاروق في الفريب يا فاروق.
1: شو نمشي للأخبار اللي بعده؟ أنا حكيه على الممثلة رانيا يوسف اللي الفيلم متاعها قاعد يواجه في محاولة منع من عند الرقابة في انتظار أنهم يبدلوه بسبب اسم الفيلم. شو اسم الفيلم؟ حمام العريس. الفيلم فيه رانيا يوسف حسين فهمي. والسبب متاع التنبيه اللي بعثته لهم الرقابة صنع الفيلم هو أنه اسم الفيلم ظهر لهم مستفز فطلبوا منهم يغيروه، وهذا يعتبر مفاجأة. معناها العبيد قاعدة تقول شنو الحكاية هذية، على خاطر زيد الفيلم هذا يمثل عودة قوية للفنانة رانيا يوسف في البطولات السينمائية. ولكن صار فما استجابة سريعة من طرف صناع الفيلم لقرار الرقابة وسارعوا لاحتواء الأزمة، وينعقد المنتج والمخرج جلسة عمل طارئة مع المؤلف للاتفاق على عنوان بديل. دونك ظهر لهم حمام العريس مستفز. إن ذكرني في مسرحية ليلى الشيب كل عام، مش هي عم تمرأة في حمام الرجال ولا حاجة هكا يظهر لي. دونك ما نعرفش
0: معناش احنا الرقابة لهنا اللي تبدل الاسم،
1: معناش الرقابة ويقعد ما إلا اسم معناها قد يكون فيه رمزية حمام العريس، فمش عروس يظهر في العالم العربي ما يعرفش بليش حمام.
0: هي فكرة الاستفزاز تا هما يعملوا في فيلم باش يتحكي عليه باش معناها يحبوا يجيبوا العباد، سي نورمال ينجم وجه من الوجوه بالاسم، لكن هما غاديكا النقابة الحقيقة تحكم.
1: الرقابة مش
0: الرقابة مش النقابة، الرقابة غاديكا كلمتها مسموعة وهاو مستجيب. وتعالوا نشوفوا شنو باش يكون اسم فيلم رانيا يوسف.
1: نهزكم الكلام جاي من عند أحمد الفيشاوي ولد فاروق الفيشاوي وسمية الألفي، وقت اللي ظهر في بودكاست رايتن ستوريز اللي هو حكى فيه على روحه وحكى بنوع من الحميمية على روحه وحكى حاجات ما قالهمش قبل، ولكن من أهم النقاط اللي داولوها المتابعين وقت اللي يتكلم على أنه فقد الشغف تجاه التمثيل بشكل كبير من وقتش من وقت اللي توفيت والدته سمية الألفي. قال بعد والدتي ما بقاش عندي شغف للتمثيل نهائيا، ولكن الأخطر من هذا وأنه يقول اللي هو بسبب المشاكل النفسية بعد وفاة والدته فكر حتى أنه ينهي حياته، ولكن كان تجاوزها المرحلة هذه. ففكرة الشغف اللي يطرحها أحمد الفيشاوي اللي هي بعد تفسر زاد غياب وقديش على قديش من عام على الأعمال السينمائية والدرامية، يظهر لي فكرة مهمة، خاصة كي تبدأ فنان يظهر لي متنجمش تخدم بلاش الشغف، معناه ذاك المطور متاع الخدمة.
0: هو الحقيقة في كل شيء لازمك شغف كي تبدأ ماشي بالصفة عليك،
1: مش ديما ركز شوية كنت فما خدمة لازم فن الشغف
0: فنان أكثر الحقيقة. معناه أنت ماشي للخدمة وما عينكش، مهما كانت الخدمة باش نطبع ورق ما نعرفش، يظهر لي لازمك تبدأ عينك، تبدأ ما عينكش باش تبدأ أرزون ياسر الخدمة والوقت يتعدى طويل وما تحبش ما عينكش. دونك الشغف يظهر لي لازم منه، لكن أكيد كفنان يستحق أكثر برشا من
1: سينو. يخرج حاجة أخرى، يخرج حتى في أدائه، مش هو حتى عينه الممثل ساعات تبدأ ما فيهاش، ماهوش معني، ماهوش كونسيرني باللي يقدم فيه. بون كوراج أحمد الفيشاوي.
0: أحمد الفيشاوي الحقيقة من أكثر العباد الصريحين، النجوم اللي يحكي على مشاكلهم النفسية، مشاكل الإدمان، مشاكل هذوما الكل، الحقيقة عبد انسبيرون
1: متصالح مع مشاكله، يعرف روحه اللي هو عمل حاجة خايبة، ولكنه اللي نحبه فيه أنه يحب يحاول يعمل بالباهي حتى كان ما تختفلوش ديما. ظافر العبدين يا ريم، ظافر العبدين يا ريم،
0: شفت
1: من علي. ألوغ بعد فترة حفلة بالتنقلات والترويج الفيلم السينمائي جديد صوفيا، ظافر العابدين قاعد يمر حاليا بمرحلة مختلفة من رحلته بعد ما تعرض الإصابة في ساقه اللي استدعت خضوعه للعلاج في المستشفى. ذاك البارح وين شارك المتابعين متاعه على انستغرام في فيديو قصير وثق من خلاله رحلته العلاجية، وين بدأ في المرحلة الأولى يتلقى في العلاج وصولا إلى وضعه الحالي خلال الفترة متاع عافي. وأظهر فيها الظافر ساقه في جبيرة لهزز العكيكز، دونك إن شاء الله لباس ظافر العبدي،
0: إن شاء الله لباس. هو مازال كي كان هوني الحقيقة
1: حسب
0: الغيزو مازال كي كان لهنا يصيف، وإن شاء الله لباس، وإن شاء الله زادا فما خدمة في تونس أوسي، إن شاء الله ساعة يتعافى وبعدك يرجع لنا للساحة الفنية هوني.
1: إن شاء الله لباس. نهزكم زيدا نحكي وعلى محمد سامي المخرج المصري اللي مازال كيفك شفعنا على ترشحه لقائمة
0: قائمة شنوة.
1: أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026، واللي تنظمها مؤسسة اسمها تي سي كاندلر سنويا من عام 90. اللي نوليت التنظيم هذي أو التعديد هذي الترتيب هذي يهبطوها ريم، مش بيك تضحك؟
0: مانيش نضحك
1: حتى لو ما هوش ذوقك محمد سامي، أما خرجوه يلزمك تشوف بقية الليست اللي فيها المية الأخرين. ليلي ما نعرفهمش الحقيقة من أكثر العبيد اللي نحكي عليهم. نحكي على محمد سامي اللي تصدر الليستة هذه عن شركة اسمها تي سي كاندلر. كل عام الناقد هذية توماس كليمنت كاندلر عنده شركة متاعه،
0: هو يختار الوجوه،
1: هو واللجنة اللي عنده في المؤسسة الكل. ووليت على مدار السنوات من القوائم العالمية الشهيرة اللي ترصد أبرز الوجوه في مجالات الفن والغناء وغيرها. نحكيه على أجمل وجهرة، وما نحكيهوش على موهبته ولا
0: لا
1: أعماله ولا حد شيء،
0: هو جنرال مو في يظهر لي نفس القائمة هذية كانت فيها ما عرش عميل تالي، يظهر لي هنا الزاهد كيف الممثلة المصرية يحبوها تكون مختلفة، معناها فيها الناس كله من العالم، الكل العالم العربي جنرال مو يمشي ويخذ وجه من مصر. والله حظ سعيد مدام، حظ سعيد،
1: حظ سعيد محمد سامي.
0: حتى مش عاجبك القرار؟
1: مش عاجبني برشا،
0: عجب ما يعمر هذيك الفيل،
1: اكيد هذيك الفيل هذيك اللي بين السيده بتتخ، احنا مش سي با مونديلي غير الحقيقه الترتيب الاجمل هذايا سي با مونديلي. الو باش نكملوا مع خبر، هو اسابيع التالي حكينا على دميه باربي اللي خرجت بشكل ويتني يوستون. اليوم نحكيه على باربي جديده من معناها من صناعه شركة باربي. منعرفش علاش دخلت بعضي راه
0: خاطر أجمل وجه عاش تحطه بالأخبار،
1: خاطر عاد حس عندي كلام أما ماهوش ما ينجم نجمش نقوله.
0: طب هنا خارجين جهة،
1: هو باش أحكي لكم على الباربي الجديدة اللي خرجتها شركة باربي في عيد الميلاد 100 للنجمة وأيقونة هوليود مارلين مونرو، عام اللي تولدت في عام 1926 احتفالا بإرث السينما الممتد حتى التو. احتفلت شركة ماتيل بإصدار دمية باربي مجسدة مش فقط لها في شكلها الظاهري وإنما زاد حتى في روحها وأناقتها المعروفة وخرجوها بالروبة الغاز المشهورة برشا بها مارلين مونرو. دونك فوالا هذه مرة أخرى معناها شركة ماتيل وباربي في كل مرة تحاول ما تفلتش على روحها الفرصة باش تعاود تخرج حاجات مختلفة في الحاجات اللي تقترحهم في الأسواق.
0: وأكيد فما دي كوليكسيونور وهذو ما يبدأ يستنوا فيهم باش يخدوهم بيان سور خاطر هذو من بعد يبدأوا تولي عندهم قيمة مادية كبيرة برشا.
1: وي
0: هذه كانت أخبارك جيهان.
1: اكزاكتومون هذه هي تابي روج. ميرسي
0: يعطيك الصحة. هذه كانت تابي روج. تابي روج. مرسي جيهان. مرسي لكم انتم اللي كملتوا معنا الساعة الأولانية. توا نخليكم مع أنيس الغول باش تسمعوا ديجيتال ويفز وبعديك الأخبار على رأس الساعة ونكملوا في فان تايم.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. منظمة الدفاع عن الحيوانات كثرت وهدفها سامية جدا وبفضلها اليوم يتم الحفاظ والحماية على حياة آلاف الكلاب والقطط الشردة. اون اسوسياسيون في وسط الارشيبال دي سيكلاد اللي تبعد حوالي 100 كيلومتر على أثينا في اليونان تقترح للمهتمين أن يكونوا متطوعين ويعيشوا بطريقة مجانية في جزيرة سيروس مقابل القيام بعمل ما نجم نقول عليه كان أوريجينال. ديكور دو غيف فين تقترح عليكم الاسوسياسيون سيروس كاتس أن توفروا من وقتكم 3000 قطة الموجودين على الجزيرة. البروبوزيسيون إيتوريجينال والمنظمة تقول أنها تهدي فراش وفاتورة الصباح وكل التكاليف وفي المقابل المهتم بالعمل لازم يوفر 5 ساعات من يومه وخمسة أيام في الأسبوع وكل متطوع يتحصل على غرفة خاصة في منزل يتقاسمه مع متطوعين أخرين ويقع دفع كل التكاليف مع توفير ابتداج كل صباح. يوم العمل باش يبدأ من 8 صباحا فين لازم يتفقدوا القطط ويطعموهم في الشوارع والشواطئ وينظفوا الليتيغ ويغسلوا الجمال ويراقبوا صحة الحيوانات وفي المساء ساعة قبل غروب الشمس لازم إعادة توفير الطعام والعناية بالقطط من جديد. العمل ما يطلب حتى شهادة أو تجربة والمنظمة تلوج على ناس تحب الحيوانات وتكون متبنية للقضية ولي كانديداتور لسنة 2027 باش يتحلوا قريبا ولازم جوست تعمير ان فورمولير على موقع الاسوسياسيون لكل مهتم على www.siros4.com. هاتف ذكي خرج في الصين في شهر جوان الفارط ولحد الآن يعتبر أقوى هاتف يوفر أحسن كونفيغوراسيون جيمينغ لكل محبي لجو فيديو غورمان سور سمارتفون. ريد ماجيك 11S برو هاتف كيف نشوفه يخطف الأنظار والصحافة المختصة تصنفه لحد الآن كأحسن هاتف ذكي قدم رابور كاليتي بري بيرفورمانس في السوق وأيضا أن الهاتف الذكي الوحيد اليوم اللي يوفر البروسيسور الأسرع جامي تيستي هو الإكستراوردينير سناب دراجون 8 إليت جينيراسيون 5 غرافي أون 3 نانومتر وكادونسي جوسكا 4.6 جيجا. وزيد على هذا يكون كوبلي avec une puce secondaire dédiée Red Magic Red Core Air 5 لتقوية البرفورمانس جرافيك لكل الألعاب. في الفيش تكنيك باش نلقاو البروسيسور جرافيك جي بي يو ادرينو 840 والهاتف يحتوي على حاجة ياسر اوريجينال ومهمة pour la stabilité du système وهي تبريد البروسيسور بسيستم معقد يحتوي على une chambre à vapeur وفنتيلاتور انتجري لتلافي اي ralentissement. الهاتف متوفر في زوز الوان بكاباسيتي دو ستوكاج دو 512 جيجا اوكتي وكاباسيتي دو باتري دو 7500 ملي امبير. الثمن المقترح هو 900 يورو اي حوالي 3000 دينار تونسا يعني نفس ثمن الاس 26 الترا وارخص من الايفون 17 برو ماكس. حاليا يكون متوفر كان في القاره الاسيويه ويمكن حجزه من الان بور لا رونتري بروشين. أعلن إيلون ماسك في آخر لقاء مع الميديا The Economist أن الذكاء الاصطناعي باش يتفوق على الذكاء البشري من هنا الخمس سنوات المقبلة أي حوالي عام 2031 وحسب رأيه يقول أن الانتليجنس ارتيفيسيال باش تعمل كل شيء أحسن مما يقوم به البشر إلا حاجة واحدة هي أن تكون بشرية. إذن الفونداتور دو XAI والديريجون دو تسلا سبيس إكس عطى تصوره للمستقبل القريب والمتوسط وأعلن أن الانتليجنس ارتيفيسيال باش تتفوق على لونسومبل دي كاباسيتي كوجنيتيف هيومن كومولي من هنا الخمس سنوات المقبلة أي أن أن التقدم بشنتج عنه ازدهار زاد اقتصادي يتسبب في ان ايكونومي سور ديفلوبي ووفرة غير مسبقة في الخيرات والخدمات، وأنه عائق واحد يمكن أنه يحرم الإنسانية من هذا هو اندلاع حرب عالمية ثالثة. ماسك يقترح أنه أكبر الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي تتلقى وتتجمع بصفة دورية لدراسة التهديدات والاطلاع على كل الأخطار الممكنة اللي يمكن أنه يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي. ماسك حكى أيضا على المنافسة ما بين أمريكا والصين، وصرح أنه لموديل شينوا دانتيليجنس ارتيفيسيال خارقين العادة، ونبه أنه في مستقبل قريب جدا الصين باش تصبح لليدور مونديال دو سيكتور، وهذا يمثل خطر كبير على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حسب رأيه من يتحكم في الانتليجنس ارتيفيسيال باش يكون عنده دوميناسيون اي اي وبرشا برودكتيفيتي وعلوم وامكانيات وعنده زاد الانفلونس مونديال. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: Digital Waves. Digital Waves.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
4: ديوان افام فلاش نيوز.
1: مجهزوة الخامسة ديوان افام عسلمة. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 1006.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مقابل فائض قدره 823.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22.2% وفق ما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة. وبين المرصد أن هذا الفائض يعود أساسا إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون رغم زيادة واردات الحبوب، وفي المقابل تراجع متوسط سعر تصدير زيت الزيتون بنسبة 3% مقارنة بالسنة الماضية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزواري يبحث مع سفيرة الهند في تونس أفاق تطوير التعاون الاقتصادي التونسي الهندي وفرص الشراكة والاستثمار في تونس، ويؤكد أهمية مزيد دفع التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والتكنولوجية والطاقة والطاقات المتجددة، وحرص مصالح الوزارة على توفير مختلف الإمكانات الكفيلة باستقطاب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال إلى جانب مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية. رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني يقول إن القانون التونسي يتضمن عقوبات ضد سائقي المركبات غير الملتزمة بالقوانين المنظمة للوحات التسجيل أي اللوحات المنجمية، موضحا أن الفصل 88 من مجلة الطرقات ينص على عقوبة سجنية تتراوح بين 6 أشهر وثلاث سنوات وبخطية مالية من 500 إلى 3000 دينار أو بإحدى العقوبتين ضد كل من يتجول بعربة غير مجهزة بلوحتي التسجيل أو تعمد السائق حجب لوحة التسجيل كليا أو جزئيا الجولان بعربة تحمل لوحة تسجيل لا تخصها. وأضاف أيضا أن هناك خطايا مالية أخرى تخص عدم مطابقة اللوحات للمواصفات الفنية المعتمدة. إلى الشأن الدولي، عشرات الأشخاص يلقون حتفهم في انهيار أرضي داخل منجم ذهب في غرب إفريقيا الوسطى على الحدود مع الكاميرون، مما أسفر عن سقوط حوالي 40 قتيلا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.

0: بوبليسيتي.
1: موعدكم يتجدد مع الدورة 24 لمهرجان تنيور بالشيحية من 19 حتى 24 أوت، والبداية مع الجو ربوخ في سهرة استثنائية مع عرض النوبة لوليد الشريف. أحلى أغاني التراث مع عرض فرجوي متميز يستنى فيكم. ما لكونوا في الموعد نهار 19 أوت وعيشوا جو النوبة على أصولها. تبعوا تذاكر بالنقاط التالية: تيندا فريب، بريستيج فون، دريم نيت شيحية، اللوكال برودكسيون، بارفيمري بوثينة،

0: فاني تايم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس وكل اللي تابعوا فينا في فان تايم. تعرفونا في فان تايم وفي مختلف برامج دي وانا فام أصدقاء نساندوا بكل قوة وبكل حماس كل برامج قراءة أطفال SOS، ولكل جديد في برامجهم تسمعوه عنا، وكل ما هو تذكير بكيفاش تنجموا تعاونوا الأطفال، كيفاش تنجم مساهمة صغيرة منك تعطي لطفل صغير فرصة باش يلقى السند، باش يلقى الأمان، باش يواصل قرايته ويتعلم ويعيش حياة كريمة. نحب اليوم نعاود نحكي لكم على طريقة بسيطة تنجم من خلالها تكون أنت جزء من التغيير هذايا في حياته. نحكيه على البي على الاقتطاع الشهري القار. التفاصيل متاعه اليوم مع سيبهاء الدين بن حميدة اللي بحذية. عسلامة بهاء.
2: عسلامة ريم، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ديوان فهم وين ما كانوا يسمعوا فينا.
1: مرحبا بك بهاء، المسؤول الوطني عن تنمية الموارد بقرى الأطفال SOS. احنا ديما نحكيه بهاء على البي، أما ميسالش بالنسبة للناس اللي ما تعرفش الآلية هذايا اللي تنجم تكون طاوة تسمع فينا أول مرة، شنو هو البي بالضبط؟
2: اليوم البي ولا ما يسمى بعقد الكفالة هو عقد يتم إمضاء اليوم بين المتبرع وجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ونعود نذكره أنه جمعية التونسية لقرى الأطفال SOS هي منزل لكل طفل يحتاج الدعم، وهي منزل لكل طفل فاقد لسند، وهي منزل لكل عائلة تستحق اليوم مد العون، مد يد العون. فاليوم أحسن آلية نجم نقوله أن تنجم تكفل بها صغير في حياته، تنجم تساهم باش ترسم له الفرحة في قرايته، في عيده، في أكله، في شربه، في لبسته، في هذا الكل، يكون عن طريق عقد الكفالة بي اللي هو يكون فما علاقة بينك أنت وبين جمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، أنك تتكفل باش يتم اقتطاع مبلغ شهري من الحساب البنكي متاعك. نجم يقوم بقيمة 10,000، كما نجم يكون بقيمة 1,000,000. دونك كل قدير وقدر وكل إنسان باش ينجم يعاون أنت، ياكل 10,000 ولا 20 ولا 30 دينار اللي هي تقابل دينار في النهار، راهو تنجم تكون هي معتها أمل كبير للطفل الصغير، أمل باش أنه يكمل قرايته، باش أنه يسكن في منزل، يتربى عند أمه، عند أخواته، ويكون عنده مكانته في المجتمع. خاصة احنا اليوم صغيراتنا كلهم موجودين في وسط المجتمع، معناتها صغيراتنا راهم معاش موجودين في القرى، دونك موجودين في وسط المجتمع، معولين على اليوم الحب الكبير متاع التوانسة لأطفالنا، والحب للبلاد والحب الخير للبلاد هذه، لأنه صغير كي تعلموا من الأول يكون أوتونوم. هذاك علاش احنا نقولوا رانا حتى في التبرعات العينية معاش نقبلوا فيهم في الجمعية، لأنه اليوم نحبوا الصغير يكون هو أوتونوم، هو وأمه، يشري لبستو، يشري مكلتو، يشري شرابو، دونك يعيش في المجتمع كيف وكيف أي عائلة. دونك استابيليتي اليوم ولا الفينانسيير ولا الاستقرار المالي كيفاش ينجم يكون في الجمعية؟ يكون عن طريق تبرع التوانسة من خلال البي اللي كما قلنا المونطون هذايا يتم اقتطاعه شهريا. وعلى فكرة المونطون اللي تختاره اليوم أنت في عقد الكفالة راهو ينجم كما تنجم تطلع فيه، كما تنجم تنقص فيه في أي وقت، كما تنجم تقصه في أي وقت. دونك هو تبرع كما نقولوا فولونتير، معناتها توعي باش أنت تحاول ترسم أمالك صغيرات
1: كما زاد ما يتخذش من روج،
2: ما يتخذش من روج وما يتخذش من كونتي بار، معناها زوز حاجات مهمين برشا، لانه
1: حساب الادخار ما يتنحلكش من الادخار، وكانك في الروج ما يتمش الاقتطاع
2: ما يدخلوش في الروج وما يعملش كوميو. معناها اذا كان الشهر هذا يلقينك في الروج وما تجبدش في الروج، راه الشهر الجاي ما نرجعوش للشهر القديم.
1: اذا هي 10,000 تقعد 10,000 ما توليش 20. واضح.
2: ومحلاها اليوم تكون انت تساهم ولا تكون انا، نكون انا جزء من الحياه الصغير هذاك، لانك تشوف فرحته كي تشوفه، خاصه كي قبلناهم وكان قبلوا صغيرات في مخيم الامل وفي عديد من المسابقات، في نجاحات البكالوريا ما شاء الله، معناتها اكريت عدد كبير اليوم من النجاحات. اليوم احنا توي كنحضروا زاد على ابواب التحضير نتاع يوم العلم، حيرين في المعادلات ما شاء الله 18-19 ما شاء الله على التلامذة. فانت اليوم كي تكون انت واحد من الناس اللي رسمت الفرحه هذيك بالتبرع الشهري نتاعك، تحس بالفخر وتحس الانتماء وحبك للبلاد هذه. دونك نحب نقول لعباد تحب تعمر البي بي، راهو تلقاو لي ستاند نتاعنا موجودين في اغلب المحلات التجاريه الكبرى، موجودين في تونس الجمهوريه، معناتها في 12 ولايه موجودين، تلقاونا في جميع الولايات تقريبا. سينو عندنا لو سيت ويب www.sosve.tn، تدخلوا تلقاو اكفل طفل عن طريق البي بي اللي هو عقد الكفاله، تعمروا اونليني كيف كما تعمروا في الباباس. دونك www.sosve.tn، ادخل للسيت لهنا، شوف قصص صغارنا، شوف نجاحات صغارنا، ما تتبرع ب 10 ب 20 ب 30 دينار، كل قدير وقدره، وان شاء الله يا ربي التبرع هذاك يكون لك صدقه ولا يكون لك زكاه ولا يكون لك اي حاجه تنجم انت تكون انا في حياتي عملت حاجه وخليت بنيت في حياتي الحاليه وخليت لحياتي الاخرتي.
1: ان شاء الله.
2: معلومه زيدا مهمه نقولها للعباد اللي راهو اليوم SOS وجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS هي مصرف من مصارف الزكاه حسب فتوى كانت صدرت عن دار الافتاء التونسيه بسنه 2019. دونك اليوم صغيراتنا ولا العائلات اللي نسنزوا فيهم في برنامج دعم الاسره هما من الناس اليوم الأولى بالأموال الزكاة اللي يكونوا من مصارف الزكاة. حاجة أخرى كذلك المبالغ اللي يتم التبرع بها عن طريق العقد البي بي راهي تكون كلها معناتها تجي في آخر العام تاخذ فيها اتستاسيون دودون اللي المونطون هذاك راهو يتنحلك من الاسيت امبوزابل نتاعك في آخر العام. دونك أنت تكون ربحت حاجتين، ربحت اللي أنت كفلت صغير، وإحنا نعرفوا مدى كفالة اليتيم معناتها عند الله وعند صحيح. الرسول وشنية المنافع نتاعها، وميم طون ربحت أنت أفونتاج فيسكال اللي المونطون اللي عطيته راك باش تنحيه من الاسيت امبوزابل في آخر العام.
1: يعطيك الصحة بهيم، فما حتى سؤال نجم نسأله لك. جوست نذكروكم أنه الاقتطاع الشهري يعطيكم الصحة حتى معناها وقت اللي تمشيو تتبرعوا بمبلغ معين، هذا بالطبيعة مرحب به ومهم، لكن الاقتطاع الشهري ديما يخلي هك استابيليتي، هك الاستقرار نتاع ناس تعرف مواردها بالضبط، تعرف اللي هي كل شهر باش تكون عندها فلوسها باش الطفل يعيش هك الاستقلال هذاك نتاع هو يختار وهو يعيش في عائلته كيما اي صغير في تونس. نعم
2: بيان سور، احنا كي نقولوا اليوم رانا احنا تقريبا معناتها فوتنا 10000 صغير، ما تقريبا 11000 صغير في كفالتنا. نحكيوا على 2300 عائله تقريبا في برنامج دعم الاسره توا، معناتها هذوما الكل باش نجموا نكفلوهم، باش نجموا نطوروا. احنا موجودين في 12 ولايه، ماذا بينا نكونوا في 24 ولايه. باش تكون عندك ستابيليتي باش تحل في بيرو ولا فيش تدعم عائله اخرى، لازم ستابيليتي ايكونوميك معينه. دونك كيفاش نجم تعرفها ستابيليتي؟ كي يبدا عندك مبالغ شهريه قاعده تدخل، دونك نجم تعمل دراسه الجدوى نتاعك وتنجم تتواصل. دونك العباد نجم نقولوا لهم راكم تتصلوا بنا على 58 371 002. احنا حاليا فتنا 9000 مواطن، معناتها فتنا بالباهي 9000 واكثر، معناها
1: في
2: 12000 ان شاء الله اللي مشاركين في عقد الكفاله اللي هو عقد البي بي. نتصور كان نوصلوا ال 500000 تونسي ولا مليون تونسي، ما نتصورش كان يقعد صغير مستحق حاجه ولا عائله مستحقه.
1: نتحايروا على الاطفال. يعطيك الصحه بهي الدين بن حميده المسؤول الوطني عن تنميه الموارد بقرى الاطفال اس او اس، بخطوه بسيطه منك كيما هذيا 10000 في الشهر ولا 30000 بحساب دينار في الشهر، ارخص من القهوه
2: في النهار
1: دينار في النهار اللي هي كيما قهوتك اليوميه، تنجم تكون سبب في تغيير مصير طفل كامل. تنجم تتبرعوا عبر الموقع www.sosv.in والا تكلموا كيما قال لكم بهي 58 371 002. مرحبا بك ديما.
2: شكرا للتوانسه الكل، شكرا لتونسينا بالخارج، وشكرا لكل انسان مد يد العون ومد يد الخير لجمعيه التونسيه لقرى الاطفال سويس ولاطفالنا وعائلاتنا.
1: يعطيك الصحه بهي، يعطيكم الصحه انتم اذا شاركتوا، اذا خممتوا، اذا وصلتوا المعلومه، ولا اذا ناويين. ان شاء الله يا ربي في ميزان حسناتكم. هنا راجعين بعد شويه، ما تبعدوش.
0: فن تايم. Fun time.

0: عسلامتكم الناس كل، مرحبا بيكم. راكم تقولوا شنو هالتيتر هذايا اللي سمعناه؟ اذا تعرفوه يعطيكم الصحه، اذا ما تعرفوش خليني نقول لكم اللي انا باش نهزكم اليوم للمشهد نتاع الراب التونسي اللي كما قلت لكم حضور المراه فيه ما عادش استثناء. اليوم عنا اسماء تعمل في ثنيه، تعمل في لون الروحة وتعطي في حاجات مختلفه الحقيقه تستحق انها تتسمع، تستحق انه نحكيوا على التجربه نتاعها. اليوم عنا زوز اسماء اختاروا باش صوتهم يكون مختلف ويكسروا هالصور هذه النمطيه المرتبطه بالراب اللي غنيوه يمكن كان الاولاد مش صحيح في العالم. تشوفوا انه فما برشا رابوريت نساء وفي تونس كيف كيف، على خاطر مثلا اليوم بحثنا اف بيكا سلامه فاتن.
1: اهلا وسهلا، شكرا بيك على الاستضافه وبيك.
0: مرحبا بيك. والطاف عسلامة الطاف، مرحبا بيك.
2: لاباس
0: الحمد لله. زوز رابوريت، زوز يجمعكم الفن هذايا، تجاربكم مختلفه اما تتقابلوا في حب الموسيقى وفي هالاختيار هذايا نتاع الثنيه هذايا للتعبير بالذات به. نحبوا نكتشفوا اكثر، نعرفوكم اكثر ساعه. اكيد كانوا عندكم دي باساج قبل، ما ميسالش ديما كي نعاودوا من اول وجديد ونسمعوا العباد يعرفوكم. بتدخ... ما تعرفش عليها شنو هي الحاجه اللي تخليه يقول خليني نسمع شنو هي الموسيقى اللي تعمل فيها البنيه هذيا. بور كومونسي ساعه، جمعتكم محطه مهمه في مهرجان سبيطلة الدولي للراب. ديجا لو فيت انه فما مهرجان مختص بالراب، فرحت فيتن؟
1: بطبيعه فرحت وزدت عشت الفرحة ديكا وقت اللي خضت التجربة في سبيطلة غادي، يعني تجربة مختلفة ومميزة جدا، معناها خاصة كي تلقى روحك يعني في قائمة مميزة أيضا واستثنائية، دونك حاجة ياسر تفرح وتخليك تفتخر نوعا ما هك.
0: جميل. السنة هي الدورة الأولى لمهرجان سبيطلة الدولي للراب ألطاف، وانتوما طلعتوا سيخسين نهار 13 أوت نهار عيد المرأة. زوز رابوريت توينس، من اللول كيف عرفت اللي باش تعملوها الحفلة هذه كيفاش حسيت؟
2: فرحة كبيرة، بالعكس مهرجان هذه الدورة الأولى كنا موجودين فيها احنا مع اسامي كبار في يعملوا راب في تونس. فرحة كبيرة بالعكس، مشينا كلنا انرجي وحاضرين ونحبوا نشوفوا الجمهور متاع سبيطلة، وجمهور الحقيقة كان من أقوى الجمهور اللي ريته في حياتي. ومشيت محليها على الاخر.
0: البلاصه الساعه مزيانه برشا، الركح يسر اثري الساعه والعباد تجي من بعيد. شفتوا العباد هما طالعين على ساقيهم وكل، خاطر سي تري امبرسيونور الحقيقه في سبيطلة باش العباد تتلم ويكون فما جمهور كبير كيف كيف. دونك الطاف قلت لي انه الجمهور كان قوي برشا. فاتن كيفاش كان الجمهور؟ شنو شنو عطاك ان فيت؟
1: كان متحمس على الاخر. وممكن الحاجه اللي غذيت التحمس نتاعو هو انه زوز بنات يطلعوا اول مره تجمعهم السين مع بعضهم، وكانت فما طاقه مزيانه على الاخر. دونك هكا فما كل شيء خارج على بعضه، فما انسجام كبير برشا بين حضورنا احنا وبين وجود الجماهير، معناها
0: بيولفت اللي هو عيد المراه
1: حاجه عندها رمز كبير برشا، معني رمز عميق.
0: ما ثقلتش عليكم؟ ما حسيتش اللي هي زعما مسؤوليه عيد المراه؟ معني كاينه فيها تمثيليه للمراه، مش ليماج اللي مستنسين بها المراه في عيد المراه الحقيقه، مش مستنسين برابوريت بنات، يمكن زيدكم شويه هكا مسؤوليه ليه؟
1: بون، هي المراه تتشكل، معني المراه كما نقولوا تنعكس على برشا حاجات اخرين، يعني نجموش نحصروها في ميدان محدد.
0: ماهيش كانت الطبيبه والاستاذه والمحاميه
1: والرابورة ايضا والرابورة وعلاش ليه ما تجمعهمش الكل، معناها
0: جميل. به كنتوا تعرفوا بعضكم قبل الطاف؟
2: اي
0: كنتوا صحاب؟
2: نعرفوا بعضنا اي، انا بريسك 5 ولا 6 سنين كي كمل بجيت من بجينا الموسيقى نعرفوا بعضنا.
0: كيفاش كان صحاب معناها؟ تشاوروا بعضكم تسمعها تسمعك وصحاب في كيفاش؟
2: صحاب في الدنيا نتقابلوا ديما. الحقيقه تعرفنا على بعضنا في الاميسيون تاع كريم الغربي في الحوار. كانت اول مره نتقابلوا فيها، من وقتها ولينا صحاب ولينا ديما نتقابلوا.

0: اوسي
1: سي
0: بون سي اوكي حقا حقني خليتها اخر حاجه. نعرف اللي انت تقرا عربيه اختصاص كوستات عربيه انت في ماستر
1: اي تو ماجستير اختصاص حضاره تو
0: حضاره
1: حضاره
0: لان ما عملتش حضاره مانيش كيف كيف هذا ما ميسالش الحقيقه والله اوفيت انا كنت سمعت معناها ريت سور لي ريزو عامين يمكن ثلاثه التالي شفت رابوره بالفصحى دونك سمعت
1: فيغي
0: سارتينمون مشيت باش نسمع ونشوف كل شيء ونفهم اللي انت اللي تكتب في كلامك واللي انت متشبثه باللغه العربيه
1: شاعره خاطر اوميم طون
0: شاعره اوميم طون. نعرف اللي فما ديوان هنا مازلنا نستناو تو اتو نحكي فيه الطاف ترى انه المراه اليوم عندك كامرا الحريه الكافيه في انك تمشي تخدم في المجال اللي تحب عليه. انا نحب نكون رابوره ما فما حتى شيء لازم يخوفني اي جو لو في
1: بيان سور.
0: التونسيه ولا المراه ككل ولا ما تقلقتش ما خممتش ما ملول؟
1: لا با دو تو بالعكس المراه نجم تخدم اي حاجه سي الكل نجموا يخدموا كل شيء فما حتى شيء نجم يمنع.
0: وفي الفن بالذات بتاتخ ما فماش فن نتاع رجال ونتاع نساء الكل
1: فن فماش فن نتاع رجال وفماش متقاسمين
0: وي
1: فن فن.
0: في هذا فات
1: والله الحاجه اللي قلتها سابقا انه باش نبقى ديما نقول فيها انه لا يجوز هذا التصنيف معناه لا يجوز مطلقا انه نجيو نصنفوا هذا لهنا وهذا غادي والمجتمع كفاه هل تسلط هذه السلطة متاعه اللي قاعد يتدخل في في في كل ما يعنيه خاصة. دونك مادام إنسان يحب المرأة بشكل خاص تحب تعمل حاجة محددة يا أخي مازلنا نشاور المجتمع شنو يحب وشنو ما يحبش أنا شنو نحب وشنو ما نحبش إرادتي رغبتي أنا الحقيقية معناها متاعي أنا وين أنا ما كانش معناها إنسانيتي تنتفي وتختفي
0: وبعد يتقبلني المجتمع ما يتقبلنيش ما يقلقش.
1: أنا تقبلت نفسي في حدود محددة في صورة معينة يعني مادام وصلت شرفت نفسي بشكل ما شرفت خلينا نقولوا عائلتي باقي كل معناها المجتمع ديما رو إرضاء الجميع غاية لا تدرك.
0: أي أما يجي نقولك متفاهمين فيه هذايا من تحصيل الحاصل نظريا ولكن أنت تخدم تقدم في منتوش تخدم في موزيكا تحبها توصل أكثر عدد ممكن من
1: طبعاً
0: الناس
1: طبعاً.
0: وتتمنى وماذا بيك أنهم يحبوها هكا أكبر عدد ممكن من الناس ماذا بيك لغتور يعني. يكونوا بوزيتيف أكثر من نيجاتيف بالضرورة احنا لازمنا نحبه معناها أنه المجتمع يقبلنا. انا نسال فيك في صوره ما يقبلش ساعه جيكم غفو فكان فما حاجات فما ناس لي رياكسيون تاعها نتاع لي وشنو هو رابور او طفله وما نسمعش وكل شيء من الاول بالكل تو ولا استنست من بعد من الاول
1: استنست تو عادي من الاول بالكل
0: شنو يعني. كانوا يلوموا شنو ما يعجبهمش شو يقولوا
1: ماشي بلاستيك شنو اللي تعمل فيه هذه
2: موسيقى
1: للرجال بلاستيك في الكوجينه بلاستيك ما نعرفش انا برا امشي اقرا برا امشي سلم تعش علي شنو نعمل انا في الدنيا ديما هذوما لي كومونتير ديما هذوما تو موجودين تو مازال
0: تو انتم صغار الحقيقه دونك هذايا اصغر انت كنت تحس منها كانت عندك القوه
1: من
0: الكافيه
1: باش ما كانش عندي فكره ما سبني حتى حد معناها قبل دونك من الاول اول ما بديت يجوني لي كومونتير هذوما نقول علاش يبانوا لي بيزار علاش يقولوا هكا بعد استنست
0: وملول يحركوا مثيقتك مثلا تهزت خممت تبطل خممت بالحق
1: لا ما خممتش فيها جمله ديما انا اقوى من اي حاجه.
0: جميل ما تقف على حتى حد. هكا ما به جميل جدا انت التجربه مختلفه على خاطر يمكن باب استعمال اللغه العربيه ينجم يجيب لك ناس اخرين بتاتخ مختلفين فما رافض من نوع شبيك طفله شبيك تغني في الراب
1: بالطبيعه الرفض هذاك ديما موجود معناها وديما هكا حاضر بقوه منذ البداية حد اللحظة هاني مزيل نحكي معاك توا حالة لايف قاعدة نشوف الكوجينة ونشوف برمشي أقرأ وبرا صالية ولدي راني قريت وراني اللي تحكي فيه الكل راني لست مطالبة باش أني مثلا نصور لك روحي وانا نصلي ولا نشاورك قبل ما نمشي نقرأ ولا هذيك كله يدخل في باب الخصوصيات معناها أنا فما حاجة نقدم لك فيها أحكي معايا الحاجة اللي ديجا نقدم لك فيها معناها
0: به جميل. دونك انتم الزوز تعرفوا اللي ثقتكم ما يزعزعها حتى شيء وتحبوا تخدموا الموزيكا متاعكم من غير حتى مشكل. نحب نقول لك انه الكومنتير متاع الكوجينة هذايا راهو الكلنا ها حتى زميلاتي اللي هنايا اي حد راه حتى انا نقراه كل نهار ما فما حتى مشكله راهو نجم نطيبوا كيما نجم ما نطيبوش نجم نخدموا ونطيبوا واحنا احرار نجم نعملوا اللي نحبوا عليه على
1: خاطر
0: فما جيل تاع طيب برشا زاده فماش علاش تقولوا لهم ما طيبش راهي ماهيش بلاستيك حاسيلو هذايا حوار كبير برشا حاجه اخرى. خليني نسالكم في كيف بدا باش يولي فما تعاون وباش نطلعوا سيغسان مع بعضنا وكل شيء وانتم صديقات قلت لي من الأول فما تشابه ما بيناتكم في طريقة الكتابة في اختيار المواضيع، فما اختلاف هو اللي جمعكم؟ شنو الحاجات اللي ما تشابهوش فيها لبعضكم

0: ونجمتوا تخرجوا بها خدمة مشتركة؟
1: والله فما بتبيع أشياء نختلفوا فيها، فما حاجات نختلفوا فيها.
2: كمشنا
1: هبط مثلاً هي أمريكان هبط ذيك الاختلاف
0: خلك
1: بشكل جدي. ممكن اللي نختلفوا فيها هو اللي هكا كان قوي برشا اللي يجمعنا وما زال جمعنا بالقدية وسيجمعنا أيضا في محطات أخرى سنتحدث فيها. ربما هكا كان فس متاع الثورية والتمرد ذيك اللي راني نجم نعمل راني نفعل راو عندي إرادة راو عندي عزيمة راو عندي أحلام وطموحات أحارب من أجلها. معناها هذا فريمون هكا نجم نقولوا هذا عقيدتنا، معناها
0: في مشتركين في فيه تماما
1: في هذا الفضاء. ممكن الحاجات اللي نختلفوا فيها كشوية تنجم تكون معاجم مختلفة المستعملة في الكتابة تنجم تكون، وبطبيعة الاختلاف راه عمره ما كان معناها لا يفسد الودي قضية، بالعكس احنا لازمنا نقدسوا
0: يسر بيه الحوار بالعربية الفصحى والله يا
1: بالعكس الاختلاف مقدس، الاختلاف هو روح الكون، دونك لازمنا نختلفوا باش شكرا
0: والله فرحان عامله جو ميوزك تو ماي ايرز كمل يا
1: الاختلاف هو روح الكون، يعني انا انسان نؤمن بالتعدد بالكدا ونقدس التعدد. بالعكس الاختلاف يخلينا نبدع ونبتكر ويخلينا نخلق حاجات جديده. شنو الفايده باش انو نكونوا
0: معناها
1: كيما نقولوا متشابهين في كل شيء، معنا ما نقدمه للكون، يعني فهمت لازمنا نختلفوا باش
0: الطف ديزا على الضحك. انت كي عرفتها وبديتوا باش تخدموا تحكي هكا بالفصحى معك
2: اي تحكي
0: وجا ما جاتك غريبه شويه؟
2: لا
0: بالعكس. ليه
1: ما حكتش جمله ما
0: ما جربتش تجرب معها حوار بالفصحى تقول هي بالفصحى وانت تجاوبها؟
2: بالعكس هي تحكي بالعربيه وانا نحكي بالفرنسي وديما تقول لي ما تحكيش فرنسي ونقول ما تحكيش عربيه وديما
0: وتدخل بعضها
2: ديما تدخل بعضها كيكه تاكل بعضها
0: الفايده في الموسيقى ما تدخلش بعضها. خلينا نخرج فاصل صغير لبنات وهنا راجعين.
3: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في فان تايم. احنا في ساعتنا الثانية وبحذينا زوز ضيفات نحكيوا على رابرات توينسا، زوز بنات يعملوا في الراب وقاعدين يطلعوا على مسارح مهمة ويعملوا في مشاريع ان شاء الله القدام. قاعدين نتعرفوا عليهم اكثر وخاصة نحبوا نعرفوا محطاتهم القادمة. الطاف مرحبا بك مرة اخرى، واف بكا كنا واقفين على الاختلاف ما بيناتكم واللي بالطبيعة مهم ومثري باش يخلي باش يخرج خدمة القدام. فما يظهر لي عندكم مشروع قادم، محطة جاية باش يزيد يحل الباب أكثر للاختلاف.
2: طبعا جمعتنا محطات قادمة. المحطة ذي نبدأ نحكي
1: أي تفضل.
2: عنا مشروع قاعدين نشتغلوا عليه، قاعدين نحاولوا من أجله مع فيلار برود. تحية
1: تحية الأمين.
2: تحية الأمين.
1: احكي لي عن المشروع، شنو تنجم تقول لنا عليه؟
2: مشروع نقول اللي هو بيتنا.
1: داكور.
2: انا والطاف احنا نواة نتاع المشروع هذا، سبيكتاكل هو. عرض باش نستضيفوا كل مره فنانين اخرين. ديجا عندنا هكا قائمه محترمه جدا ومميزه، خلينا نقول رابن روز حاصلوا برشا موسيقى جايه باش ندورو به في برشا بلايس محليه، وعلاش ليه هكا نبعدو به لبعيد. حاجه قاعدين نشتغلوا عليها، فما ميسيون فما فيزيون فما حاجه ياسر خشينه قاعده تصير.
3: شكون فيها انا وفاتن ودوز ارتيست اخرين مهمين معروفين.
2: خلي لسامي سيربريز.
1: هاي باهي ما تقولش هكا تحرك، ما تقول لهيش لسامي.
3: زوز ارتيستوات مهمين معروفين، وباش يكون فيها ارتيست خامس انفيتي في كل بلاصه باش نخدموا فيها. ديما الارتيست الخامس هذاك الانفيتي باش يكون ولد الجهه هذيك، كسو سوا معروف والا مش معروف ديما باش يكون
1: بي. دونك ان بلاتو محلول فيه انتوما زوز والزوز ارتيستوات الاخرين فيكس، وفما ضيف ولا لي دوز ارتيست هذوكم زاد يتبدلوا؟
2: ديما في تطور، ديما في تطور.
1: داكور. وتعملوا تخدموا على موزيكتكم الموجوده والفنانين هذوكم موزيكتهم، ولا باش تعملوا باش تنتجوا مع بعض
2: حاجه جديده؟ هي ديجا باش يكون فما برشا فيتات، يعني نجم نقولوا مسرحة، فهمت؟ يعني باش هكا نفس جديد معناها، فهمت؟
1: دونك
2: اللي باش يراوه الكل جديد، خاصة وانه احنا قاعدين نحاولوا نكسروا كالصورة النمطية ذيك متاع اللي نعرفوها الناس كل، يعني زيد نقعد نعاود نسرد فيها صورة نمطية اللي عراب وكل. احنا باش نبعدوا لبعيد برشا وهكا.
1: جميل به اللي نجم نستنتجو، خاطر انتم ما تقولوا وتخبيوا وكذا مشروع جديد سي نورمال. باش نحاول نحوصل اللي فهمتوا. دونك شي يكون عندكم مشروع ان شاء الله باش تدوروا به
2: فيتو.
1: بيتنا اسمه بيتنا وبيت بيان سور بي او ا تي
3: بي او ا تي والالف بالعربيه.
1: بيتنا دا بيتنا نتاعنا، وبيتنا معناها الريتم نتاعنا
2: اوسي. جميل برشا حاجات
1: به. دونك كل مره تعرضوا في بلاصه باش يكون معاكم دوز ارتيست دو رونومي معروفين، زاد باش سيغتان مون. دونك ممنين بكم مادام باش يخدموا معاكم، باش تحاولوا تخدموا اغاني مشتركه في تيت كيما قلت انت فيتشرينغ ما بيناتكم، وكل بلاصه تكونوا فيها باش تعطيو فرصه زاد كيف
2: الانفيتي والذكور يعني مع بعضنا
1: موجودين. دونك فوالا لي انفيتي
2: والا
1: فوسي فوسي.
3: جميل. زوز بنات وزوز اولاد.
1: زوز بنات وزوز اولاد، ومن بعديك الانفيتي كل مره ينجم يكون بنيه ولا
2: اولاد. فما حاجه اخرى باش تكون معنا باند، يعني مش جست كم تاع حط نعرفش
1: مش باك تراك وتمشي.
3: تكون معنا عفيف شريف، عفيف يا حاج،
1: عفيف يا حاج سلموا
3: شراوت قدموا له شراوت، وباش يكون معنا باند
1: نقدموا له شراوت
3: قدموا له شراوت، وباش يكون معنا باند زيدا
1: وعفيف. دونك فما دونك فما موسيقى مش على بيتك هاو. دونك فما خدمه بالكدا والممسرحه هذه اللي قلتها لي. دونك فما خدمه زيدا على الفيزيوال
2: خلاف الدانس.
1: داكور. الدانس والفيزيوال. مشروع طموح يحب يقول باش تخدموا على برشا وجهات.
2: مسرح معناها حاجه فريمون جديده،
1: ومازال ما فماش اسم جديد.
2: نفس نتاعنا
1: فما اسم ولا مازلتوا؟
2: قلت لك بيتنا.
1: بيتنا. ما قلت حاجه اخرى بيتاون بعدي كان
2: رابن روز.
1: باهي لا باهي. هذا وقتاش ينجم يرى النور؟ قداش مازال عندكم عليه خدمه؟ وقتاش باش تبداو؟
3: القريب العاجل باش نبداو.
1: ايوا
3: يعني نقولوا القريب العاجل، يعني الشهر هذا
1: نركز مع الطاف اكثر، اسهل تعطي معلومات من تقول لي الطاف
2: لي سوربريز
3: ان شاء الله.
1: اعذر لي انا ما
3: قريبا معناها ان شاء الله في الشهر هذا.
1: باهي جميل. دونك البرودكسيون تخدم على ليدات والدنيا توا
2: فيلار برود معنا
1: نسلموا عليهم برشا. قداش مهم انه يكونوا راكم برود؟ بروفيسيونيل
2: مهمة على الاخر بالعكس مع باب من باب الاحترافية انه تكون فما ايكيب تخدم وفما عباد معاك باش يكون فما الاثراء كالتنوع نتاع الافكار كلي يعني فريمون تبدا ارضية صحيحة معناها
1: وتحس الفارق سورتو كي تبدا بديت وحدك ولازمك بديت تحاول من الاول ومن بعد كي تكولي فما برود
2: يعني انسان كي يحب يتطور لازم يكونوا معاها عباد اخرين يشاركوا في الحلم والطموح نتاعو
1: وهو كذلك الطاف الموندو نتاع الراب ياسر محكوم بالارقام تاولينا نحكي راب اي انفيتي رابور نبداو يا السلام عليكم قداش عملت الغنيه ذيك وذيك وقداش فيوز وقداش عندك في الشانيل وكذا قداش انت جيل جديد معناها انت ملي حليت عينيك يظهر لي هذا هو الهاجس نحكيوا على الارقام والدنيا وكل شيء كيفاش تعيش معهم تعس كل نهار تهبط الاغنيه معناها قداش هذايا ماخو بلاصه في مخك في خدمتك
3: والله اللي ما نعسش عايش في التيتر هبط ما ركزش معاه برشا خليه يقصد ربي
1: وحياتك على لي ريزو ان فيت ما زلت تتصرف كما انت مستانسه والا ولات بروفيسيونيل ومنظمه وشدد هالبرود وكل شيء
3: الحقيقة أنا كما أنا ما تبدلتش من أول ما بديت ما حبش نبدل من
1: روحي هما يقولوا لك نحي وانت ما تحبش تنحي
3: ما نحبش نبدل ما نحبش
1: هاي ما يقولوا لك
3: نقعد كما أنا
1: داكور دبي الأرقام يعطيكم الصحة الحقيقة تو مثلا ألطاف عندك 251 ألف متابع على اليوتيوب رقم محترم برشا احنا المرشي التونسي نعرفوه فمع بيت تبدأ عندها برشا انتاجات ودنيا وشانيل في يوتيوب ما يخلطش للمئات متاع الألاف قريب 17 مليون مشاهدة على اليوتيوب ما شاء الله وعندك حاجه سبيسيال اللي هي هذوما الاغنيات نتاع العيد ميلادي تحكي لي على الفكره هذه
3: بديت من اول ما بديت نهبط في المزيكا جاي نهار عيد ميلادي قلت دارنا وقتها قاعدين يشوفوا شنو باش ياخذوا لي كادويت قلت علاش انا زاده ما نعملش كادو لروحي شنو الكادو لروحي نهبط شيت نهار عيد ميلادي
1: داكو
3: قعدت كل عام كيكه وليت استراتيجي وليت كل عام
1: حلو ويستنيوها العباد بديت من 23
3: لا بديت من الاول اما ما كنتش نسمي فيهم على
1: الارقام 23 24 او 25
3: كنت نسمي حاجات اخرى
1: ما عندكش مشكله تقول في عمرك كمالا فما حتى قلق
3: بيان سور 25
1: 20 سنه اخرين تولي ما عادش تقول لنا
3: لا لا حاجه ما تقلقنيش جمله
1: الحقيقه باهي الفكره اكيد وليت ان رونديفو معناها العباد تعرف
3: وتعرف
1: عندك دي فان الطاف دي فان تعرفهم هذوكم جروبيز يحبوا الطاف وكل ما كيفاش تتعامل معه ناس تبعث لك مساجات ديما
3: اي فما كال لي فري فان دوكم فما معروفين
1: حسيتك خفت شوي
3: لا
1: الحاجه باهيه اللي يتبعوا بالكدي وكل شيء
3: اي مسؤوليه راهي قبل بالحق مسؤوليه انا كي وقفني في شارع طفل صغير نقول له 7 سنين و8 سنين يقول لي راني نتبعك كي نكبر باش نولي كيفك
1: تخاف
3: مسؤوليه مسؤوليه نحسها اي
1: تولي تخمم تتفكر وهذاك كي تجي تخدم في التيتر اللي بعده وكل شيء
3: باش يتبعني
1: الحقيقه تبارك الله ارقام في 23 بار اكزومبل اللي عندها عامين عملت تقريبا 900,000 مشاهده دونك الطاف معناها سورتو 17 مليون مشاهده فريمون يعطيك الصحه برافو خلينا نمشي لفاتن فاتن انت الشانيل يوتيوب من 2018 اي سي سا ب 15 مليون مشاهده كيف انا هي اكثر غنايه هكا ضربت كيما تقول
2: كعبي باز
1: داكو اللي هي تبارك الله 6 ملايين ونص مشاهد كيف تعيشوا هذا ما نعرفش انا نعرفهمش انا الارقام هذوما صعب علي
2: الحقيقة
1: لو تعرفش معناها أنت عملت تيتر خدمت كتبت شديت ورقة وستيلو ولا تليفون ولا كتبت كلمات وخدمت عليهم وغنيتهم سمعوهم 7 ملايين عبيد 7 ملايين مرة
2: والله حاجة ممكن نجم نقول كما ألطاف معناها مسؤولية كبيرة برشا وحاجة تفرح على الأخر معناها تخليك تعرف اللي راك تعمل في حاجة فهمت راه ومش هباء معناها فهمت دونك
1: فما روتور كمان
2: فما تجاوب من العباد فما انا حتى وقتها كعابي وقت اللي هبطت وكل معناها هي عرفتك اللي ضاربه وانا ما كنتش واعيه اللي هي ضاربه معناها وهكا على تيك توك وكل وانا وقتها ما عنديش تيك توك دونك نشوف العباد تغزلي في الشارع ومش عارفه علاش تغزلي
1: اي عندها 6 سنين كعابي
2: حاجه ياسر تفرح على الاخر وهكا تحفزك اكثر باش تخدم وتواصل وخاصه كي تعرف لي فما عباد فريمون مهتمه باللي انت تعمل فيه
1: وتخوفكش فكره انه عندكم دي فان صغار برشا في العمر
2: والله تنجم تكون تخوف لكن في نفس الوقت تخليك تكون حريص أكثر على الرسالة اللي قاعدة توصل فيها للناس معناها كاينو فما رقيب معناها عرفت كاينو راهو صغير هذاك اللي يسمع فيك هو رقيب دونك معناها كيما تخمم في الناس الكبار اللي قاعدين يسمعوا فيك كيما تخمم فيك الصغار هذوكم دونك انت في حد ذاتك نجم نقولوا أنه رسالتك في حد ذاتها ترتقي، معنى ترتقي برسالتك.
1: نجم مثلا تخمم تقول صغير ذاك كي يبدأ يسمع فيا ماذا بيا كيبوه ولا أمه يجيو يشوفوه فاش قاعد يسمع ما يحسوش اللي هو قاعد يسمع في حاجة ما لازموش يسمعها. الحقيقة الأرقام اللي وصلتوا لها ما شاء الله، تحس أنه هذايا الرقم اللي كنت تتمناه وقت اللي بديت ولا مازال تحب أكثر برشة؟ فما برشة طموح القدام
3: بتبع لازم ديما فما برشة طموح القدام، ديما واحد يطمح للمخير ما يحاول ما يقعدش في اللي يوصل له هذيك الجمعيه تمح ما خير.
1: كيفاش تعمل؟ كيفاش تقول روحك تكمل الغنايه؟ تهبط الغنايه، كملتوا الحفله مثلا، عملنا سبيت لثلاث شقوط الريتم معناها توت سويت تبدا تخمم في اللي بعده، معناها
3: تخمم في اللي بعده.
1: شكون خدامه اكثر من الاخر الحقيقه؟
3: بون انا يمكن بخليه اكثر.
1: اي لا تقول الحق ألطاف.
3: أي حتى على روحي
1: تقعد تخمم ألطاف تقول الحق. أنت
2: نعطيه الإنسانية ونعطيه الصحيح،
1: تقعد تحسب فيها الحقيقة قاعدة نشوف توت سويت. أنت بخلية شوية؟
3: أنا بخلية شوية.
1: داكورد، وهي قل لي أنت عليها خاطري مش بتقول على روح.
3: شنو نقول لها؟ شنو نقول
1: أحكي لي ساعة على خاطر نعرف اللي كنتوا لهنا ضيوف درصاف الحمداني وانتي الفنانة الكبيرة درصاف الحمداني،
2: والتجربة
1: نسلموا عليها، التجربة هذه مهمة ياسر على خاطر غناية مختلفة وعلى خاطر حي غناية كيف تطلع فيها يا فاتن اف بي كا مع درصاف الحمداني، يحب يقول تصريح واضح معناها للجمهور الجمهورها انه الطفله دي راهو تنجموا تسمعوها، راني جولا فاليد، راني انا موزيكتها تعجبني، راني جاي دغي باش نخدم معاها. هذا اعتراف مهم ياسر من صوت مهم ياسر في تونس.
2: بطبيعة حاجة تفرح على الأخر وتدعو للفخر أيضا. ممكن الحاجة اللي نجم أقولها في السياق هذا أنه إحنا ديجا نتعاملوا مع نفس شركة الإنتاج، دونك هكا فما علاقة إنسانية وطيدة بيناتنا، فما لقاءات جميلة جدا،
1: فما صدفة باهية معناها عاونت.
2: نجم نقولوا أي فما صدفة جميلة جدا معنى.
1: هو راهو فما الصدفة في كل شيء معناها، الحظ لازم عنده البار متاعه في النجاح،
2: عنده اللمسة متاعه ولا
1: وهو كذلك.
2: دونك التجربة كانت محلها على الآخر. صوت درصاف أعطى حاجة ياسر معناها استثنائية ومختلفة على الآخر. ريت نجم نقوله كل شيء خرج مع بعضه، كل شيء معناها عرفتك اللي بلاصتنا، عرفتك اللي
1: جات كيما حبيت انت. ما كنت كيما كنت تحلم، حلمت من الاول كنت تخمم في دي هكا دي فيت مع ناس من انماط موسيقيه واحده اخرى، خاطر مستنسين احنا كي يبدا فما تعامل مع دي رابور، يبدا حد يغني نوع من نمط اخر غنائي وتري ولا اللي هو ويخدم مع ان رابور. انت كنت ترى روحك في حاجات كيف ما كيكه؟ فما اسامي كنت تقول نحب نعمل معهم حاجات؟
2: والله فما طبعا اسامي، ولكن غنيت حي فريمون نجم نقول لي هي جات في في في شكل اجمل برشا من اللي انا انتظرته، معناها خرجتي حاجه مزيانه. عرفتك اللي ريت حتى في البروفا وقت اللي قاعدين نجربوا بعضنا والكتيبه وننظموا ونقدوا كل فريمون معناها تفاجئنا الكل. عرفت
1: الحقيقه مبروك، نجاح مهم. الطاف انت كنت تحب تعمل غنيه مع حد يغني في نوع واحد يخرج من، اعطيني اسم.
3: ما نتصورش، ما خممتش فيها الحقيقه، ما خممتش فيها بيني وبين روحي.
1: بيه توكي جيتا ونحكيه فيها لهنا نهار مرة أخرى
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بيه بعد عرض سبيتلا حكينا على المشروع اللي جاي بيتنا، فما غنية لبيتنا مش تعملوا غنية مع بعضكم؟ قاعدين تعملوا في غنية مع بعضكم؟
3: الحقيقة عملنا غنية سبيسيالمون للمهرجان بتاع سبيتلا، عملنا غنية مع بعضنا وقاعدين نخموا في كل مهرجان باش نطلعوا فيه نعملوا غنية سبيسيالمون للمهرجان هذيك.
1: داكور، مش بيك تغزر لها سيب على راحتها شنو القمع هذي
2: رقيبة
1: نقعد نعملها. كش اسمها الأغنية اللي عملتوها لسبيتلا؟
3: ما اخترنا لهش اسم خاطر سبيسيالمون للمهرجين.
1: داكور، بيه جميل. دونك هذي التعاون يحب يقول انه لازمنا نقعدوا في عشرة القدامة مش وش نتعارك ولا حاجة.
3: ليه
1: الحقيقة هذي سابخومي لسنين القدام، معناها تقعدوا تخدموا في المشاريع هذي.
3: بيه يا برشا وناش عمري ما قلتوا لها الكلام هذا، اما متربية برشا في الدنيا وما نتصورش روحي انا ما تعاركش مع العبيد. ما نتصورش معناها بشي يصير خلاف.
2: ما تعاركش مع العبيد؟
3: اسكت.
1: تعارك شوية وبرا
3: شوية.
1: انا مش مع فيتن.
3: ليه مش مع فيتن؟ ليه بالحق بهي برشا طفل،
1: بهي برشا، رجع لها اختي
2: نعترف.
1: قول لها
2: بهي
1: الطاف. اي
2: بهي نفس بهي الحقيقة معناها كومي ما احنا فك النضج الكافي اللي خلينا
1: ما تصعبيش ما تصعبيش الطاف كيفاه قالت انت طفله بنيه متربيه ياسر وما ما تحبش تتعارك معها
2: والله الحقيقه معناها مختلفه على كيفاش نقولوا على الرابورة نعرفش هي هي الشخص نفسه ولكن فما فما إنسان ياسر كيوت من داخل عرفت والله يعني إنسان لطيف جدا وعرفتك اللي بالحق محلاها يعني عندها برشا حاجات مميزة في
1: يا سيدي ربي يدوم العشرة ويدوم التعاون بالخصوص ترى في ساعة في ساعة في اللي قاعدلنا من الوقت باش نسألكم أسئلة وجاوبوني حسام كان هكا حطهم فاس فاس بالضبط باش نشوف لي رياكسيون كما نقاش نعم في ماتش التنس ما بيناتكم شكون فيكم تبدأ ستريسي أكثر برشا قبل السين
3: حتى واحدة
1: الزوز مش ستريسي
2: عرفت كأنك تسر في زوز عصافر كي تطلعوا للسماء معناها كيفاش
1: زوز عصافر زوز عصافر في السماء معناها انتم في الليليمون نتاعكم
2: في بلاصتنا معناها في بلاصتنا
1: شكون تنسى كلمات الغناية
2: كلمات بركة هي اغزر لي رايت كلمك تحكي لك موضوع تعود كلمك مرة أخرى تعود تسألك على
1: نفس الموضوع مازلنا صغار ألطاف على
2: هذي ربي كفرنا بتاعته
1: شكون أكثر جرأة في الكلمات اللي تكتبها وتغنيها أنت تحسها هي تتخبى في الفصحى هكا تزينها أكثر
3: أي
1: أي صحيت ولا
3: أنا بكلم الشارع أنا أقولها هي تقولها بالعربية
1: فهمتك بي شكون أكثر واحدة فيكم تتلهي باللوك أكثر من أخت من الأخرى من أخت أحلى الفصحى
2: لوك زوز يعني كما أقوله هي عندها لوك الخاص بها وأنا عندي لوك الخاص بي
1: تحلهم لتريس ساعات ولا ديما ولا تحلهم باش تعاود
2: نحلهم باش نعاود
1: داكو
2: ومن توم شرطح شعري خطر
1: بالطبيعة لازم أي الحقيقة هو مزيان برشا ما يتعب عندك حق شكون أكثر واحدة تراتي لي رونديفو ولا تجي مخر
2: مش الطاف جمله وديجا ما هبطتش راسها معناها
1: انا نشوفوا فيها الحقيقه العبيد اللي تتفرج تعرف توا ديجا دقات السنه فيك جيتوا في الوقت الحمد لله ميرسي فيتن اللي انت تحرص على الوقت شكون تنجم تعيش نهار كامل من غير سوشيال ميديا وما تمسش التليفون
3: انا ما نجمش هي تنجم زدت سالته لها السؤال
1: نجم
3: تعيش نهار كامل من غير تليفون قالت لي
1: تحب تعمل ديتوكس تقعد جمعه بلاش
2: مع نفسي معناها
1: باهي جميل شكون تنجم تصرف اللي دخلته الكل الكاشي الكل في نهار بركه
3: انا
1: بيه انت حريصة السرار والنملة
2: والله
1: بالحق تخبيا شكون اكثر واحدة فيكم تحب النوم
2: ما نحبش النوم
3: بالحاتينال
1: بيه جميل مال عليش توخر كيما تينال تقوم في الوقت
3: ما نعرفش
1: طقت ماكيج
3: ليه
1: داك اللي حاجه بيرم فمش مشكل
3: على قد مني سريعه في الموسيقى وفي الراب على قد مني بطيئه في الدنيا كنا بدنا نحضر في روحي هكا
1: داك شكون تحب الماكلة اكثر
3: فيتن
1: بالحق
3: فيتن
1: عربي شتيك ستريت فود كافتيجي
2: كل شيء
1: كل شيء
2: قلت لك نؤمن بالتعدد
1: نؤمن بالتعدد في الماكلة شكون اللي تتكلم اكثر
3: انا
1: بالحق اما هو نسيك تبي انت تتكلم اكثر شكون اكثر واحده تعمل دراما وهكا
3: حتى واحده
1: مشكله كبيره بالحق
3: مش صحيح
1: ما
3: تعملش دراما الجمله
1: ما تقفوش دراما على الموضوع
2: دراما شنو مفهوم الدراما
1: معناها تهول الدراما. المشكله وتشاو يا ربي ونفبش معلو دراما كوين معناها
2: لا
1: ماكش هكاك شكون تنجم تبدل رايها في دقيقه
3: فاتن برج الجوزي هبلتني
1: صحيح
2: اسبوعيه على فكره كل شيء لما بعض
1: تبدل رايك في صافي صعبي انستغرام تيك توك
3: انستغرام
1: وانت
2: تيك توك
1: اكثر
3: خاطر
1: حاله ما كانش عندك خاطر فيك ريت كيفاش ما سالتكمش على الفيسبوك بالكل خاطر ما عادش نتاع وقتكم فيسبوك عندك فيسبوك جيماجي عندك فيسبوك تطل عليه ولا مطيش هكاك في التليفون
3: للعائله مخليت
1: باهي تبلوكي العائله
3: ليه
1: فما ناس بلوكي انت فاتن
2: انا يبلوكي
1: باهي شكون اللي تصور كل شيء الماكله تتصور والدنيا تتصور والتليفون ديما خدام الكاميرا
3: نخير اني نعيش خير ملي نصور ونقعد نصور
2: سامحني بالله في السياق هذا مره حبيت نعملهم هكايا مع الفانيت وكل على اساس باش نطيب مقرونه وصورت لهم التحضير وكل شيء وعلى اساس باش نعاود نرجع لهم كي تطيب ونصور لهم صورت لهم الحاجات اللي باش نطيبهم وكل طابت المقرونه كليت ومن بعد فكرت لي انا ما صورت خليت لهم سامحوني يا جماعه راني كليت
1: قعدوا يستنوهم الماكله قبل كل شيء جميل تقوم شكون يقوم من غير ريفي
2: انا
1: انت بالريفي ولازم ينقز
3: باش
1: شكون تنسى وين حاطط حاجتها انت سي كلير شكون تحب السفر زوز باس السفر هوايتك في الدنيا غير الموسيقى الطاف
3: موزيك
1: غير الموزيك. شنو الحاجة اللي تحب تضيع بها وقت وتحبها وتغط فيها؟ سبور بحر ليه؟
3: ما عمدوش؟ نعملهم الكل نعملهم كل ما هوش غرام يعني. فهمت. غرامي الوحيد الموزيك.
1: السفر ليه؟
3: نجم يكون أي.
1: شنو هو برجك أنت مدام هي فلحتها؟
3: ليون.
1: أنت ليون. ها
2: بيه. ليون.
1: مازال كي تعادة دونك عاد ميلادك تاو تاو كل عام وانت حالي
3: عايشك يفضلك.
1: السفر أنت هي هوايتك بعد الموسيقى؟
2: أي حب التنقلات برشا و بون هكا عندي غرام زادة بالبحث والمطالعة وجمع التوابع البريدية
1: البحث والمطالعة. خدمت كملت الميموار
2: والله قاعدة نخدم فيها.
1: هاي بيه مالا لازمك تكون مغرومة بالبحث. بون كوراج الحقيقة رجعتني زادة لسنوات الدراسة محليهم ومحليهم كيف تقرا حاجة تحبها ومغرومة بها وتكون لك هاك الباجاج اللي تنجم تمشي به لأي دومين آخر يعجبك باش تمشي.
2: أي بالضبط
1: يبدا عندك حاجة متكي عليها وأون فيت تحط منها في دومينك جديد فتتحس اللي انت ديفيرونت. ميرسي بوكو فاتن.
2: عايشك
1: ربي فضلك ان شاء الله بالنجاح في الماستير في البروجي جديد في الشراكه الفنيه هذه. ميرسي الطاف.
3: ميرسي
1: على الصراحه الحقيقه يعطيك الصحه من هكا
2: مسلمه ضمنيه اللي انا مش صريحه
1: مسلمه ضمنيه شو قديت والله عندي عليك برشا
2: عندي عليك برشا.
1: ميرسي على الفولو تونولي ونحكي وشكرا لكم البنات. شكرا لكم اللي وريتونا هالتجربه الجديده. الناس تنجم تكون تعرفكم ناس نجم تكون مغرومه بوحده منكم لكن قاعده تكتشف في الثانية. إن شاء الله بالنجاح للمشروع الجديد البيتنا. إن شاء الله نواكبوا هالحفلات الجديدة في صافي صافي برودكسيون. نحبوا ديدات باش نشوفوا شنو باش يعطي المشروع الجديد هذايا ما بين اف بي كا والطاف. شكرا لكم تبعتوهم انتوما وزادوا تعرفتوا على التجربة هذايا. احنا على رأس الساعة بطبيعة تسمعوا الأخبار نسمعوا موسيقى كالعادة ونرجعوا نكملوا معاكم في فان تايم.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان اف

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز السادسة. ديوان اف ام عسلمة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن تحديد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتوجات الدواجن، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم ولغاية موفى سبتمبر القادم. وحددت الأسعار القصوى كما يلي: الدجاج الحي ب 5300 مليم للكيلوغرام الواحد، الدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. ووزارة التجارة تفيد بأنه يتعين على كافة المتدخلين في التزويد بهذه المنتوجات حسب ما جاء في نص القرار تأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع المنظمة وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية واعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال تونس أريانا بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجة بن زرت سليانة زغوان ونابل والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى المبادرة بداية من يوم الغد بالولوج إلى الفضاء الخاص بالطالب. ويوضح بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، وذلك بداية من يوم الخميس 20 أوت، على أن يتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء. شركة النقل بتونس تفيد بأن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي سينطلق يوم الاثنين 24 من أوت الجاري، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. أوضحت الشركة في بلاغ لها أن الاشتراكات المعنية ستكون صالحة على شبكة النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الواد المرسى، مشيرة إلى أن عمليات البيع ستؤمن عبر 151 مكتب بريد، منها 130 مكتبا موزعة بين ولاية تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة، إضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 4348 شهيدا و12307 جرحى. بيانات نشرتها الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني تفيد بأن عدد العاملين في مجال الإغاثة الذين تعرضوا لهجمات خلال عام 2025 بلغ 1187 شخصا، بينهم 350 قتيلا و322 مصابا و235 مخطوفا و280 معتقلا أو محتجزا. نهاية الموجز الإخباري. نادر الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
3: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
4: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
5: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
4: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
3: ديوان افام،
6: ديوان افام
0: صوتكم.
1: ديوان افام فلاش سبور.
7: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم اصدرت بلاغ تعلن فيه الأندية المنخرطة أنه دراسة ومعالجة جميع ملفات الانتقالات، الإعارات والتنقلات الخاصة بالملاعبية الأجانب والتونسيين وتسليم الإجازات الخاصة بهم تتم من قبل اللجان المختصة في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع الملفات. اليوم تم الإعلان رسمياً على تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم. دونك نعطيكم التركيبة: مشرف عمل التحكيم نجي جويني، مدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بتقنية الفار وليد الكشاو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلف بتطوير تحكيم النسائي شافي الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف السويسي، مدير دائرة التعيينات للرات المحترف الأولى والثانية محمد بن حسان أعضاء دائرة التعيينات، وليد الحراق رياض المسعي، ونبيل عقير مكلف بتعيينات مباراة الهواة مستوى أول، وسيم بن صالح ومكلف بتعيينات مباراة الهواة مستوى ثاني، باش يكون رمزي الحرش. اليوم الأربعاء هو الموعد النهائي والبيت اللي حددته هيئة الدرجة الأولى التابعة لجامعة التونسية لكرة القدم كآخر مهلة لمنح إجازات ورخص المشاركة في بطولة الرياضة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027. اتحاد بن قردان والأولمبي البيجي تمكنوا رسميا من ضمان المشاركة في بطولة الموسم الجديد في انتظار حلحلة الأمور للنادي رياض البنزرتي. أعطيكم تذكير في تعيينات الجولة الافتتاحية البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار 6-22 أوت، انطلاقا من 4:30 نتاع العشية في ملعب بوالي الأحوار في حمام سوسة. أما الحمام سوسة يستضيف الاتحاد المنستيري في ملعب الطيب المهيري في صفاقس تقدم ساقط الدير، يواجه شبيبة العمران في ملعب النايفر في باردو. ملعب التونسي يواجه النادي الصفاقسي. في ملعب 7 مارس في بن قردان اتحاد بن قردان يواجه نادي حمام لنف. نهار الأحد الكلاسيكو في ملعب حمادي العقل ببيرادس بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. في ملعب بلدي بالمتلوي النجم المتلوي يواجه نادي الافريقي. في جرجيس الترجي الجرجيسي يواجه الاولمبي البيجي. وفي 15 اكتوبر في بنزرت النادي البنزرتي يواجه مستقبل المرسى. في اخر اخبار الميركاتو، نادي الصفاقسي رفض عرض شفوي من فريق ليبي لضم المدافع الكونغولي كيفين مونديكو. حسب مصدر خاص لديوان فام فانه قيمه العرض بلغت حوالي 800,000 دولار. الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات مع المهاجم الدولي واللاعب السابق للاتحاد المنستيري حازم المستوري. عقد المستوري مع دينامو مخاتشكلا الروسي يتواصل إلى غاية جوان 2028. الختام بآخر أخبار الميركاتو في الأوروب، مصادر صحفية إسبانية أكدت أن نادي برشلونة اتفق رسميا مع الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش. من جهة أخرى نفس المصادر تقول أن إدارة البرسا باش تتوجه للتفاوض مع مهاجم الإنتر لوتارو مارتينيز بعد فشل التعاقد مع المهاجم خوليان الفاريز. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. بعد شوية أرجع لكم ريم نوردين وبقيت كي برنامج فان تايم.

0: عيب.
1: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: موعدكم يتجدد مع الدورة 24 لمهرجان تنيور بالشيحية من 19 حتى 24 أوت، والبداية مع الجو ربوخ في سهرة استثنائية مع عرض النوبة لوليد الشريف. أحلى أغاني التراث مع عرض فرجوي متميز يستنى فيكم. ما لكونوا في الموعد نهار 19 أوت وعيشوا جو النوبة على أصولها. تبعوا تذاكر بالنقاط التالية: تيندا فريب، بريستيج فون، دريم نيت شيحية، اللوكال برودكسيون، بارفيمري بوثينة،

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تابعوا فينا في فان تايم من اول ما بدينا الحصه ولا اللي التحقتوا زاد كيف كيف توا. ان شاء الله ما تفوتوش عليكم هالحوار هذايا اللي انا سعيده برشا اني باش نقوم به توا معاكم، وان شاء الله نونسوكم فيه. ضيفي توا الحقيقه فنان ما يتقاسش بعدد السنين اللي قضاها في الانتاج فوق الروك، حما يظهر لي بعدد الذكريات وبقيمتها اللي خليها في قلوب الناس. نحكي على قامه في الاغنيه التونسيه، احد اعمدتها ومن اكثر الفنانين اللي نجمعوا احنا التوانسة الكل على محبة اغانيه ومحبة الشخص زيدا والفنان، على خاطر عنده حساسية وعنده رقة روح نراوها في الكلمات وفي الالحان وفي المواقف. ما نجمش ما نكونش سعيدة ومتشرفة باستقبال الفنان الكبير عدنان. ايماجين معناها انا ستريس، خليني نغلط في الاسم. سي عدنان الشاويشي مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا
2: مرحبا،
1: فرحانين برشا.
2: وانا زاد
1: مرحبا بك. سي عدنان الحقيقه رحله فنيه طويله، مسيره فيها برشا نجاحات ما تتنساش، حفلات، مهرجانات، جمهور كبير، اغاني محفوظه لليوم، كانت دي سوكسي مع شعراء كبار، مع ملحنين كيف كيف، ولا الالحان نتاعك الكل تعتبر اليوم كي تغزر لهذايا الكل للمسيره هذية انك كنت فنان محظوظ؟
2: والحمد لله. طبعا محظوظ والحمد لله، خاطر ملي بديت بكل صراحه نقولها لقيت جو في الدار اللي دعوا التلفزة وقتها، لقيت جو محلى، عمل هادي جويني الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
2: عمي يوسف التميمي، أحمد حمزة الله يرحمه، علي سريتي الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
2: أستاذي عبد الحميد بالعلجية، صالح المهدي، لقيت الناس اللي تحسهم انهم يحبوا يوصلوك ويحبوك توصل المكانه الطيبه في في في في في الميدان، يعني عاونوني برشا بكل صراحه.
1: قامات فنيه كبيره وقلب صافي،
2: اي خاصه خاصه يعني تحسهم انهم يحبوا يعاونوك.
1: دونك ترى انه الحظ كان في هذا الحظ من بعديك في الجمهور، في الناس اللي حبتك؟
2: طبعا طبعا. الجمهور هو الثروة الأهم والباقية بالنسبة لأي فنان.
1: الحقيقة سي عدنان أنا حضرت حفلة ليالي سليمانية عمناو، فرحت برشا بالفرصة، كانت ليلة محلاها والناس كانوا متشوقين باش يشوفوك، وفرحنا السنة كيف ريناك وسمعناك في مارس في رمضان في مهرجان الأغنية، وانت كنت رئيس لجنة التحكيم، وكيف كيف نعرف اللي الجمهور فرح برشا نهار 12 أوت هذا اللي مازال كيتعدى في عرض كاترسيس للفنان عبد الرحمن العيادي على ركح بوغرنين،
2: وكذلك قبلها في مهرجان سكرة،
1: وفي مهرجان سكرة كيف كيف. خلينا نحكيو على العرض الاخراني، على عرض كاترسيس اللي شاركت فيه، وهالشراكة ديما مع سي عبد الرحمن العيادي اللي حتى حفلة كارتاج الاخرانيين ديما يكون هو قائد.
2: أنا ديما
1: الفرقة
2: أستاذ عبد الرحمن العيادي اللي هو صديق عزيز بكل صراحة وفنان كبير، ديما كان هو الإلهي بالأمور الكل. أنا مسؤوليتي نطلع نغني وكهو، يعني مرتحني بكل صراحة،
1: فهمت، ينظم هو الدنيا الكل،
2: وانت هو كل الأمور الإدارية والفرقة والتدريبات وخاصة القيادة. القيادة تعرف راهو قيادة الفرق الموسيقية حاجة موهبة، راهو مش اللي يجي ينجم يقود فرقة موسيقية، ويعني تحس أن القيادة بالنسبة لسي عبد الرحمن شيء في الدم، فهم شيء موجود، فهم
1: به. عرض كاترسيس في ركح بوغرنين كيفاش كان الجمهور، كيفاش استقبلوا، كيفاش فرحوا بيك؟
2: والله الحمد لله ممتاز. وأنا عندي مدة ما ذقتش كطعم الشعور بلذة الصعود على الركح ومقابلة الجماهير مباشرة، لليتها حسيت بسعادة كبيرة برشا، خاصة لقيت جمهور اللي يحفظ أغانية ويشجع فيها ويحترمني ويحترم فني والحمد لله.
1: هو حفظان الأغاني ساعدنين كلنا حافظين الأغاني الحقيقة ونفرح أنه أجيال جديدة زادة كيف كيف حتى بتدخلنا أحضرت ونتذكر الكاسيتات ونعرف ماني حفظت أغنيتك لكن حتى صغار يحفظوا أغنيات وحمد الله زادة يتسمعوا في الراديوات موجودين احنا مثلا خلينا نسلموا على جعفر القاسمي اللي أنا نخدم معه في الشتاء عيبك موعد رسمي معناه لازم جعفر يحط لنا عيبك أنت كنت اخترت للعرض هذا في كترسيس اخترتوا مع بعضكم أكيد غني عيبك وغني ريحان وغني تحكي لي عليها وأم العيون السود كيفاش اخترتهم هذوما خاطر فما بارش اغاني تخليني نحبهم التوينز
2: خاطر اغاني محفوظين اكثر فما وخاطر خاصه لو كان جات مثلا ليلتها الحفل خاص بي انا كنت نجم نغني على الاقل 20 اغنيه اخرى لكن كانت مشاركتي يعني بسيطه بين قوسين يعني قصيره فهمت خاطر مش وحدي على الركح
1: اي
2: فما معايا
1: فنانات
2: اخرين فهمت ليلة عيد المرأة طبعا واغلبية اللي باش يطلعوا للركح فنانات
1: ذولي كلهم كانوا
2: كلهم فنانات انا الوحيدة اللي بكل صراحة يعني كرموني المهرجان يعني إدارة المهرجان وكنت سعيد جدا يعني بالمشاركة في الاحتفال بعيد المرأة حسيت بسعادة كبيرة برشا في كل صراحة
1: سي عدنان قريت مقال يعذرني الزميل الصحفي لكن يظهر لي في رياليتي ربط بين فكرة كاتارسيس اللي هو اسم العرض اللي هو التطهر النفسي باستعمال الفن بتدخل جسدت في أنه قال أنها جسدت في حضورك اللي رجع بينا لفترة الأغنية كانت تنجم تكون مطهر خاطرها كانت رايقة كانت تاخذ وقتها كانت تعيش اللي يسمع تعيش معاه تاخذ وقتها يظهر لي اليوم أنت الغناء عندك رأي في أنه الغناء ولات سهلة وسريعة وإنتاجها ما تتعبش عليه ولا ما ياخذش وقته باش هي بعد تترسخ عند المستمع
2: سهلة. لا مش سهلة مهما كان طول الأغنية الحكاية مش سهلة لكن الـ الـ الـ الـ الـ الأدوات توا موجودة المتطورة أدوات التقنية ولات طبعا تعاون الملحن في في في في في أمور التنفيذ في استوديو فهمت ولات تتعاون برشا فهمت تعاونوا يعني الخدمة اللي كانت قبل مثلا نقعدوا فيها 4-5 أيام وإحنا ندربوا على القطعة وفرقة وكذا توا فهمت تلقى الفرقة موجودة في يعني في العقل الإلكتروني اللي موجود فهمت سهلت شوية فهمت
1: أنا نقصد على الغناء اللي كيما الموضة غناء تطلع على مود تعيش شوية وتمشي على روح
2: تو وقت موضة أو في كل شيء في كل شيء تو الموضة هذيك هي الموضة أقهو قبل تو فما أغاني من الخمسينات التو عايشين والتو يغنيوا فيهم الناس وبوجو يعني باقين في الذاكرة في الذاكرة الشعبية العربية فهمت خطر أغاني بكل صراحة مخدومة بروية وكما يقولوا احنا يقولوا تونس كما في الأكل طيبة على نار هادية فهمت كذا مش بالاسم هذيك
1: بالكوكوت مينوت
2: كوكوت فهمت الكوكوت كوكوت ما تجيبش ساعات ما تعطيش حاجة
1: حلوة مش ديما بالنظر فيك صعيبة في
2: بعض الأكلات
1: صعيب في الذوق في الماكلة تعبهم شوية في الدار
2: لا بالعكس اللي طيب وبريا ربي يفضل
1: ربي يفضل
2: اللي طيب والكل وبرين ونحبه ونأكل ومنشان من اللي صغير تربينا في دارنا مليانة صغير ما ناكله كل ما يزم كل اللي يتحط يزم تحمد ربي يقبله بعد وتاكل ما عنديش مشكلة فهمت نبعد شوية من الحار شوية كهو فهمت
1: به جميل سي عدنان على ذكر الأغاني اللي ما هيش موضة والأغاني اللي عاشت معنا وقعدت وكل شيء ساعة خلينا نذكره أنه عيبك ما زلنا كيف سمعنا قبل في أول انترفيو سمعنا عيبك اللي هي النسخة جديدة عودت وخدمته
2: مش أنا عودت خدمتها عودت غنيت يعني سجلت الصوت مرة أخرى لكن الخدمة دي بتاع التوزيع اللي هو تزويق يعني فهمت خدمها صديقي منير غضاب الفنان
1: منير غضاب
2: وهي بالطبيعة من كلمات الحبيب محنوش, كلمات هما وصوتي هذاك هو بيدو.
1: لكن مهم أنه النسخة باش تكون حتى تكنيك ما أنظف وتعيش أكثر بتاتر.
2: لا حتى النسخة اللي قام بها واللي سمير العقربي النسخة الأولى حلوة برشا, فهمت؟ حلوة وأنا شخصيا تعجبني برشا, لكن أنا حبيتها كان مش مطور, كلمة مطور ما نحبهاش برشا, يعني نلبسوها الأغنية, نلبسوها ثياب أثواب جديدة, فهمت؟ اللي ما تمشي مع الذوق العام والعصر.
1: هذا هو عيبك من الأغاني اللي توانسة يحفظوها برشا. حبيت نمشي لغنية أخرى, كبرت ولا كبرت. الحقيقة غنية تصلح للأجيال الكل, على خاطر كل من يحس روحه هكا العمر قدم به شوية ينجم يمشي لها يلقى فيها روحه. الفكرة معناها منين بديت؟ علاش
2: بديت من ما ما ما ما ما جات الفكرة؟ ما تعرف إنسان يحس روحه أنا كبر, علاش ما يقولش كبرت؟ عادة الفنانين وخاصة الفنانات
1: ما يحبوش
2: هم حرار طبعا المش في الحكاية هذه ما صعب ماذا بهم ما يقول لكش وقتاش يعني
1: قديش عمرهم
2: كذا. أنا حبيت نعمل أغنية لي نقول والحمد لله كبرنا, لكن رد بالك مش كبرنا ويعني وما عادش الأمور, فهمت؟ يعني ما زلت ناري حية.
1: بالضبط, ما زلت ناري حية.
2: أي ما يعني وقت الحبيب محنوش وقت صديقي كلماتي. الشعر كبير الحبيب محنوش قال لي عدين شنو كبرت, وفما أغنية وفما مغني يقول كبرت, أي نقول له كبرت والحمد لله خلنا نعملوها تشوف وخدمناها والحمد لله نجحت والتوى محبوبة, وكذلك التوزيع المنير غضاب زاد.
1: صحيح, توزيع منير غضاب, ميكساج محسن الماتري, كلماتي لحبيب محنوش. الغنية هذه اليوم هي لسان حالك مع اللي قدمته للجمهور والكل مع العمر والتجربة, ما زلت النار الحية هذه اللي كنت غني عليها
2: والحمد لله ما زلنا خاصة في ميدان الكتاب.
1: هاي حبيت نسألك,
2: أنا عندي الصفحة متاعي الصفحة الرسمية تبارك الله توا وصلت البارح ما عرفش 126 ألف صديق وصديقة
1: على الفيسبوك.
2: أي فيسبوك نكتب كل يوم, أنا ما نجمش نقعد ما نكتبش,
1: لازم تعبر.
2: لازم نعبر, فهمت؟ فهمت. أنا في الأصل كانت كتاباتي قبل خاصة بالفرنسية, لكن بحكم أني الجمهور متاع الفيسبوك فهمت, خاصة أغلبية متاعهم من يعني من العرب يعني بالعربي, وكذلك حتى بالعربية كنت قعدت 5 سنين نكتب في الأنوار, عندي بطاقة أسبوعية وكتبت في الصريح كذلك مع أخويا صالح الحاجة أسبوعية, فهمت؟ مغروم بالكتابة, رأوا الكتابة كيف التلحين أو كيف ونفس الشعور ونفس المجهود, فهمت؟ نلقى روحي يا أخويا نعمل جو وقت اللي نكتب.
1: هذا هو الفايدة, ديما القلب حي. فما فنانين توينسا يجيو مثلا ولا يكلموك يحبوا لحن, يحبوا غنية مثلا من الريبرتوار متاعك, يقول لك نحب نغنيها ساعة.

0: تقعد بصوتي.
1: يعني أنت تحب تسمع الأغنية بصوت الأصلي ديما؟
0: بصوت الأصلي إلا في حالة برك. وقتلي مثلا بشي يعملوا حفل تكريم الفنان الهادي جويني مثلا الله
1: يرحمه،
0: كما عملناها في مرة في مهرجان قرطاج في الافتتاح تكريم علي رياحي، شاركت مع زملاء وزميلات فنانين وفنانات، كل واحد غنى غنيتين ولا ثلاثة متاع معقولة. وتقعد غادي لك مش بعد تسجلها وتعمل لها ما نعرف شنو وتعملها وتزينها،
1: فما فنانين صغار
0: وتزينها وتقول وبعد تولي متاعه. الجيل الشباب تو باش يسمعها بصوت مش مولاها، فهمت؟ يعني مولاها بشي مسيكن بشي تنساء.
1: تو مثلا فما فنانين صغار حتى في خطواتهم الاولانيين يبداو بالهذايا الريبريز نقولوا احنا بالكفر، مثلا محبوبي، فما برشا شادي الحاج وعبد الوهاب الحناشي يعاودوا لهم اغنياتهم وهك الفنان هذاك يتعرف بالاغنيه هذيك، فما ينجم يكون من الجمهور الشباب ما يعرفش الاغنيه اصلها معناها فنانها الاصلي انت هذايا.
0: شو ما يتعرفش بالاغنيه هذيك خاطر مش قاعد يسمعوا في صوته، ما نجموش يعرفوه. فهمت؟ ممكن كاسم يعرفوه، يقول اغنيه ذيره ومتاع في الاصل متاع فلان الفلاني، فهمت؟ زيد ولا عمر من الفنانين والفنانات. لكن كصوت اللي باش يقعد في الذاكره نتاعهم هو الصوت الجديد. لا بحال انا ما عنديش مشكله مع الناس هذوما، لكن بالنسبه لي انا
1: هذا موقف
0: انا ارفض.
1: واضح به. والموضه نتاع الحفلات خاطر ولات فما برشا، حتى في برمجه المهرجانات الكبيره ديما فما حفله اثنين ثلاثه، فلانه الفلانيه تغني ام كلثوم، فلان الفلاني يغني عبد الحليم، حفله كامله ويكونوا فنانين جايين من المشرق او دار الاوبرا المصريه دار الاوبرا السوريه وتغني حفله كامله، اعمال بليغ حمدي، اعمال ورده، فلان يغني لعبد الحليم حافظ.
0: الله غالب راني ما نجمش. هو عند مثلا راهو فنان باش يطلع مسرح قرطاج هكا نراه انا، اذا كان ما عندوش رصيد غنائي يملى به سهره كامله نتاعه هو خاص واللي الجماهير يعرفوه ويعرفوها، يعرفوها هذيك نتاع الفنانه الفلانيه، ممكن تغني اغنيه. تو مثلا في قرطاج قبل كنت انا 99% أغانيك إنتاجي أنا الخاص. فهمت؟ ونعمل حويجة هكا متاع خاطر كلثوميات نحب برشا أم كلثوم، الأمل ولا روح لمين ولا يا ظلمني، الأغاني اللي كنت نغني فيها وأنا صغير يعني ميسالش، أما بشد لي ليلة كاملة وأخويا سامحني خاطر مهما تغني أنت ما تنجم تغني خير من أم كلثوم راك. ما تنجمش تعطيها روح كيما تعطيها ورده ولا جات صغيره ولا، فهمت؟ اجتهد شويه.
1: واضح.
0: اصرف ما يحبوش يصرفوا ملام ولحن جاهزه الاغنيه.
1: حاضر.
0: لا وخاصه ال- ال- ال- ال- ال- ال- الاشهار متاعها سبقها.
1: اي معناها الاغنيه واصله للناس.
0: واصله هي تقول الكلمه الاولى والناس يغنيوا معاها يحفظوها. فهمت؟
1: اي بورتو راهو اصوات محترمه، راهو اصوات تبدا قادره معناها.
0: لا ما قلتش لا.
1: متمكنه، لكن هذايا فما لا توندونس نجي نغني.
0: ما قلتش لا.
1: حفله كامله ام كلثوم.
0: حفله تكريم ام كلثوم.
1: لا لا.
0: تكريم ام كلثوم داكوردو.
1: فلان فلاني يغني ام كلثوم.
0: لا فنجي انا ما نقبلهاش.
1: واضح.
0: فلان فلاني لازم يغني اغانيه.
1: اغانيه هو.
0: شنو عليه
1: به جميل. بربي موضوع اخر بما انه وصلنا دخلنا للمهرجانات وتو نرجعوا بعديك في موضوع العمر، بس كنحكيوا على كبرت ولا كبرت كيف يتقدم بالانسان والفنان انسان بالطبيعه. شنو موقفك من الفنانين الكبار اللي كبروا في العمر والامكانيات الصوتيه ما عادش كيما قبل، لكن يعملوا حفلات كمان ويعملوا ويجيوا للدورات كبيرة ويجيوا مهرجانات كبيرة، فما ترى جورج وصوف مثلا يغني ديما، ميادة الحناوي ما زالت كي وقفت على كارتاج، لكن ما هوش صوت ميادة اللي نعرفه. شنو رأيك في هذا
0: أخويا؟ بالنسبة لي أنا وقت اللي بتحقق اللي معاش النجم ونقوم بأداء الغناء أداء سليما يظهر لي ما يزميش نجازف ونطلع باش خاطر بتولي حكاية متاع بين قوسين سامحوني الأخيان الحكاية كلها ولا متاع فلوس هكا وقت اللي يغني هما ولا جاي

0: اي قام فك ال فك الشيء الكاشي اللي باش يروح به للبلاد ولا حتى في تونس اللي باش كذا فهمت. انا ضد الحكايه هذه بكل صراحه. طلع ترى طلع على ركح قرطاج مثلا ولا اي مهرجان اخر فهمت. وانت ما تنجمش تقول جمله يعني ما تنجمش تؤدي اداء مقبول. يظهر لي انسان حسب مخي انا انسان مش واعي مش واعي فنيا. انا
1: فهمتك.
0: لا ينجم يجي يحضر مثلا سهره تكريم عدنان شواشي وانا ما عادش نجم نقوم نغني ساعتين كاملين في جرد بعضهم وغناء يعني صحيح فهمت. ليل تكريم تاعي مثلا في قرطاج مثلا كان جات فكره هذه فهمت. يجيوا فنانين شبان يغنيوا أغنية وانا نطلع نغني اغنيه معاهم ولا اثنين وقعد في في في فوتوي وكذا وبوكي نوار وكما مش اطلع شد الميكرو ونبدا ونبدا نتوجع يعني فهمت. خاطر قاعد يقوم بمجهود اللي ما ينجمش يقوم به سبحان الله. فما رو فما عمر وفما وقت فما حد انسان يزم يعرف حدوده ويعرف
1: متصالح مع هذا يا سي عدنان في كلامك الكل الحقيقة
0: ربي ولما حالة ربيعينهم فهم لكن هذا رأيي فهمت. خاطر ساعات انسان يطلع للركح اللي بناه حياته كاملة مسيرة كاملة يهدمه ليلتها عليه شلزك.
1: سي عدنان ربي يديم عليك الصحة الساعة والنعمة أنه مازلنا نسمعوك وتطلع على الركح وتشارك في عروض كما اللي مازلنا كي شفناها مثلا في بوغرنين بعد إن شاء الله هاني قلت لك إن شاء الله بعد قد ما النجم ومازلنا نسمعوك. تحب حفلة كما هذايا كما اللي وصفتها لي تحب تكريم العدنان الشواشي تكريم في كرتاج يليق بيك ويليق بالرصيد والمحبة اللي عند الناس والغنيات اللي حافظينها الناس كل وأصوات تونسية جميلة تغني لك غنياتك.
0: شكون ما يحبش حاجة كما هكا طبعا وشرف كبير لي انا وانه يطلعوا فنانين شبان وفنانات شابات فهمت يغنيوا كل واحد يطلع يغني اغنيه ولا غنيتين من اغنيه ونبدا انا حاضر نبدا حاضر فهمت كذا وسعيد بالجو هذا وبالتكريم هذا بالطبيعه شيء فهمت
1: وهو كذلك
0: شيء شيء كل فنان يتمناه.
1: اول مره طلعت سي عدنان على ركح كرتاج عام قديش؟
0: 1980 وقتها رجاء فرحات ربي يطول في عمره الانسان اللي نحبه يعني فنان واديب ويعني استاذ في التاريخ وممثل كبير فهمت. كان وقتها هو المدير مهرجان قرطاج 1980 تقام مجازفة كبيرة هو
1: مش نقول لك كانت لحظة فارقة معناها في الكارير بتاعك هذيك
0: اللحظة هذيك سبحان الله. سيرة جا فرحات وقتها افتتاح مهرجان قرطاج يعني في الوقت هذاك افتتاح يكون باسم كبير اسم كبير غربي او شرقي او تونسي حبي يعمل الافتتاح بالشبان اللي وقتها معروفين شوية مصعدين وقتها لطفي بوشناق لطيف العرفاوي منير البجاوي عبد القادر العسلي وانا
1: ساعدنا نشويش
0: فهمت. كل واحد يطلع يغني ثلاثة غانية أربعة غانية فهمت كذا وسبحان الله وقتها جاء دوري أنا غنيت بعد غنيت يعني غنى هولي لطفي وبعد عبد القادر وبعد انا باش نطلع نغني وقت وليلتها بين قوسين كنت الوحيده اللي باش نغني اغانيه زوز اغاني كها وقت اخترت اخترت يا ناس محلى السهر وابتياعي فهمت. وقت لحنتهم ما زلت لحنتهم
1: جدد
0: وهكا
1: فرحان بيهم
0: وقتها سبحان الله انا قلت وقتها كان الميكرو كان بالخيط
1: بالكابل
0: بالكابل
1: صحيح
0: يعني منه للضوء فهمت
1: فهمت
0: اختر يعني
1: صحيح خاطر الليله هذيك شنو صار.
0: انا بديت قلت وقتها الله يرحمه الهادي كنت معبيه تبارك الله فهمت فهنا قلت يا ناس اسمح وربي اعطاه خيره.
1: مطر صبت في عز
0: السيف والناس بدات شنو
1: بشهر
0: يا اخي قصيت كنا قلت لهم راه
1: والخيط والكابل محطوط في الظهر
0: تبارك الله خيرات هذه ربي سبحانه انعمها بي انعمنا بها فهمت كذا. وقلت جات صدفه هي سبحان الله خاطر القمر نفس التفعيله ونفس القافيه نتاع
1: المطر
0: فهمت كل شيء جاب واتي سبحان
1: الحمد
0: الله
1: الحمد لله أي.
0: بدلت الكلمات في عضو يعني ولدي مصور هكا مسجله في التلفزه
1: صحيح.
0: في التلفزه الوطنيه
1: صحيح
0: قاعد الناس قعدت حتى اللي كان باش يخرج رجع المطر هابط وقت في زغنده الله يرحمه والقانون نتاعه فيه الجلد وفي تعبلوا بالماء مسيك وعم مجيد عم مجيد كسكاس ربي الطفل كمان جيت تعبوا بالماء راهي مشكله فيها
1: مطره كبيره
0: وانا وقت غادي فما واحد يقول لي قص قص قص قص هذا اللي بالله بامور نتاع
1: الضوء
0: ما فهمتش شنو ايش يقول لي قص وبعد قال لي ولدي قال لي كانت تنجم حاجه هكا تسيب سكو تصير كويه ولا حاجه هكا الضوء الكل يجي في يدك انت
1: لطف عليك بستر ربي تعديت بالكذا
0: والحمد لله
1: ونعرف
0: وكانت انطلاقه يعني الفعليه نتاع نتاع نتاع الشهره نتاعي وبتاع يعني دخولي الميدان من الباب الكبير والحمد لله
1: الجمهور
0: سبحان الله يعني قطرات مباركه فهمت ربي سبحانه فهمت
1: الحمد لله سي عدنان في كلامك الكل حقيقة ديما تذكر لنا محليهم ذكريات الساعة متاع الناس اللي صنعت الفن وقتها متاع العازفين متاع اللي يقود معناها قايد الفرقة الفنانين الملحنين الكل ديما تحكي على لأنه التجارب الغنائية ماهيش نجاحات فردية بالنسبة ليك ديما تعطي حق رفاق الدرب واللي نجحت معاهم واللي تشاركتوا في الأعمال وكل شيء علاقاتك ديما طيبة مع الناس
0: الحمد لله معنا سواء كان في في يعني في الوقت هذاك الوقت اللي انا
1: ولا تو
0: انا في اول خطواتي الفنيه ولا الان انا تو الكبير في الصغار والصغير في الكبار حيث العمر
1: فهمتك
0: يعني انا جيت في وقت كما قلت لك عم الهادي جويني وعلي الرياحي وعليا ونعمة وسي محمد الجاموسي الله يرحمه
1: الكل الله يرحمه
0: وجيت كذلك في وقت اللي ما زلت طلعت أمينة وذكرى وصابر ولطفي بعد لطفي قبلهم فهمت لكن بعدي أنا شوية يمكن بعد 4-5 سنين والآن هاني موجود مع الصغار فهمت الشباب فهمت
1: ديما
0: الحمد لله علاقتي طيبة طيبة طيبة جدا والحمد لله ونحبهم الكل وديما نكلموا بعضنا فهمت اخيرا كلمني مطول ليلتين فهمت كذا على الواتساب كلمني صابر زاده فهمت وتكلمني كلهم يكلموني ونعيدوا على بعضنا ونحبهم برشا ونتمنى لهم كل خير
1: نشوفوك الحقيقه على فيسبوك تهني في النجاحات وتواسي في الاحزان
0: طبعا ونعمل اشهار الحفلات نتاعهم بالطبيعه
1: صحيح ما عشتش قبل منافسه في الوقت ذاك فيها غيره فيها شويه عداوه شويه كلاش هكا بغض ما
0: لا هذه تصير خاصه في الافراح الخاصه في الاعراس وفي كذا فهمت فما بعض الزملاء وخاصة الزملاء وشوية من الزميلات اللي أحيانا يعملوا حاجات مش معقولة فهمت مثلا تبدأ أنت تغني ويطلع لك فلان نجم وقتها ولا كذا ويعمل خويا نحيك الميكرو من يديك باش يغني خاطر هو عنده 10 عروسات بعد يعني باش يقدمهم
1: مزروب
0: وما يكملهمش راه خاطر ما ينجمش يكملهم 10 عروسات شنو كان فرغوا له الطريق ونعملوا له دي مطار معاه
1: ما يخلطش
0: كذا وما يخلطش
1: لكن ليه ما كانش
0: فما اللي زاد فما يقول لك انا نغني اغنيه الاغنيه هذيك مخت عبد الحليم مثلا طلعت اغنيه نتاع عبد الحليم ولا نتاع محمد رشدي ولا كذا ولا عدويه قول لك الاغنيه هذوك ما مشيش تغنيهم في العرس انا بنغنيهم انا لقيت الحل انا مثلا نغني حاجات اللي ما يغنيهم حد
1: شنو كنت تغني
0: كلثوميات القديمه عبد الوهاب القديم وشويه من اغانيه اللي ما زلت عيني على سحر الهواء ولا اسمع على
1: صار خلي لهم اغنيتهم بليش ليش مشاكل
0: فهمت اما عموما ولا زاد في الـ في الـ في الـ في الاشهار لا فيش فهمت فما اللي زاد يقول لك نحب تصويرتي انا اكبر احليش تصويرتك ما ونحطه في نفس الحجم. لا لا انا النجم الاول والنجم الاول والثاني كل حياة من حباش
1: يعني.
0: ما مش كورة زويل هي رأي شكون لول وشكون الثاني وشكون فهمت. وقت كنت ما نعطيش قيمة الحكاية هذه والله حتى ملقص صورتي ما يهمنيش
1: ما يقلقكش تبعد على روحك بالمشاكل وكهو. شفناك سي عدنان في لقطة محلاها صدفة اللي هي مشيت حيت فيها الفنانة أمينة فاخت قبل حفلتها في كارتاج. ما زلت كي سميت لي توا الفنانين التوانسة اللي معناها أصدقاء والعلاقات
0: بيهم كلهم طيبة. كلهم أصدقاء الكل
1: اللي أصغر الجيل اللي أجد سي عدنان شكون يعجبك شكون محلاه محلى خدمته محلى صوته خلينا مصابر وامينه والاسماء الكبيره لطفي بوشناق بيان سور.
0: بالنسبه للامينه ما كانتش برشا يتصوروا انا مخدومه من قبل والسينما وكذا.
1: صرحت انت اللي هي صدفه
0: هي صدفه فهمت.
1: كنت تبرف وهي تبرف
0: انا نعم ندربوا وقت على الحفل نتاع سي عبد الرحمن العياسي في كاترسيس وهي بحذانا صدفه فهمت تتدرب على حفلتها فهمت في الحضر في بتزارة وقرطاج وكذا فهمت. سمعت صوتها أنا خرجت في وقت الراحة سمعت صوتها بتخلت باش خاطر عندي برشا ما شفتهاش فهمت. وأنا يعني نحترمها ونحبها
1: انت هذول ما تخدمهمش الحكايه مع محسوبه بالذمه باش نعملوا بوز وندخل الامينه ونصوروا
0: ما نجمش من ما ما ما حاجة إما جي بطبيعتها ولا لا
1: بي
0: كل صراحة.
1: قل لي في الأصوات الجديدة شكون اللي يعجبك تعجبك خدمته صوته في اللي هاني قلت لك أصغر
0: والله
1: من
0: بالنسبة للأصوات الجديدة برشا بهي ما نحبش نجبد أسماء خاف لننسى أسماء وكتعرف
1: اي ما زاد اللي باش تسميه وانت تعرف اللي صوته حلو انت مامن بيه زاد شهادة بهي اللي هو باش يفرح به
0: برشا أصواتهم حلوة مثالش هما يعرفوا رواحهم والميدان الفني والموسيقيين يعرفوهم
1: باهي يا سيدي على راحتك. سي عدنان قل لي الفنان التونسي اليوم هذوما هالأجيال اللي أصغر مش نحكي على الفنانين اللي مازلنا كيف سميناهم تحس عنا أصوات باهية مثلا أمام قصرة ما هيش قاعدة تنتج ماشية في ثنية الصورة وهاجس الأرقام أكثر من أنها تخدم على الموسيقى. الساحة الفنية اليوم ما فيهاش موسيقى كما كانت وقتكم أنتم ما فماش أغاني تونسية تخرج وتتحب وتتحفظ بالطريقة هذيك وفنانين تغني في إنتاجها كما أنتم ما كنتوا تغنيوا. اليوم فما شح أكثر برشا من هذا المشكلة
0: لا
1: وين؟
0: فما موجود أصوات ممتازة جدا اللي هي حاجة إيجابية أنها يعني متخرجة من المعهد العالي بتاع الموسيقى يعني فرق من سنة طالع يغني وكهو سنة طالع يغني ويعرف الموسيقى وقاري الموسيقى ويعرف شي يقول ويعرف كيفاش يتخاطب مع العازفين ومع ويقرأ النوتة وعنده قيمتها فهمت. فبرشا أصوات عندهم أغاني حلوة برشا لكن ما مش ماخذ حظها في البث الإذاعي مش ماخذ حظها خط البث الإذاعي متبع حاجة متاع الموضة الموضة كلها الموضة الموضة الموضة فهمت. إلا بعض الإذاعات كل صراحة اللي قاعد
1: تسمع تبع
0: الناس عين تبع بطبيعة تبع وخاصة زوجتي تبع وبنتي فهمت كذا خاصة فهمت الحكاية الإذاعات الخاصة
1: أي فهمت
0: الإذاعات الأخرى اللي تابعة
1: الجهوية والوطنية
0: كذا ذوكم قايمين بكل صراحة بالواجب نتاعهم بالنسبة للأغنية التونسية القديمة والجديدة أي.
1: لكن الإذاعات الخاصة يمكن فما جمهور آخر تمسوا وانت ترى أنهم قصرين
0: أي قليل ونعديوا أغاني تونسية فهمت كذا حتى كي يعديوك وقت اللي تكون أنت ضيف عندهم كما توم لأن أنا ضيف عندك تعدي لأغنية لكن وبعد تنسى الحكاية ولا عديوك في وقت اللي في جانفي 11:30 نتاع الليل يعني الناس كل راقدة فهمت وبعد يقول لك انا ويجي ويقول اين جديدك شنو جديدك تعدي لي القديم مش معروف ساعة
1: به. سي عدنان نعرف اللي لازمنا نحكيه على تو من اكثر الغنيات يظهر لي اللي العباد تحفظها والصغار ونحفظوها ونسمعها في حفلات المدارس وكل نحكي على الغناء اللي انت في فتره كان عندك مشروع انك تخدم اغنيه الطفل
0: إيه
1: انه كيما مثلا الاغنيه الاشهر احكي لي عليها يا بابا اكل ديو عام قديش هذاك
0: احكي لي عليها
1: الحقيقة المفروض عندي المعلومة ولكن أحكي لي عليها يا بابا. مع
0: أول ثمانينات
1: عام 80 لعام 80 بالضبط مع سونيا مبارك. لكن زادة فما برشا غنيت للأطفال أنت كنت قدمتها، غنيت مع خلينا نسميه لك، كنت تذكر الغنية اللي شكون ياسمين جويرة وسلمى الحاجي، سونيا مبارك، أنيس صيادي غنيت معها يا بابا الله يخليك ويا منسيني الحرمان. الحقيقة أنا أغنيتي المفضلة هات بوسة يا بابا البنوتة الصغيرة هذيك شكوني
0: بطل عليها هذيك سلمى تو يعني متخرجة
1: هي سلمى الحاجي. مازلت اون كونتاكت يكلموك سي عدنان؟
0: لا قليل شوي
1: بالحق.
0: اي بكل صراحة فهمت.
1: انا هي احب غنية فيهم هذو مالك انت
0: كلهم بهي كل واحدة وحظها في الـ في الـ في, الـ في البث وفي الـ في الـ في الانتشار فهمت. كلهم بكل صراحة كلهم حلوين فهمت.
1: احكي لي عليها يا بابا، غنيتها مع سونيا مبارك؟
0: لا لا لا سونيا غنتها معايا.
1: اي سمحني
0: مش انا غنيتها مع سونيا
1: عندك الف حق.
0: أيوة.
1: غنيتها
0: كانت غنيتها الطفلة
1: سونيا مبارك. وبعديك كيفاش عشتوها الفكرة انه غنيتها معاك على كارتاج من بعد وهي وقتها وزيرة
0: في
1: الثقافة
0: في اخر حفلة لي في كارتاج 2019
1: غنيتها 81 وعودتها 2019 على
0: 2019 وقتها هي كانت ضيفة في الحفلة.
1: أي.
0: ضيفة يعني وقتها
1: حاضرة
0: كانت وزيرة وما عادش
1: وزيرة
0: استدعيتها أنا قلت لها هيجة أحضر قلت يعني أنا قلت لها يعني إيجة صني إيجة فهمت.
1: أي.
0: أما بيناتنا يعني فهمت ما ما خرجش الخبر
1: ما تقولش
0: قلت لها بيناتنا راهو باش تطلع تغني معايا كيفاش قلت لي قلت لها اخي انت قبل ما تكون وزيرة وقبل ما تكون انت راك فنانة
1: صحيح
0: وهذه غنية غنيتك قالت لي باهي فهمت. وقت اللي بديت في الغناية قصيت وكذا فهمت غنيت مقتبة كنت معايا المجموعة متاع كورال الأطفال البحيرة مجموعة
1: البحيرة.
0: طيبة جدا اللي ديما في أغانية نستعملهم فنستعملهم يعني نجيبهم هما باش يغنيوا فهمت معايا أغاني أطفال استدعيتها باش تطلع على الروك وغنيت معايا وخسارة ذيك الحفلة ذاك ما تصورش في التلفزة الوطنية بحال حكاية هي مؤلمة شوية لكن ما نحب ننساها فهمت يعني كانوا جايين باش يصوروا متفهمين وانا رخصت لهم كتابي وصح وعطيت وقعت وامور كذا وفي اخر وقت
1: ما جاوش
0: لاسباب نعرفوها احنا اللي نعرفوا الكواليس مليح.
1: ان شاء الله حفلات اخرين سي عدنان انجحوا ويتصوروا ويقعدوا
0: ان شاء الله لكن الحفله
1: هذيك
0: هذيك بالذات خاطر خدمناها خدمه كبيره سي عبد الرحمن العيادي والمعازفين والمخرج جبنا مخرج ممتاز معانا مع الاخراج خدمناها يعني خدمه كبيره الله غالب فهمت
1: بيه الله غالب سي عدنان الحقيقة ما نجمش نقول لك ما نستحقوش نعرف اللي هي قاعد في قلبك ظاهر فما مرارة في الموضوع
0: طبعا
1: لكن اي عندك الف حق لكن الحقيقة الغنيات الحفلات الارشيف الغنيات الجدد الحفلات الجدد اللي قاعد كيف كل مرة تشرفنا فيها الكلهم يقعدوا هنا مثلا للحوار هذايا تفرجت على برشا حاجات نعرفها برشا حاجات ما كنتش نعرفها وحمد لله اللي عنا اليوم هالتكنولوجيا اللي تنجم توثق هذايا الكل اللي نجمو ديما نرجعوا له نشوفوا هالانتاجات
0: لك مش كيف كيف
1: عندك الف حق
0: اذاعه وطنيه التلفزه الوطنيه هذيك الارشيف الام
1: وهو كذلك
0: متاع الفن التونسي
1: سي عدنان رضوان بحذنا عسلامة رضوان زميلي رضوان التونسي اللي مستانس كل مرة يحكي لنا حكاية فنية يحكي لنا على نوع من الفن وإلا على غنية حكاية غنية ولا حكاية فنان اليوم بمناسبة أنك بحذنا حب يحكي لنا على الفنانين اللي خدمة غنيات للأطفال مش من بعديك احنا نكملوا وانبوتي إن شاء الله ونسمعوا وحكي لي عليها يا بابا كيف نكملوا رضوان.
2: دونك ريم باش نحكيو اليوم على اغاني نسمعوها واول ما تبدا الموسيقى نتاعهم نغني وراهم من غير ما نشعروا نجربوا تراه نسمعوا بعض الاغاني ونحاولوا تراه نغني شو راه
3: بعد شويه جاي بلعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوطة
1: بتقول وك وك وك
2: اي الأغاني هذه تراجعنا للسنين التالي وتراجعنا لأيام جميلة. نحكيه على الفن الموجه للأطفال باش نفهموا شنو هو الأغاني هذه, ونحكيه على تجارب عربية وحتى تجارب تونسية. خلينا نفهموا ساعة وقتها ظهر الفن الغنائي الموجه للأطفال كظاهرة فنية مستقلة في العالم العربي. البداية كانت مع ما يسمى بالتهويد والتدليل, وهما الأغاني اللي كانوا يغنيوهم للصغار قبل ما يرقدوا. كيف عنا مثلا في تونس كيف نني نني جاك النوم, حوت جات وحوت مشيت وغيرهم. نوع هذا من الأغاني كانت تغنيهم الأم لصغيرها, كانوا وكانوا منتشرين عربيا. لكن التجربة الموسيقية الحقيقية بدأت في مصر في الخمسينيات مع محمد فوزي مغني وملحن ومنتج مصري. في بداية الخمسينيات قدم محمد فوزي مجموعة من الأغاني الموجهة للطفل كيف ماما زمنها جاية وذهب الليل وطلع الفجر وغيرهم من الأغاني. مجلة العربي تقول أنه هزوز عمال عملوا نقلة نوعية في أغنية الطفل من حيث الكلمات والألحان. محمد نفسه حكى في واحد من حواراته على أنه كيفاش جت فكرة أغنية ماما زمنها جاية, وقال أنه استوحاها من تسجيل صوتي لطفل صغير وهو يضحك ويبكي. بعد هذا توسعت يعني الفكرة عربيا على الإذاعات والسينما والتلفزيون, ووفروا مساحة جديدة للفن الموجه للأطفال, وولت أغاني الطفل جزء من البرامج والمسرحيات والأعمال الفنية. لكن مش كان محمد فوزي وحده غنى على الأطفال, عنا فيروز زاد اللي غنيت أغنية يلا تنام ريما, الأغنية اللي تعود 1967 وظهرت ضمن فيلم بنت الحارس, وهي من كلمات وألحان الأخوين عاصي ومنصور الرحباني. ومش فيروزة كهو زاد عنا وردة الجزائرية اللي غنيت أغنية بوسة على الخديدة, الأغنية اللي تشارك فيها زوز من عمالقة الفن, كلمات عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدي.
1: وأنا عندي بغبغان زاد في نفس المسلسل.
2: أي أكيد. وظهر ضمن مسلسل أوراق الورد عام 1979. الأغنية كانت عبارة عن حوار أم مع ولدها. المكتبة القومية المصرية ومركز توثيق أدب الطفل يدرجها ضمن لائحة أغاني الطفل في تونس. زاد ظهر يعني تجربة تونسية واضحة ومؤثرة في الأغنية الموجهة للطفل في بداية الثمانينات, وكان من أبرز رواد التجربة هذه هو المطرب والملحن التونسي عدنان الشواشي اللي غنى ولحن أغنية احكي لي عليها يا بابا مع الفنانة سونيا مبارك وقت اللي كانت طفلة صغيرة. أغنية علقت في ذاكرة جيل كامل, وموضوعها نفسه قائم على فضول طفل ورغبته في أنه يكتشف في الدنيا عن طريق الأسئلة. طفلة تسأل في بوها على الليل والقمرة والفجر والشمس وكل حاجة ما هيش فهمتها. جريدة المغرب وصفت هالأغنية هذه بأنها من الأعمال اللي بقات مرتبطة بالطفولة والذاكرة التونسية. الأغنية اللي عاودت تغنيت بعد أكثر من 30 سنة على ركح مهرجان قرطاج الدولي في 2019 فيديو جمع المطرب بعدين شواشي مع الفنانة سونيا بارك. نوستالجية كبيرة برشا. الفنان عدنان الشواشي ما غناش هذا مبركة للأطفال, قدم زادة أغنية يا بابا الله يخليك وغيرهم الأغاني. في حوار قبلك مع سي عدنان قال لي أنه يعني قبل ما يبدأ يغني زار صديق لي اللي هو طبيب نفسي مختص في الأطفال يعني في نفسية الأطفال يعني, وعلى مدة 4 حصص كاملين باش يفهم شنو الكلمات اللي تغني للطفل وكيفاش يتفاعل مع الطفل.
1: سي عدنان معناها خديتها تريزو سيريو الحكاية, مشيت باش تفهم كيفاش لازمك تتواجه للطفل.
0: طبعا خاطر هذا ميدان ما لأول مرة باش نخدم فيه. والشيء اللي باش نلحن والكلمات اللي باش نكتبهم شعر موجهة للطفل. الطفل راهو عالم آخر, فهمت؟ ولو الأولياء يعرفوا, فهمت كذا, أولادهم شي يحبوا شو ما يحبوش, فهمت, كل أم ولا أبو شي يعرف بطبيعة أولادهم يشوفوا فيهم معهم كل يوم ويكلموهم. لكن مش كما يحكي لك على الطفل إنسان مختص, إنسان مختص وعالم ومختص في ميدان الطفل عموما.
1: تحس أنه هذا فادك في الأغاني كيف كتبتها؟
0: طبعا فادني, خاصة في تشجيع الطفل ويجب تخليه يتأقلم مع الجو. مش وقت التسجيل أغنية يعني وقعوا, فهمت, وخاصة يجب تحضروا باش يطلع توكيمة أنيس الصيادي ولا حتى سونيا مقبل. خاصة أنيس عمره 4 سنين وغنى بيك يا بابا لا يخليك. غناها في قرطاج وحده. أي. وقرطاج معبي وفرقة بارك الله كبيرة ومصيح عبد الحميد بالعلجية. طفل الآخر يعني يخاف يعني عامل الرهبة. هذاك يزم تدربوا عليه بشوية, فهمت, فما طريقة فهمت
1: سي عدنان. وبعديك فما شوية هكا غنيت لكن ما رجع حتى فنان خذا المشروع هذايا وخدم لنا أغاني للأطفال مثلا فما غنية ولا زوز لطفي بوشناق ما سينو بعديك ما فماش شكون خدم للأطفال في تونس الحقيقة ما فماش فما تقصير من الجهة هذايا
0: مش حكاية تقصير
1: خاطر زاد جمهور مهم شوف الغنية للأطفال قديش تنجم تعيش
0: اي لكن الأمور الأهداف تبدلت الأهداف متاع الفنانين الشبان تو الأهداف تبدلت فهمت
1: الحقيقة حبيت نكمل بحاجة بها يخي ديما نرجع لأنه الواقع ولات فيه حاجات مش كيما قبل لكن نقعد ديما
0: لا هي أهداف طبيعية يعني
1: خاطر
0: مواتية الوقت ومواتية الشيء اللي قاعد ماشي في العالم
1: والحمد
0: في العالم
1: مجمع الحمد لله عنا النوستالجيا عنا الحنين عنا برشا حاجات النجم
0: مازلنا والأغنية تطفر تو مثلا ما فماش معلاش ما بتوهاش في التلفزيون الاغاني نتاع الطفل منهم اغنيه واغاني لطفي
1: وعندك اغنيات مش معروفين اقل للاطفال
0: زاد علاش ما يعديهمش في التلفزيون نعتبر الاغاني الطفل كيما الصور المتحركه تاع وورد ديزني مثلا
1: صحيح
0: كتومي جيري وكذا فهمت هذوك محلاهم حلوين كي تعودهم يشوفوهم الاطفال تو باش تعجبهم شوالي يحبوها ويولي كذا
1: تغني فيهم للأحفاد سي عدنان
0: خطر أغاني ما عندهمش لا
1: لطف علي
0: لا لا لا لا والله لا أنا راني بالنسبة للأحفاد علاقتي بطبيعة صديقة أكثر منها
1: عندك أحفاد كبار
0: فهمت خاصة الحكاية كلها على الكورة وعلى
1: كبار
0: الشامبيونز ليغ
1: وطلعوا أولاد جماعية ولا نعرفوا اللي أنت محب للنادي الإفريقي هذا نعرفوه الناس كل
0: صديقي ريان هو حفيدي الأكبر يعني إسبيرانتيست في الدم
1: داكور كيما أبوه
0: لا والله حد من دولي ما عندوش انتماء
1: بالحق أما هو طلع إسبيرانتيست هاو كتتناقش
0: طلع جده هو غرمه بو أمه
1: بو أمه
0: فهمت إسبيرانتيست كذا بالنسبة لي أنا ما عنديش مشكلة فهمت معاه
1: بالعكس تعمل جو
0: إلا في الدربي في الدربي ندوان مو الحق
1: بالحق
0: والله
1: ندوان متعصب للجمعية معناه
0: اسمع لي مش متعصب للجمعية رو ما يحبهاش
1: يبي
0: بكل صراحة ما مش نقول نكذب على رواحنا أما مثلا تبدأ الترجي تلعب في أفريقيا ولا كذا والله نبدأ كأنها الكلوب تلعب
1: أما في الدربي لا
0: لا في الدربي لا ما سامحني
1: عندك
0: ولا
1: ساعدني
0: لا وش يعمل لي ريان في الدربي فهمت يجيني ويمشي ديما للستاد
1: يجيك لبس المريول
0: الأحمر ومحلاه حتى مريول إسبيرانس ما شبه الحق
1: يعيشك
0: فهمت
1: ساعدني
0: ما عنديش مشكلة أنا فهمت
1: يعيشك ما أما
0: أنا جمعيتي اللي نحبها ونموت عليها ونقعد ديما وفي ليها ونحبها في السراء والضراء فهمت هي بتبيع على سميتها انا الغاليه انا رو سميتها الغاليه
1: نعرف
0: نادي الفريقي
1: النادي الفريقي سي عدنان شويه الوقت الحقيقه ساعه معاك مازال فما برشا حكايات نحبوا نحكيو ونحبوا
0: نعاودوها
1: مرحبا بيك ربي فضلك مرحبا بيك تشرفنا الكل اللي انت كنت بحضنا اليوم يعطيك الف صحه ميرسي احنا حابين نفرحوا بيك خاطر الزياره هذه ان شاء الله تتكرر لكنها زياره عزيزه علينا برشا بالورد يحبوا يحتفيوا بيك ليكيب الكل ربي فضلك سي عدنان ميرسي بوكو على وقتك ميرسي بوكو على الانترفيو الحلو ان شاء الله
0: الورد عاد حطينا
1: اي ورينا الورد احكي لي عليها ان شاء الله زاد انتوما اللي سمعتونا ربي فضلك ميرسي بوكو الناس كل تسلم عليك لهنا في على اليوتيوب اللي كومونتير ان شاء الله زاد العباد اللي سمعونا يكونوا تمتعوا شكرا جزيلا سي عدنان الشويشي مرحبا بك في كل وقت ميرسي بوكو شكرا انتوما اللي تبعتونا هذه كانت فان تايم باش نعاودوا نتقابلوا غدا في نفس التوقيت في لامين وباي باي
0: سلام فان تايم فان تايم
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلامة وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن تحديد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن بداية من اليوم وإلى غاية موفى شهر سبتمبر القادم وحددت الوزارة الأسعار القصوى للدجاج الحي بخمسة دنانير وثلاثمائة مليما للكيلوغرام الواحد وسبعة دنانير وتسعمائة مليم للدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح، وثمانية دنانير وتسعمائة وخمسين مليما للكيلوغرام الواحد على مستوى البيع للعموم. وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على كافة المتدخلين في التزويد بهذه المنتجات تأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع المنظمة وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية واعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بتوزر عماد الهمامية يفيد في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة بأنه يجري حاليا توفير أكثر من 17 ألف لتر من المياه المعدنية يوميا بولاية توزر لتأمين حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أن هذه التحركات تتم بشكل يومي من أجل تأمين مواد الاستهلاك الأساسية وخاصة التي يوفرها الديوان التونسي للتجارة. مهرجان طرابلس السينمائي بلبنان يختار الفيلم الوثائقي التونسي تونس برلين للمخرج نضال جيجا للمشاركة ضمن مسابقته الرسمية الدولية لسنة 2026 وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الثقافية، والتي أشارت إلى أن مشاركة الفيلم ضمن هذا المهرجان الدولي من شأنه أن يعزز حضور السينما التونسية في التظاهرات السينمائية الدولية بعد مشاركات الفيلم في عدد من المهرجانات الأخرى. في الأخبار العالمية، الحرس الثوري الإيراني يعلن إيقاف ناقلة نفط إماراتية في الممر الشمالي لمضيق هرمز كانت متجهة إلى ميناء جبل علي في الإمارات واقتيادها إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران وفق ما نقلته وكالتا فارس ومهر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد تستأنف في مرحلة ما شرط أن تتخلى إيران عن الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن الحصار البحري لا يزال ساريا بشكل كامل وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي على حد قولها. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب في أمان الله.
6: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، نسلم عليكم وين ما كنتم. فوالا نقول لكم هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معاكم كل يوم من السبعة حتى للعشرة متاع الليل. نسلم عليكم، نتمنى لكم ان شاء الله سهرية ممتعة، نتمنى لكم ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموزيكا. رانديفو فيكس ولا في الراديو متاعكم ولا في كرهبكم، ديما تلقاكم معنا برانشي سيغمون في ثلاثة ساعات هذوما، تعملوا بون كيف، تعملوا موزيكا حلوة، تسمعوا حاجة مزيانة. هذاك علاش نقول لكم خليكم معنا من تو حتى للعشرة. نسلم عليكم وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قاضي ربي ماشيين تعملوا فيه تبحيره، ماشيين تعملوا قهوه، ماشيين تعملوا دوليشه، فما فيكم اللي حاضر روحوا ماشي يصرف في المهرجان، كل واحد شنو البرنامج نتاعه. نقول لكم برشا موسيقى سنة فيكم. صبري البعصيزي سيد المخرج، نسلم عليك. هذا محمد القرقني من ورا الميكرو كيما العاده، لي ديبي نتاعنا يكونوا تو سويت مع راود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في راود تريب.
0: في راود تريب بعد شوية بش اسمه كايروكي في ماتيجي.

يا جون تونسي اسمه سيف بن مسمية، عنده موسيقى اسمها فوتي فلام. باش تلقاو سادة معانا ماك ماستر، باش تلقاو سامر حسني، عمرو دياب، جاستن تامبرليك، غالية بن علي، هذوما الكل باش تلقاو معانا في البلاي ليست. سي تو سويت، باش خليكم مع باف ديدي، I'll be missing you. هذه الموسيقى نتاعنا بوني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. وقبل ما نمشيو الكاسات انا جست ما فما حاجه هكا جبدت انتباهي شويه. لاحظنا انه نهارينا ذوما فما شويه انقطاعات متاع كهرباء, دونك رجعت ابارامون الامور شويه. ومن المتوقع انه في اخر الاسبوع هذا وبدايه الاسبوع الجاي مش يكون فما درجه حراره وباش ترجع موجه الحر من جديد. فعلاش ما يكونش مثال ستيك ولا الوزارات المعنيه ولا غيره تكون من توا تعلم المواطنين بالانقطاعات وببرمجة الانقطاعات أو بمثال تحذير المواطنين وخاصة الناس اللي عندها محلات واللي عندها شركات ولا غيره إنها تاخذ حذرها من توا. معناها علاش ما يصيرش كومنيكاسيون على الموضوع هذا؟ نعرف يقول لك منين نعرف احنا الذروة وإيبان, احنا جايين معناها جايين للموجة حر, جايين إنه مش يكون فما كونسوماسيون كبيرة على ديما نرجع لكلام الستيك بيان سور والتبريرات اللي تقدم فيها بتبيعة. دونك على ضوء هذاك علاش ليه من توا ما يكونش من توا فما بلاغات وفما حاجات اللي هي تحذر المواطن وتفيق الناس كيفاش يتنجم يستعملوا الكهرباء, كيفاش ينجموا ياخذوا حذرهم, بتاتر قولوا لهم ما نعرفش انا من نهار لحد النهار كذا, دونك حاولوا ما تاخذوش السلعه برشا باش ما تفسدلكمش, حاولوا حاجات من نوع هذا. السباقين انتوكا هكا جات البالي خاطر من قبيله, دونك انا واحد من الناس في داري, دونك قصد ذو شويه ورجع ان شاء الله ما يكونش كيما المره الأخرى. معناها في جويليا والانقطاعات اللي صارت في جويليا توصل بالساعات وساعات والمواطن يتشكى من هذه الانقطاعات. إن شاء الله يكون فما حد من المسؤولين يسمع فيا, مش الكلهم في البحر, إن شاء الله واحد يكون بركة في البر قاعد يسمع فيا. سينو نقولكم أنا ديريكتومون برشا موسيقى سنة فيكم خاطر باش نرجع بيكم الأغاني قديمة وقديمة برشا توت سويت في كاسيت.

مريم فارس. اه وما ادراك ما مريم فارس. مريم فارس من بعد شوي باش غنينا ايه اللي بيحصل. مش نسمعوا زاد مانيل مالاد في اكوليلي, مش نسمعوا دكتور البن وميليسا في حبيبي, مش نسمعوا الين خلف في مني ليك, وتوسويت باش خليكم مع شيراز كيف بدك عني تغيب. هذه الموسيقى نتاعنا انا نقول لكم ما تغيبوش ديجا على خاطر مازلت برشا موسيقى, مازالوا ساعتين موسيقى شوي اخر يكون معاكم حمدي بالاخبار, واحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء جوك موسيقى تسمع راب

جوبل اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان FM عسلامة. مجلس وزاري نشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم يقر تسريع استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 مع توجيه الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار وتطوير المجالات التكنولوجية. وأوضحت رئاسة الحكومة أن المجلس شدد على ضرورة ترتيب أولويات هذا المشروع وفق الجاهزية وقابلية التنفيذ والجدوى، مؤكدة أهمية ضمان الانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للعام المقبل. من جهتها أكدت رئيسة الحكومة ضرورة أخذ التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بعين الاعتبار ومواجهة تذبذب أسعار المحروقات وتباطؤ النمو عبر تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والاعتماد على الموارد الذاتية لتنويع مصادر التمويل ودعم الإنتاج والسيادة الاقتصادية. قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس بلغت إلى موفى النصف الأول من السنة الحالية حوالي 1929 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والتي أشارت إلى أن هذه النتائج تعكس تحسن نسق الاستثمارات الدولية في تونس خاصة في الصناعات المعملية والطاقة والخدمات، مع تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات ذات القيمة المضافة. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يعلن تسليم دفعة متكاملة من المعدات لفائدة المستشفى الجهوي بقبلي وقسم الصحة النفسية بالمستشفى الجامعي بن الجزار بالقيروان، وشملت هذه المساعدات معدات طبية وشبه طبية لتعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتجهيزات مكتبية للمساهمة في تحسين ظروف العمل بالمؤسسة. في الأخبار العالمية، جيش الاحتلال يقر بعد سنتين بأن قواته هي التي أطلقت النار على السيارة التي كانت تقل الطفلة الفلسطينية هند رجب، بالإضافة إلى 15 من موظفي الطوارئ والإغاثة في قطاع غزة، ويأمر بفتح تحقيقات جنائية داخلية للكشف عن العناصر المتورطة في هذه الجرائم. وزير الخارجية الفرنسي والمستشار الألماني يعبران عن إدانتهما لتصريحات وزير الأمن القومي في الكيان المحتل، والتي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين يوميا في غزة، ورجح تسليط مزيد من العقوبات على عدد من المستوطنين الذين يمارسون العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM صوتكم.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
4: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزبر الحكم.
2: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باش.
3: ديوان FM صوتكم.
2: ديوان FM فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم مصدرت بلاغ تعلن فيه الأندية المنخرطة أنه دراسة ومعالجة جميع ملفات الانتقالات، الإعارات، الترقلات الخاصة بالملاعبي الأجانب والتونسيين وتسليم الإجازات الخاصة بهم تتم من طرف اللجان المختصة في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع الملفات. اليوم تم الإعلان رسميا عن تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم. المشرف العام ناجي جويني بالنسبة لمدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بتقنية الفار وليد الكشاو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير بتطوير التحكيم النسائي شافية الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف سويسي، بالنسبة لمدير دائرة التعيينات للرابطة المحترفة الأولى والثانية محمد بن حسين، أعضاء دائرة التعيينات وليد الحراق، رياض المسعي، نبيل العقير. بقية التعيينات في مقال على باش فيسبوك سبور باي دي وان افهم. نادي سفيرسي رفض عرض شفوي من فريق ليبي لضم المدافع الكونغولي كيفين مونديكو. حسب مصدر خاص لديوان افهام قيمة العرض بلغت حوالي 800,000 دولار. ديما مع ساساز اللي كشف منذ قليل عن القميص الجديد لموسم 2026-2027 والصورة موجودة على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديوان افهام. أولمبي البيجي المدرب المساعد نزار جلاسي ينسحب من مهامه، المدرب المساعد الجديد باش يكون زياد بن عمر. في إدارة برشلونة باش تتوجه للتفاوض مع المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي بعد فشل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان وتحية تونس.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. هذه ديجا ساعتنا الثانية إيبا كيما العادة ساعة الثانية اللي تكون فيها برشا موسيقى قديمة وبرشا موسيقى أوكسيدونتال. ديريكتومون لو رانديفو يكون مع أولديز. أولديز في أولديز مازلنا نحكيو على البيل بورد متاع 2003 وديريكتومون باش نمشيو للمرتبة 30 وين نحكيو على جاستن تامبرليك اللي يخرج من عالم البوي باندز ويبدا بيفرض في روحه كسولو ارتيست. ومن اكثر الاغاني اللي اعلنت على التحول هذايا نحكيو على كريمي ريفر الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن اول البوم سولو متاعه اسمه جاستيفايد وكانت مختلفة برشا على صورة جاستن اللي تعودنا عليها مع انس واي ان سي. لهنا نسمعوا ال ام بي اكثر نولج نحكيو على برودكشن مظلم شوية صوت جاستن في وجيعة وغش وغضب في نفس الوقت. الحكاية متاع الغنية تحكي على الخيانة ونهاية العلاقة. جاستن يغني لشخص خان الثقة متاعه هو ما بقاش مستعد انه يسمع الأعذار وحتى العنوان Cry Me A River هو إكسبريسيون معناها كتقريبا ابكي حتى قد نهر كامل انا ما بقاش مش نجم نرجع لك. الغنية كتبوها مجموعة من بينهم جاستن تامبرليك من بينهم تام بلاند من بينهم زادة سكوت ستورش والبرودكشن متاع تام بلاند اللي لعب دور كبير في الصوت المتميز متاعها. نحكي على بيت متكسر نحكيو على بيركسيون غريب شوية واتموسفير فيها برشة تونسيون. الفيديو كليب زادة كان عمل ضجة وقتها خاطر فيها جاستن يكتشف خيانة حبيبته والفيديو كان واضح فيه الإيحاء لعلاقته سابقة مع بريتني سبيرز رغم أنه الغنية ما تذكرش الاسم ديراكتومون لكن الناس فسروها بالطريقة هذية. الغنية حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للتوب 10 في البيلبورد وربحت جاستن تامبرليك أول غرامي وورد كسولو أرتيست عام 2004 في فئة البيست ميل بوب فوكال بيرفورمانس. والأهم من هذا الكل Cry Me A River كانت لحظة تثبت لي جاستن ما بقاش مجرد عضو في NSYNC. لهنا بدأت شخصية جاستن تامبرليك الفنان السولو.

بي في برشا هكا سامر فايب في الغنية هذه، تغني على الانجذاب، على الحب، على الرغبة في أنك تقضي وقت مع الشخص اللي تحبه بعيد على المشاكل والحس. وحتى عبارة Rock With You معناها تقريبا نحب نكون معاك، نعيش معاك اللحظة ونخلي الدنيا على جنب. موسيقيين الغنية فيها جروف متاع R&B، دي جيتار، بيت خفيف، وفما هوك ولي تقريبا سيناتور للغنية اسمها Oh Baby. نحكيه على موسيقى ونحكيه على فيديو كليب زاد عطاها جو متاع صيف، نحكيه على شط، نحكيه على شمس دونس واجواء متاع هكا جوي تروبيكال. وكانه عشان تحب تقول انه الحب مش لازم يكون دراما، ساعات يكفي انه شخص تحبه ووقت باهي معاه تعديه هو اللي تعطي الخلطه متاع علاقه جيده. الغنيه حققت نجاح كبير، وصلت للتوب 10 في البيلبورد، وكانت من ابرز الهيتس متاع صيف عام 2003.

هناك. في المرتبة 28 فما غالي ما تكونش مجردية تتولي رمز، تتولي موسيقى تغيى العالم الكل. نحكيه على Lose Yourself تاع إمينيم، هي واحدة من الأغاني اللي دخلت التاريخ تاع الهيبوب من أوسع الأبواب. الغنية خرجت عام 2002 ضمن الساوند تراك تاع فيلم 8 مايل، الفيلم اللي لعب فيه إمينيم دور جيمي سميث جونيور برابط شاب يحاول يخرج من ظروف صعيبة ويثبت روحه في عالم الباتل تاع الراب. الغنية تحكي تقريبا عن نفس الفكرة، تقول إنه جيك فرصة في حياتك يمكن تكون مرة واحدة، والسؤال هو هل باش تستغلها ولا باش تخلي الخوف يضيعها. الأوبنينج وحده ولا إيكونيك، إمينيم هنا يوصف في حالة متاع التوتر قبل ما يطلع للستيج، وبعدها يدخل بالراب بسرعة وطاقة كبيرة برشا، والبرودكشن فيها ريف متاع جيتار ثقيل، درام ساعة إحساس بالضغط والتوتر وكأنك تعيش اللحظة معه في نالموس يورسين. إمينيم هنا ما يحكيش كان على النجاح، يحكي على الخوف، يحكي على الفقر، يحكي على الشك في النفس والرغبة في الهروب من الواقع. وفي نفس الوقت الغنية فيها مساج قوي برشا يقول مهما كانت ظروفك عندك لحظة نجم تبدل فيها حياتك. Lose Yourself، Lose Yourself تحقق نجاح عالمي ضخم، وصلت للمركز الأول في البيلبورد وقعدت في الصدارة لعدة أسابيع، والأهم منها ربحت الأكاديمي أورد عام 2003 الأفضل غنية أصلية على فيلم إيت مايل كما قلت، ولات أول غنية متاع هيب هوب تفوز بالأوسكار في الفئة هذيا.

في المرتبة 27 نحكيو على أغاني وفما أغاني تجمع بين البوب روك وتوش الرومانتيك بطريقة تخليك تتعرف عليها من أول نوتة متاع جيتار. ونحكيو لهنا بين فيديمان على The Game of Love متاع سانتانا كارلوس سانتانا والفنانة ميتشيل برانش. الموزيكا خارج عام 2002 ضمن البوم سانتانا شامان وكانت من أكبر نجاحات للبوم. والتراك جمعت بين أسطورة اللاتان روك كارلوس سانتانا وصوت شابة وقتها قاعدة تلمع بقوة اسمها ميتشيل برانش. العنوان The Game of Love يلخص الفكرة، الحب لعبة، فما انجذاب فما انتظار فما مخاطرة، وحيانا ما تعرفش شكون باش يربح وشكون باش يخسر. موسيقيين الغنية تبدأ بتوش متاع جيتار متميزة جدا من كارلوس سانتانا كوم دابيتود، واللي يعمل في ميلانج بين الموسيقى لاتان والروك مع توش متاع بوب. من بعد يدخل صوت ميتشيل برانش بطريقة تعطي الغنية روح متاع جونيس ورومانتيك. وميم طوم البرودكشن كان في البداية موجه لأسماء أخرى، لكن في النهاية وصلت الغنية لسانتانا والميشيل وخرجت بالشكل اللي نعرفوه اليوم. The Game of Love كانت نجاح عالمي كبير، وصلت للمركز الخامس في البيلبورد وربحت الجرامي أورد عام 2003. والحاجة الجميلة في الغنية أنه كارلوس سانتانا ما حاولش أنه يفرض التوش لتام تاعه بقوة، خلى الجيتار هو اللي يخدم وكأنه صوت ثاني يحاور في ميشيل برانش.

في المرتبة 26 والأخيرة بالنسبة للهيلة وفي بداية الألفينات وسط غني البارتي لبوب والبوب جيت غنية مختلفة برشا غنية ما تسألكش شكون تحب ما تسأل شكون سؤال كبير أكثر تقول وين الحب فينا المهم نحكيه على Where is the love متاع The Black Eyed Peas اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبومهم Elephant والغنية اللي كانت نقطة متاع تحول كبيرة في مسيرة المجموعة خاصة مع انضمام فيرجي للتشكيلة هذية والتراك فيها زادة صوت متاع جاستن تامبرليك اللي شارك في الكتابة والغناء وزيد عطاها توش متاع سول وبوب واضحة أما الموضوع كان جدي برشا الغنية تتكلم على العنف على العنصرية على الحروب الكراهية والإرهاب وتسأل علاش العالم ولا مليان مشاكل وانقسامات وين مشى التعاطف بين الناس البرودكشن يجمع بين الغنبي البوب والبوب مع دي جيتار ودي بيت هادين نسبين وهذا اللي خلى المساج توصل بطريقة اكسيسيبل حتى للناس اللي ما تسمعش البوب عادة الكليب زادة كان مهم خاطر شوفوا في المجموعة في الشارع أطفال ناس من ثقافات مختلفة ومشاهد تركز على فكرة انه المشاكل هذية تمس المجتمع الكل مش مجتمع واحد كهو الغنية حققت نجاح عالمي ضخم ووصلت للمركز الثامن في البيلبورد أما في بريطانيا وأستراليا ودول الأخرى تصدرت التشارت ولهنا وهذا اللي خلت تعيش أكثر من مجرد إيتا في 2003 هو السؤال متاحة اللي ما زال صار حتى لليوم مالوغوزمون وين الحب وين التسامح وين الاحترام بين الناس توا نرجع لعام 2003 الغنية كما قلت كانت من أنجح الأغاني متاع The Black Eyed Peas Where is the Love

Oldies. Oldies بالنسبة للي لو فات ديراكتومون لو رانديفو يكون كيما العادة مع الأغاني الترابية في ساعة سلطنة.

0: سلطنة.
1: هو الطقس هذا متاع نهز صبري معايا نمشيو للشط جلاسير مليانة دلاع ونمشيو نركشو نسمعوا الموزيكا هذيا ان توكا باش نسمعوا مياد الحناوي كان يا ما كان. انا نقول لكم عملوا عليها بون كيف شيخو بالموزيكا مازال ديجا ساعة اخرى موزيكا حضر روحكم شوية خير يكون معكم حمدي بالاخبار واحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز 9 مساء. ديوان فام مع السلامة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى المبادرة بداية من يوم الغد بالولوج إلى الفضاء الخاص بالطالب وإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، على أن يتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية المهدية ضبطت اليوم جميع النقاط السوداء بمختلف مناطق الولاية تحسبا لأمطار فصلي الخريف والشتاء، وتم خلال جلسة عمل انعقدت اليوم التأكيد على أهمية ضبط جدول زمني لتدخل جميع الهياكل والمصالح المعنية قبل نزول الأمطار واحترام الجدول الزمني الخاص بالتدخلات وتحمل كل الأطراف مسؤولياتها أمام أي تقصير. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقبلي الشمالية حكيم مرابط دعا الفلاحين إلى التريث قليلا قبل الشروع في حماية صابة التمور من التقلبات المناخية من خلال تغليف العراجين، وذلك إلى حين تجاوز موجة الحر التي تمر بها البلاد نظرا لبعض التأثيرات السلبية التي قد تسببها تغطية العراجين خلال هذه الفترة على جودة حبات التمور. كما دعا فلاحي الجهة إلى الحرص على غسل أغشية الناموسية أو البلاستيك المستعملة في صابة الموسم الفارط قبل إعادة استعمال ما بقي صالحا منها في تغليف صابة هذا الموسم. أخبار العالمية، مقتل أكثر من 100 شخص إثر انهيار أرضي وقع في موقع لتعدين الذهب بجمهورية إفريقيا الوسطى، كما أسفر الحادث عن إصابة العشرات وفق ما أفاد به مصدر محلي، والذي أشار إلى أن السلطات كشفت عن آخرين مفقودين لا يزال البحث جارا عنهم. رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو يؤكد أن الاحتلال لن يتسامح مع أي وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا لأمنها، وذلك على إثر الغارات التي شنها طيران جيش الاحتلال اليوم على قاعدة أبو الظهور الجوية شمال غرب سوريا. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب. في أمان الله.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me si fiahla. D1FM. Soutkom.
1: Nightclub.
0: تسمعوا النايت كلوب كل نهار من 2 للحد من 7 إلى 10 متاع الليل.
2: مرحبا بكم جيت في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. جيسبر بيان انكم عاملين بون كيف مع الموسيقى. اي دايور مازلت برشا برشا موسيقى بعد شويه باش اسمه فوفا داير بعد شويه باش اسمه في الافتر موسيقى حلوه برشا باش نرجع بكم لغاني شرقيه قديمه. مي تو سويت باش خليكم مع فوفا ويمشي نلقاو لو رانديفو نتاع كل نهار اربعه ويمشي ترجع بينا الاغاني عامله ماتشي ماتشي مع بعضها دايركتومون تو سويت. هذه ماتشي ماتشي
1: نايت كلوب.
3: صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي بلاي هيت ماتشي ماتشي في بلاي هيتس. كيف ما تعودتوا كل مرة باش تلقاو ثلاثة محطات موسيقية مختلفة AI version behind the song وماتشي ماتشي اللي باش نسمعوها الليلة وين باش نسمعكم دي ديو على طريقتي وكل مرة في تيم سبيسيال. بين الثقة بالنفس والغرور فما خيط رفيع والغرور يبقى من أسوأ الصفات اللي كيف تسيطر على الإنسان تخليه يخسر برشا. التيم اليوم في ماتشي ماتشي باش يكون الغرور وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

البداية مع واحدة من أحلى وأشهر أغاني وائل كفوري القديمة اللي خرجت عام 1996، غنيته مغرورة، كلمات نزار فرانسيس، ألحان سمير صفير. غنية جا فيها من الأخر وقال لحبيبته مغرورة صار لك مدي، والإجابة جينا من عند رانيا الكردي وقت اللي غنيت شايف نفسك برضو شايفة نفسي. غنية ضربت برشا أول ما خرجت عام 2006، كلمات خالد تاج الدين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع يوري مرأدي. وقت صدرت كانت رانيا الكردي نجحة برشا في الغناء، في التقديم وحتى التمثيل. جنسيتها أردنية بريطانية، وتعرفت خاصة وقت قدمت برنامج سوبر ستار، أول برنامج عربي ضخم لاكتشاف المواهب. مغرورة شايف نفسك برضو شايفة نفسي، وقالك فوري رانيا الكردي ماتشي ماتشي.

مين؟ أنا بابا. أنا مين؟ أنا ماما. ضيوف الجو الشعبي المصري بين بوسي ومسلم. خرجت الغنية في 2024 وحققت نجاح كبير برشا، وكانت الأغنية الرسمية للفيلم المصري إكس ميراتي. الكلمات كتبها مصطفى حدوتة والألحان الإيهاب عبد الواحد. غنية فيها إيجو طالع برشا، وين يجي رد عليها من عند أصالة في واحدة من أنجح أغانيها القديمة، ليش الغرور. غنية صدرت في 2002، كلمات سعد المسلم، ألحان يعقوب الخبيزي، توزيع طارق عاكف. أنا مين؟ أنا بابا، ليش الغرور، بوسي مسلم، أصالة نصري، ماتشي ماتشي.

ما نجموش نحكي ولا أغاني فيها دوزة غرور طالعة وبرشا إيجو عالي جدا من غير ما نتذكر أغنية وسع وسع لأحمد سعد. أغنية كسرت الدنيا حرفيا أول ما صدرت في 2022. كلماتها كتبها مصطفى حدوتة ولحنها أحمد سعد بيدو، وتقال برشا وقتها إنه عملها خصيصا كإجابة لمحمد رمضان اللي كثر لها من الأغاني اللي فيها تمجيد الروحه، ونصنف روحه في المرتبة الأولى بغنيته نمبر 1. لكن أحمد سعد نفى الكلام هذا وقال إنها مجرد أغنية عجبته لحنها وغنيها لا أكثر ولا أقل. لكن في ماتشي ماتشي الإجابة اللي اخترتها لكم على أغنية وسع وسع هي كبرتك على سيدك لأصالة نصري. أصالة ملكة الأغاني اللي فيها رميان المعنى بامتياز. كبرتك على سيدك أغنية خرجت في 2012، كلمات محمد جمعة، ألحان كريم محسن وتوزيع أحمد إبراهيم. واللي خلى كلمات الأغنية تكون صادقة وتوصل للجمهور إنه الشاعر عاش تجربة خذلان من حبيبته وعاش صدمة عاطفية كبيرة خليته يخرجها ويعبر عليها في شكل كلمات من القلب. وسع وسع كبرتك على سيدك أحمد سعد أصالة نصري ماتشي ماتشي.

أنت مغرور، أنت معدوم الشعور. هكا غناها عمرو دياب عام 2018. كلمات أيمن باقت أمر وألحان محمد يحيى، توزيع نادر حمدي. في نفس التيم متاع الغرور، خليني نسمعكم زيدا واحد من أهم هيتات 2007، الأماني السويسي، غنيتها اللي شايف نفسه. غنية خرجت في أول ألبوم لها وين، واللي كان ناجح برشا، وتعاملت فيه مع نادر عبد الله في الكلمات ووليد سعد في الألحان، إنتاج روتانا. أنت مغرور اللي شايف نفسه، عمرو دياب، أماني السويسي. ماتشي.

مزيرة الأغاني بمواضيعها المختلفة ومعانيها المتميزة. لكن كان هذا كل شيء لليوم في بلاي هيتس ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو بلاي هيتس سبيسيال على طريقتي أنا. بلاي هيتس، all hits all the time. باي باي. سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة مساء. ديوان اف ام عسلامة. مجلس وزاري أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم يقر تسريع استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 مع توجيه الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار وتطوير المجالات التكنولوجية. وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة أخذ التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بعين الاعتبار ومواجهة تذبذب أسعار المحروقات وتباطؤ النمو عبر تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والاعتماد على الموارد الذاتية لتنويع مصادر التمويل ودعم الانتاج والسيادة الاقتصادية. مصالح الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية تلغي شرط تقديم شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية ضمن ملفاتها بالنسبة إلى المواطنين التونسيين المولودين قبل غرة جانفي 2000. وأشارت السفارة إلى أن المصالح الكندية بادرت بتحيين إجراءاتها فور إعلامها بالقانون المتعلق بإعفاء هذه الفئة من أداء واجب الخدمة الوطنية، مضيفة أنها تضع مصالحها إلى جانب الدائرة العسكرية على ذمة أفراد الجالية لتوفير أي معلومات إضافية في إطار احترام التراتيب الجاري بها العمل. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقبلي الشمالية حكيم مرابط دعا الفلاحين إلى التريث قليلا قبل الشروع في حماية صابة التمور من التقلبات المناخية من خلال تغليف العراجين، وذلك إلى حين تجاوز موجة الحر التي تمر بها البلاد نظرا لبعض التأثيرات السلبية التي قد تسببها تغطية العراجين خلال هذه الفترة على جودة حبات التمور. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قادرة على فرض عقوبات جديدة صارمة على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. كما رجح ترامب أن استئناف النشاط بمضيق هرمز لن يكون بنفس القدر من الأهمية التي كان عليها في الماضي. القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ إجراءات إنفاذ الحصار المفروض على إيران، مشيرة إلى تغيير مسار 65 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن والصعود على متن سفينتين إلى غاية اليوم. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
2: تسمعوا ديوان اف ام في نادى الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام. Come.

0: ديوانا فام فلاش سبور.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم أصدرت بلاغ تعلن فيه الأندية المنخرطة أنه دراسة ومعالجة جميع ملفات الانتقالات، الإعارات والتنقلات الخاصة بالملاعبية الأجانب أو التوانسة وتسليم الإجازات الخاصة بهم باش تم من طرف اللجان المختصة في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع الملفات. مواصلين مع جامعة التونسية لكرة القدم اللي تلقت اليوم موافقة اللجنة الطبية لدورة الألعاب المتوسطية 2026 وقبولها الملفات الطبية الخاصة بملاعبية المنتخب التونسي الأقل من 21 سنة المصابين. بناء على ذلك باش يتعذر على الثلاثي المذكور المشاركة في الدورة، نحكيه على محمد صادق محمود، ريان الجبالي وإلياس الضاوي. وتم توجيه الدعوة للثلاثي التالي لسد الشهور، نحكيه على فارس بوسنينة مهاجم متوسط الميدان ريان شعبان والمدافع شمس الدين جريد. نذكر أنه الألعاب المتوسطية بإيطاليا تجرى بين 21 أوت و 3 سبتمبر 2026. نادي صفاقس رفض عرض شفوي من فريق ليبي لضم المدافع الكونغولي كيفين مونديكو حسب مصدر خاص لديوانا فام. قيمة العرض بلغت حوالي 800,000 دولار. من جهة أخرى، نادي صفاقس اكشف اليوم عن القميص الجديد للموسم الرياضي القادم، والصورة موجودة على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديوانا فام. الهيئة التسييرية لجي اس كا شبيبة القيروان توصلت لاتفاق رسمي مع المدرب لطفي القادري باش يكون غدوة في القيروان من أجل إتمام العقد والانطلاق في الإشراف على الفريق إعدادا للموسم القادم من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في الأولمبي البيجي المدرب المساعد نزار جلاسي انسحب من مهامه وتم تعويضه بالمدرب زياد بن عمارة. إدارة برشلونة الإسباني حسب الإعلام الإسباني تتوجه للتفاوض مع مهاجم إنتر ميلان لوتارو مارتينيز نجم منتخب الأرجنتين بعد فشل التعاقد مع مواطنه الأرجنتيني ولاعب أتلتيكو مدريد الإسباني خوليان ألفاريز. ختام ماتشات اليوم في الليغا الإسبانية، أتلتيكو مدريد 1-0 ضد مالاغا. في دوري أبطال أوروبا تصفيات، سيلتيك الاسكتلندي فاز ضد لاسك النمساوي 3-0. وفي الوديات برشلونة الإسباني فاز في دورة خوان جامبر ضد الأهلي المصري 2-1، هدف جديد لحمزة عبد الكريم النجم المصري مع برشلونة الإسباني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فام بوانات. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير ناس كل، وتحيا فلسطين.
0: ديوانا فام تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الأخبار ديوان اف ام عسلامة. الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية تدعو إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وأكدت الغرفة أن تراكم المستحقات وتأخر خلاصها أدى إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات، مما أصبح يهدد قدرتها على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية وتجديد مخزوناتها. وحذرت الغرفة من أن استمرار هذه الوضعية قد يدفع عددا من الشركات إلى التوقف عن النشاط أو مواجهة صعوبات أكبر في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والموردين بالخارج، بما قد يؤثر بدوره على انتظام تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية. رئيس الفرع الجهوي للمركز الوطني البيداغوجي بصفاقس الطيب الحاج عمر يؤكد خلال جلسة عمل للمجلس الجهوي بصفاقس، أكد أن نسبة التزود الفردي من الكتب المدرسية بلغت حوالي 60% من الحصة الجملية، مشيرا إلى توفير 191 عنوانا مدرسيا. وأشار رئيس الفرع إلى إمكانية إحداث مقرا ثانا أو فضاء إضافي للمركز الوطني البيداغوجي بجهة صفاقس 2 بهدف الاستجابة للحاجيات وتسهيل عمليات توزيع الكتب المدرسية. من جهته أكد ممثل الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية مواصلة تمكين العائلات المعوزة والمنتفعة بالتعريفة المنخفضة من تحويلات مالية بقيمة 100 دينار لكل طفل في حدود 5 أطفال للعائلة الواحدة، مع تمتيع الأطفال المسجلين بالأقسام التحضيرية ممن تتوفر فيهم الشروط بالمنحة ذاتها. كما أوضح أنه تمت برمجة توزيع 3900 مساعدة عينية ومحفظة بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن وفقا للأولويات وحاجيات المعتمديات لتفادي أي نقص أو فائض في المخزون. في الأخبار العالمية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقرر تخصيص أكثر من 106 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة، وذلك لتغطية المعدات والبنية التحتية والمركبات والنفقات التشغيلية للقوات الدولية، بالإضافة إلى إعادة تجهيز مركبات مدرعة أمريكية لاستخدامها في دعم القوة والمساعدة في تأمين دخول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الأعمار إلى غزة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وتوحيد مؤسساتها وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك خلال استقباله اليوم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
1: ديوان فام،
2: تبع الموسيقى.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. تونس تحتضن غدا بالعاصمة فعاليات منتدى الأعمال التونسية الهندية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. وينتظم هذا الحدث الاقتصادي ببادرة من كونكت الدولية بالشراكة مع سفارة جمهورية الهند بتونس واتحاد الصناعات الهندية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والهند وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. ويهدف المنتدى إلى توفير منصة مؤسساتية للحوار المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وتطوير المبادلات التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالمهدية ضبطت اليوم جميع النقاط السوداء بمختلف مناطق الولاية تحسبا لأمطار فصلي الخريف والشتاء. وتم خلال جلسة عمل انعقدت اليوم التأكيد على أهمية ضبط جدول زمني لتدخل جميع الهياكل والمصالح المعنية قبل نزول الأمطار واحترام الجدول الزمني الخاص بالتدخلات وتحمل كل الأطراف مسؤولياتها أمام أي تقصير. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين كل الأطراف ذات الصلة والتعهد بالتجهيزات والآلات والموارد البشرية لا سيما لدى الحماية المدنية والتجهيز والبلديات والديوان الوطني للتطهير. في الأخبار العالمية، وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ينفي وجود أي خطط لإقامة قاعدة عسكرية تركية أو نشر قوات تركية بصورة دائمة في قاعدة أبو الظهور الجوية التي استهدفها جيش الاحتلال اليوم، مشيرا إلى أن القاعدة المستهدفة كانت خالية إلى حد كبير وأن أعمال إعادة تأهيلها لم تكن قد اكتملت بعد. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 312 شخصا وأكثر من 4600 مصاب، فيما لا يزال 290 شخصا في عداد المفقودين، وذلك وفق ما أوردته السلطات المحلية. وأكدت وزارة الخارجية الكولومبية أن أكثر من 220 طنا من المساعدات الإنسانية وصلت إلى البلاد وأن 144 أخصائيا دوليا انضموا إلى جهود الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الزلزال. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.